ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى مزيكا فام كالعادة والعويد من 6 تاع الصباح من توا نقعدوا معكم حتى لعند الأول 6 ساعات برشا مزيكا والفقرات اللي سنستوا بها إن شاء الله وإن شاء الله زادة تكون تنال إعجابكم. وميمة الخليل نبدأ بها وتخلينا عصفور، نهاركم طيب نهاركم أسعد ليه.

دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور، نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 16 أوت 2026، الطقس باش يكون قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية. الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى ما بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات ما بين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلي محليا. البحر متموج، احنا البحر نحكي وعليه مع 8:35 دقيقة في ميتيو دي بلاج، نعطيكم فكرة على شطوطنا وبحوراتنا اللي نجموا نبحروا فيهم.

0: الخير يسبح النور. مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صبح الخير بيكان. دخلتنا ساعتنا الثانية نكلموا فيها المعهد الوطني بطبيعة الحال للرصد الجوي، نسألوهم على حوال طقسنا البارح. برشا مناطق هكا شهدت أمطار، نزيدوا ناخذوا فكرة كيف باش يكون الطقس اليوم، كيف باش يكون في بداية الأسبوع. عنا زادة دقيقة حد نسمعها من عند فطومة، نجيو للموسيقى يا زين الصحراء وبهجتها، غنيها الراح للفنانة الجميلة نعمة. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: كورنيش ويكاند مالك
2: افهم محلاه التقديم، ميرسي بوكو، فما بوكو توشي
3: قصه حب المراه اللي حبيتها خذيتها مع

والسمع إذاعة موزايك فام. صباح الخير. الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمس. والبيانات تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.4% خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية مقارنة بالثلاثي الأول. يبلغ بذلك النمو الاقتصادي خلال السداسية الأول من سنة 2026 نسبة 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري يستعرض أمس أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسية الأول من سنة 2026، ومن بينها إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار والرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية. ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة فقد تم إطلاق خدمات رقمية جديدة لفائدة المواطنين شملت تجديد جواز السفر عن بعد للتونسيين بالخارج وطلب ترجمة وثائق الحالة المدنية عن بعد وتعميم منظومة الطابعة الجبائية الإلكترونية والانطلاق في استغلال بوابة التعمير الخاصة برقمنة مسار إسناد رخص البناء لدى عدد من البلديات. في أشان دولي جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أنه استهدف أبو حسن علا وهو قائد بارز في وحدة بدر تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة دير الزهراني أمس. من جانبها وزارة الصحة اللبنانية تقول أن 11 شخصا على الأقل استشهدوا في غارات صهيونية على جنوب لبنان أمس السبت، هي من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح في الأسابيع التي أعقبت موافقة لبنان على اتفاق إطاري بوساطة أمريكية مع الكيان الصهيوني. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يشكل أزمة كبيرة للتجارة العالمية داعيا إلى إعادة فتحه في أسرع وقت. وأردوغان يقول في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية أن تركيا وإيران تؤيدان إنهاء القيود على حركة الملاحة بما يضمن استئناف نقل النفط العالمية. موسكو تتعرض ليلة السبت الأحد لهجوم بحجم نادر استخدمت فيه ما لا يقل عن 600 مسيرة وأوقع 3 جرحى على ما أفاد رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبانين. وفي الختام السلطات تعلن أنه تم إجلاء حوالي 5000 شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة منطقة في شرق أندونيسيا مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 51 شخصا وأغلاق الطرق وتسبب في انهيارات أرضية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. صباح الخير ويكند، إلى اللقاء.

0: 27 دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار. يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
0: سرحان رحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح النور يصبح الخير.
3: النور يصبح الخير.
0: لبس عليك.
3: مرحبا بيك ميرا ومرحبا بكل مستمعي مزيك هذا الصباح.
0: يعيشك. نسألوك على الطقس. الطقس البارحة أمطار.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله بالحق والله فرحانين بها خاصة اللي سمعت عند الفلاحة قالك هيلة الأمطار هذية.
3: هيلة الحمد لله. الحمد لله بشائر الأمطار. صحيح. منين باش نبدأ؟ خليني نتبع التسلسل المنطقي نتاع هذه الخلايا الرعدية. وين تشكلت كما أشرنا في نشرة متابعة خلال يوم أمس وقلنا الكميات ستتراوح ما بين 20 و 40 مليمتر ممكن تتجاوز ولكن الأهم يعني معظم الكميات كانت ما بين هذه الأرقام ما بين 20 و 40 مليمتر. تشكلت هذه الخلايا الرعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط وبدأت تتدرج التدرج نحو الجهات الشرقية اللي تكون في النهاية في جهة الساحل المستير المهدية شمال صفاقس وكذلك القيروان ثم ذهبت بعيدا إلى المجالات البحرية. نعطيكم أكبر الكميات باش ما نبقاش نستعرض في قائمة الحمد لله هي طويلة ولكن كي نعطيكم 39 في الفيجة كمية طيبة من ولاية جندوبة
0: بارك الله
3: الوسلاتية من ولاية القيروان سجلنا 39 مليمتر. ذهبت هذه السحب الرعدية إلى ولاية المهدية بطبيعة الحال سجلنا 41 بولاد الشامخ دون أن ننسى طبعا زرمدين من ولاية المنسير في حدود 38 وكذلك 27 أقل ببنبلة. زغوان كان لها نصيب هام من الأمطار أكبر كمية كانت بعين عسكر في حدود 26 وتساقط البرد في الوسلاتية بعض الأماكن من ولاية سليانة. رأوا ما يعنيش اللي كانوا رأوا أماكن أخرى نزلت فيها الأمطار بكميات محترمة كأرقام مثل 18 بتبرسق من ولاية باجة 16 بمجاز الباب 17 بشربان 15 بعين بوسعدية. يعني الكميات الحمد لله محترمة. موجودة ولكن محترمة جدا ولكن اقتصرنا على الكميات الكبيرة. اليوم
0: مش تتواصل هذه علمتها؟
3: نعم اليوم ستتكرر يتكرر هذا السيناريو ولكن بوطأة أقل بكميات قليلة جدا مقارنة بيوم أمس. المناطق الغربية للوسط والجنوب تكون معنية بالأساس ثم تتفرع نحو بعض الجهات الشرقية ممكن تلامس بعض الجهات الشرقية. هذه توقعات مبدئية يعني ولايات القصرين شمال قفصة سيدي بوزيد ممكن تذهب بعيدا إلى الواجهة الغربية لصفاقس أو القيروان جنوب القيروان. نتبعوا دورنا الأساسي نتبعوا مثل هذه الوضعيات من خلال صور القمر الصناعي نتدخل لنحين كل المعلومات ونمد المعلومة الهامة في الوقت المناسب. الحرارة باش تبقى تقريبا في نفس المعادلات تاع الأيام الفارطة يعني ما بين 32 و37 بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و41 ببقية الجهات. غدو ممكن تزيد شوية محليا ماهيش الأماكن الكل ولكن نهار الاثنين بداية الأسبوع سنعود إلى تقلبات جوية ولكن أيضا بكميات محليا هامة تبدأ بالمناطق الغربية الوسط والجنوب ستتفرع نحو الجهات الشرقية القيروان المستير المهدية وصولا إلى مناطق الجنوب الشرقي كما صفاقس جابس مدنين وشمال ولاية تطاوين. الحمد لله بدأت الأمطار وبدأت التقلبات الجوية ولكن الأهم من هذا الكل هو كيفية التعامل مع مثل هذه الوضعيات. علاش؟ على خاطر لازم ننتبه ونبتعدوا عن الأماكن اللي فيها سيالين أكثر ارتفاع منسوب المياه في الأودي نجم يقلق متساكني هذه الجهات. ردوا بنا من الانزلاقات. التحذيرات عاد تاخو أهمية أكثر من نزول الأمطار. الأمطار باش تنزل هكا ولا هكا ولكن كيفية التعامل هذا مهم جدا. الثلاثة والأربعة صحب عابرة تميز كامل البلاد. الحرارة تتراجع في انخفاض طفيف. الأهم من هذا الكل هو استمرارية الأيام المقبلة في التيارات الشمالية. هذه القطاع الشمالي في الرياح له دور هام في تلطيف الأجواء أو التخفيض من درجات الحرارة. هات خلنا نقص شوية من الكليماتيزور، نقص شوية من استعمال المكيف، نتنعم بنسائم مسائية راقية، وكل مرة كل ما نسجل كميات إن شاء الله تكون بشائر خير، وإن شاء الله تكون البداية الفعالية لأواخر الصيف وبداية استقبال الخريف
0: إن شاء الله. إن شاء الله نشكرك برشا سي سرحان الرحالي على كل المعلومات. احنا نكلموا سويعة أخرى المعهد الوطني للرصد الجوي في الميتيو دي بلاج، نشوفوا شطوتنا اللي نجموا انبحروا فيهم. يلا نرجعوا لكم.
4: ميتيو كارت وليد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.

0: 47 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. خلطة فطومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الفرحة ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. صباح الحب زيد البعض الأبراج الفلكية عن برج الحمل، راهو قلبك يحب الوضوح الفترة الجاية، تنجم تجيب مصارحة وإلا خطوة تقربك من شخص يهمك. الثور الاستقرار العاطفي حاضر، وممكن هوني نحكيه على علاقة قديمة تنجم ترجع فيها تفي كيف كيف زيد تفهم أكثر. إلي جوزة مفاجأة عاطفية وردة، وفما كلام وإلا مساج تنجم يبدل لك المود متاعك. اي سرطان حساسيتك هي الحساسية متاعك باش تزيد شوية، اما الفترة هذه مناسبة باش تعبر على مشاعرك وتقرب اكثر ما اللي تحبه. اي الاسد راهو الموسم متاعك باش يعطيك جاذبية اكثر. ما تنسيش اللي نحنا مازلنا نحتفلوا بعيد ميلادكم، فما فرصة تعارف اهتمام من شخص والا لحظة رومانسية مميزة ممكن. اي العذراء يفضلك ما تستعجلش بالاحكام، خذ وقتك باش تفهم مشاعر الطرف الاخر. اي الميزان راهو الحمد لله مع برج الميزان الحب حاضر بقوة، والتوازن الجديد ينجم يدخل لحياتك وإلا يصلح علاقة موجودة. إلى عقرب الجاذبية متاعك قوية، أما حاول تكون صريح وما تخليش الغموض يبعدك عن الناس اللي تحبهم. القوس مغامرة عاطفية وإلا زيدة فما تعرف جديد ينجم يعطيك طاقة إيجابية. الدلو فما حاجة مفاجئة في الحب ممكنة، خليك مفتوح للقاءات وزيدة الكلام الجديد. ونكملوا احنا مع برج الحوت، الرومانسية اكثر والحنين هو فما حنين للماضي، فما فرصة باش تصلح حاجة وإلا تبدأ احساس جديد. هوني نحكيه على حب جديد.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: السابعة وثمانية وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور، مرحبا بكل مستمعينا تسمع في يصبح الخير فيكان. دخلتنا ساعتنا الثالثة، نبدأها مع زميلنا مكي العوني نسمعون في سبور إكسبريس. عنا من بعد موعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي الميتيو دي بلاج، نكلموهم نسألوهم على شطوطنا اللي نجموا نعوموا فيهم. وعنا زادة الغيكاب دو لا سمين، أهم الأخبار هكا اللي خرجت الجمعة هذية. نجيو للموسيقى، قل لي عمل لك إيه النهر خالد محمد عبد الوهاب. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين الماري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: سيف 2026، احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع امينه بندوه، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت، حسن الهمالي، امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح، اسماعيل بريسا ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فوتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس، راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار
2: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. مجلس وزاري مضيق يعلن عن تطبيقة الهاتف الجوال، خدمات التي ستتاح للعموم خلال الأيام المقبلة وتمكن من النفاذ لأكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية، مع توفير آليات الخلاص الإلكترونية عبر مختلف الآليات المتاحة بواسطة البطاقات البنكية والبريدية والحسابات الافتراضية. وبالتوازي مع المشاريع المستكملة، يجري حاليا تنفيذ 114 مشروعا تجاوزت نسبة تقدم عدد منها 90%، من أبرزها مشاريع الحصول على شهادة الإقامة عن بعد وتطوير خدمات الخلاص الإلكتروني للأداءات البلدية وتبادل الإلكتروني لتناصيص الحالة المدنية بين المراكز القنصلية بالخارج والبلديات والمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، إضافة إلى السجل الوطني للمعرف الصحي وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وزارة الصحة تذكر في بلاغ لها أمس أنها قامت بتطوير وتجديد شامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي الرابطة بالعاصمة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التجهيزات الحديثة للرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى. وقدرت وزارة الصحة في بلاغها كلفة إعادة هيئة القسم وتحسين ظروف العمل بنحو 800,000 دينار، في حين قدرت قيمة التجهيزات الطبية والمخبرية المتطورة لهذا القسم بحوالي 1,000,000 دينار. سفيان التنفوري والي سوسة يشرف أمس بمقر بلدية المسعدين على عملية تحويز الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على العقار المخصص لمشروع بناء خزان الماء 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين من معتمدية مساك النحل. كما أعلن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بإنجاز المشروع أن انطلاق الأشغال سيكون بداية من الأسبوع المقبل وبمدة تعاقدية تستمر إلى 16 شهرا. دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط وجنديين اثنين بجراح خطيرة أثر هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله اللبناني استهدفتهم جنوبي لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن المفاوضات بشأن مضيق هرمز قد تصل إلى نتيجة قريبا، في وقت تواصل فيه طهران وسلطنة عمان محادثات فنية تتعلق بإدارة حركة الملاحة البحرية عبر الممر المائي الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن أمس دخول حاملات الطائرات USS جورج إتش دبليو بوش بحر العرب في أحدث تحرك بحري أمريكي في المنطقة، مع استمرار العمليات العسكرية والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. ختاما، انفجارة تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف. في وقت مبكر من صباح اليوم جرى هجوم روسي بصواريخ باليستية أسفر، وبحسب السلطات عن إصابة شخص واحد على الأقل. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: في تونس مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم في سبار إكسبريس. البداية مع موضوع يوسف البليلي اللي كذب المدير الرياضي لمولدية الجزائر جمال بالعمري في تصريح البارح لقناة الهداف الجزائري. يوسف البليلي قال انه العقد اللي يتصح مع المولدية عقد مبدئي وهو عقد منتهي الصلاحية، كانت مدته فقط 10 أيام، وقال انه لا تطلب منه عقد جديد وتواجه بالطلب هذا المولدية الجزائر، لكن مولدية الجزائر رفضت الأمر اللي مكنوا منه الترجي الرياضي التونسي، وقال أنه هو اختار الترجي الفريق اللي اختاره، وتحدى إدارة مولدية الجزائر أنها يعني تنشر العقد اللي تصحح مع يوسف البليلي. إدارة المولدية من جهتها قالت أنها باش ترفع الأمر للاتحاد الدولي والتاس. زوز فرق توينسا تمكنوا من رفع عقوبة منع الانتداب، هو النجم الرياضي الساحلي والمستقبل الرياضي بيجيبس. النجم الساحلي تعاقد مع المدافع التونسي الفرنسي فيليب لانكوتان لمدة 3 سنوات. لانكوتان عمره 21 عام ومتكون في لانس. نواصل مع النجم الرياضي الساحلي اللي أمضى عقود احتراف الخمسة ملاعبية من صنف النخبة، العقود لمدة 5 مواسم: محمد ياسين رجب مهاجم جناح، رينجارا صنع العاب، أيوب الفجيري مهاجم، أنس العثماني وسط ميدان دفاعي، وأحمد الزرقاتي وسط ميدان. إدارة النادي البنزرتي أصدرت بلاغ فات فيه الشائعات المتعلقة بحرمان الفريق من المشاركة في البطولة في الموسم الجديد، وقالت أنه الفريق يواصل تحذيراته بصفة عادية. انتاج المقابلات الودية للفرق التوانسة البارح، النادي الافريقي تعادل 0-0 مع اتحاد العاصمة الجزائري بطل كاس الاتحاد الافريقي. الملعب التونسي فاز في النيفر على مستقبل المرسى 2-1، هدف البقلاوي سجل فخر الدين بن يوسف وماميس اليو، وهدف المرسى سجل عمر ترايدي من ضرب جزاء في دقيقة 65. 0-0 في مباراة تمال حمام سوسة والملعب السوسي، نفس النتيجة في مباراة النادي البنزرتي ضد نجم المتلوي. والاتحاد الرياضي المنسيري تعادل مع منتخب أقل من 21 عام 1-1. بعد فسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي، كوسي أبو عالية تعاقد مع شباب الوزداد اللي يدربوا نبيل معلول. سيباستيان تونيكتي حاسم مع فريقه سيلتيك الاسكتلندي اللي فاز في ثمن نهائي الكاس على داندي يونايتد بنتيجة 4-0. تونيكتي سجل هدف الثالث واعطى تمريرة الهدف الرابع. الياس سعد ساهم في انتصار فريقه ناشفيل على انتر ميامي، فريق ليو ميسي في الملاس 4-1. الياس سعد اعطى زوز تمريرات حاسمة متاع الهدف الاولاني والهدف الثاني. اهم نتائج خارج تونس في البطولة الاسبانية اللي رجعت البارح، لافيس ربحت خيتا في 3-0، واف سي سي في فازت على رايو فاريكانو 2-1. بالنسبة للمقابلات الودية، مانشستر يونايتد خسر ضد الميلان 4-2، بروسيا دورتموند تعادل مع روما 2-2، لينتر فاز على بيتيس 1-0، تشيلسي فاز على ريال سوسيداد 3-1، بروسيا مانشنغلادباخ ربح أستون فيلا 2-1، بايرن فاز على لايبزيغ 3-1، ونيوكاسل خسر ضد باير ليفركوزن 2-1. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.

0: قدامها. في الحقيقة معناها نشوف اللي كونه اليوم يعني في بحورات الشمال بحر هادئ إلى قليل الاضطراب، يعني الرياح باش تكون جنوبية شرقية سواء كانت في بحورات الشمال تبرقة سيدي سالم الرمال في ولاية بنزرت سيدي علي المكي غار الملح، كل هذه المناطق إضافة إلى رواد جمرت المرسى سيدي بوسعيد قرطاج برج السدرية سليمان بحر قليل الاضطراب، يعني ما فماش حاجة كبيرة، من رياح جنوبية شرقية هي السائدة مع سرعة تتراوح ما بين 5 إلى 15 كيلومتر في الساعة. نمر إلى بحورات الوسط الشرقي، يعني هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية رجيش الشابة أيضا بحر قليل الاضطراب إلى محليا يعني متموج أو إلى محليا مضطرب. سباحة نجم تكون ممكنة في الحقيقة ولكن دوما مع ملازمة الحذر. إلى شواطئ خليج جابس الشفار جابس جربة جربة الشمالية شواطئ جرجيس، يعني الحمد لله ربنا معلينا بشريط ساحلي جميل جدا، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب أو إلى محلين متموج، وبالتالي السباحة إن شاء الله تكون ممكنة لكن دوما مع ملازمة الحذر. نردوا بالنا أكثر علاش، على خاطر نعرفوا اللي احنا دخلنا في النصف الثاني من أوت قاعدين نودعوا شيئا فشيئا. الصيف ديما نجم تكون تقلبات جوية، ما نتفاجئوش أحيانا بحالة الطقس في بعض السواحل على غرار نهار الاثنين العشية متوقعين وجود خلايا رعدية بكل من شواطئ المستير المهدية صفاقس جابس مدنين، ما نتوقعوش يعني ماهيش مفاجأة كي نشوفوا الرياح تتقوى مؤقتا وفي شكل هبات، هذه ليست بالرياح الدائمة هي نتيجة السحب الرعدية. نتعاملوا مع مثل هذه الوضعيات بالحيطة والانتباه وإن شاء الله السلامة للناس الكل.
1: ربي فضلك نشرف بشرة السرحان رحالي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. توا 8:39 دقيقة تسمعوا في صباح الخير ويكاند ميتيو دي بلاج.

0: 45 دقيقة يلا خلتنا فقرتنا غيكاب دو لا سيمين.
1: غيكاب دو لا سيمين ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: نبدأ بالخبر الأول اللي يخص الكراس المدرسي المدعم. ابتداء من هالاثنين 17 أوت تنطلق عملية توزيع الكميات الجديدة من الكراس المدرسي المدعم في الأسواق التونسية. الأسعار ما تبدلتش حسب نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي. 430 فرنك للكراس النمرو 24 و 950 للكراسة نمرو 48 ودينار و 400 للكراسة نمرو 72. التوزيع باش يشمل مختلف أصناف الكراس بكميات تتراوح بين 20 و 21 مليون كراس، والهدف هو ثمان توفر الكراس المدعم مع اقتراب العودة المدرسية خاصة للعائلات محدودة الدخل. ونتمنيه النجاح لجميع أطفالنا. مساعدة العودة المدرسية والجامعية مواصلين. تم رسميا تخصيص اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لفائدة برنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2026-2027. القرار أعلن عليه نهار الجمعة 14 أوت بقصر الحكومة بالقصبة خلال مجلس وزاري مضيق. المساعدات باش تكون مالية وعينية إضافة إلى مجانية النقل وبرامج الوقاية والإدماج، والهدف هو مساعدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وضمان تكافؤ الفرص وحق الجميع في التعليم. تحذير من اختراق حسابات فيسبوك. ردوا بالكم، نهار الجمعة 14 أوت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية حذرت من تنامي محاولات اختراق حسابات فيسبوك. الطريقة بسيطة برشا، المتحايل شي يعمل يوهم المستخدم اللي رقم التحقق وصله بالغلط، ومن بعد يطلب منه يبعث له الرقم عبر الهاتف وإلا يبعث له مساج وإلا عبر البريد الإلكتروني. عليه على خاطر بمجرد حصوله على رمز التحقق ينجم يدخل الحساب ويبدل كلمة العبور، يبدل معناها المود باس. لذلك الوكالة تدعو المستخدمين إلى عدم مشاركة أي رمز تحقق مع أي شخص مهما كانت الأسباب.

0: 58 دقيقة. يسبح الأنوار يسبح الخير. احنا خلطنا ساعتنا الرابعة عنا فيها أصواتكم نسمعوها في صندوق عجب 71-113-013. هذا هو النومرو اللي تنجموا تسجلوا عليه أصواتكم وإحنا نوصلوها. وعنا زادة فقرتنا ولاد البلاد, واليوم مش نمشيه البنزارت نكتشفوا شتوت بنزارت الحلوة, بنزارت اللي نمشيه لها نتخلعوا فيها وبحوراتها المعروفة, ونزيدوا اليوم نتعرفوا عليها أكثر في ولاد البلاد. نجيوا للموزيكا أهبل هواء غني الفنان الكبير الراحل كارم محمود. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الأخبار وإحنا نرجعوا لكم.
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك. الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فوتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.

مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة المكارم التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية مساء أمس السبت تودي بحياة طفل لم يتجاوز عمره 5 سنوات من منطقة التوالبية، وذلك بعد أن جرفته مياه السيول الجارفة المفاجئة بالمنطقة بحسب ما أكده النائب بالمجلس المحلي بالمكارم بالقاسم عمري لموزايك. والنائب ذات يضيف أن أعوان الأمن والحماية المدنية بالجهة قد تحولوا إلى المنطقة على أثر وقوع الحادثة لمعاينة حالة الطرقات التي شهدت تجمع المياه في أجزاء متفرقة منها بسبب السيول وفيضانات بعض الأودية هناك ومحاولة فك عزلة المتساكنين. البنك المركزي التونسي يؤكد تسجيل نمو متواصل لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي في تونس، إلى جانب تطور بارز في أرقام استخدام البطاقات البنكية والدفع عبر الهاتف الجوال والتجارة الإلكترونية. وسجل البنك المركزي عبر جذاذة الدفعات في تونس للسداسية الأولى من سنة 2026 بلوغ إجمالي عدد البطاقات البنكية المتداولة ما يزيد عن 6 ملايين بطاقة، فيما ارتفع عدد الموزعات الآلية للأوراق النقدية بنسبة 3.8%. حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة تسفر عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز ما يزيد عن 5400 قارورة ماء معدنية، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالجهة. في تطورات الشأن الدولية، الوكالة اللبنانية للإعلام تعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة مجد الزون جنوب لبنان. وسائل إعلام إيرانية تنقل عن مسؤول عسكري قوله أنه على قطر السماح لفريق إيراني بدخول الدولة لتحقيق بشأن مصير الطيارين الإيرانيين الذين تقول طهران أنهم محتجزون هناك. وتنفي قطر احتجاز أي طيارين، وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن محمد باقر زادة قائد لجنة البحث عن المفقودين التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية قال أن سلاح الجو فريقا لتقصي الحقائق ينتظران منذ أشهر لدخول قطر. واتهم باقر زادة المسؤولين القطريين بتعطيل التحقيق مرارا ومنع عودة الطيارين إلى إيران، داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى متابعة القضية بشكل عاجل. ختاما، وزارة الدفاع الرومانية تذكر أن طيارا إسبانيا يقود مقاتلة من طراز F-18 في مهمة حراسة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي في رومانيا أسقط طائرة مسيرة انتهكت المجال الجوي بشكل غير قانوني، وتعد هذه رابع طائرة مسيرة يجري إسقاطها هناك هذا العام. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم.نت، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.

0: 9:14 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح النور، تسمع في صباح الخير ويكاند. سجلتوا أصواتكم على 71-113-13، يلا تاو نوصلوها في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: عسلامة مزيك بربي. نداء السونات بنظرت بالاستفاه محمد. يا اخي نورمال كل يوم الماء يقص علينا من ماضي ساعتين حتى للثمانية للتسعة، عليه هكا يا رسول الله؟ يا اخي ما عدنا ما نعمله. قريب بربي دخول المكتب، واحد ينظم في داره، واحد يقضي، عباد تروح من البحر، عباد عندها شور باش تعملوا، عليه هكا بجربي عليه. معناها توا نورمال كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم ولينا كل يوم معناها نص نهار نبدي ونحضروا في رويحنا الماء واللي يضعف بعد ما دي ساعتين ما دي ثلاثة يقص كومبليتمون. والله العظيم راهو نداء السونات بربي حلولنا الماء. شو الحالة هذه؟ كلمة مزيك
3: الأخير. يا صندوق عجب عسلامة. يا مزيك والله هنا ممنسين بيك عالي في الكوزينة طوى نعمل في شوية خبة قرص بيش العشية يروحك البحارة بش نحطوا نبيعوا يروحك البحارة يلقاو شوية خبة قرص وقت صغار بيقعدوا يشكلوا في الحلو هذية شوية خبة بزيت زيتونة نمجة هكاية صغيرين محليهم تحفنين بزيت صغيرين يعدوا بهم كوية حليب يعدوا بهم كوية البن خير ماك الجي وخير ماك الجزوز وخير معناها متاع مجدنا القديمة بالشفيء وربي شالا يحميهم الصغيرات الكل والناس الكل والسليم.
4: صباح خير يا مزيك. صباح خير يا صندوق عجب. بربي انا من اثيق ولاد باش ندائي لدار الجهويه للتجاره بربي اخدموا خدمتكم الاول اخدموا خدمتكم السنيسه بتنطر خيرتك يا ربي العيون الكل تفوح المي يجب فيه من العين بيئه ولا فيه اللي ترسل بحالي ب 1250 اليوم بدبوزه الماء بحالي ب 1250 1250 ويقول لي ليه ليه خطرني يبيع والي بالغالي قلت يا خويا كي يبيع والك بالغالي ما تشريهاش برا بلغ التجاره خلي المزود اللي يبيع لك يتحاسب تحاسبوهم يا ولادي ما يصير شيء راهم انت ما عندك نفس قانوني تخدم به اخدم به وطبق القانون لدرجه هاويه للتجاره انا نهار الاثنين نصبح عندكم ونعطيكم بالاسامي وشكون الاشخاص هذوما اللي متجاوزين للقانون راهم يزيدوا بالمثيل وبالكثير.
5: يا اخي سامحني امان فما مسؤول يسمع ولا يتابع ولا يرى ولا يشوف نفس ترى في الماء يهبطوا فيه للحماصه هاي كميونه قد الماء قدامي تهبط فيه للحماص وللقهوه اللي مقابلتها في البوليو لا حول الله شو معناتها معناتها يهبطوا في الماء للحماصه وللقهاوي وقفت قدامه قلت له بيع لي السيكه قال لي ليه يا يسق عليا برا احكي معاه عادل
1: صندوق عجب.

0: 39 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند وقيت يهزونا أولاد البلاد، واليوم شي يهزونا أولاد البلاد البنزارة نكتشفوها نكتشفوا شتوتها وفحوراتها.
1: أولاد البلاد
2: احنا طبعا موجودين في بنزارة، معكم محمد كسكسي من قلب ولاية عاصمة الجلاء. احنا كما تعرف ولاية معروفة بالبحر، والمرة هذه نحب نحكي لكم على بلايز يشيخوا عليهم نتصور اي واحد بيش يجيهم، اللي هما رسنجلة شنار وشيراتكم الكل حتى شنوصلوا الكاب سيرات وسيدي مشرق حورات. الناس اللي عندهم دي كات فوكات يشيخوا عليهم، والناس حتى اللي يحبوا يجوا بكرها بعدية ولا حتى بالترانسبور ببليك يجمع يوصل لهم غاديكا بين الغابة وبين البحر، باش نلقاو مية ما شاء الله رمال كيف كيف مذاهب. جيسوا تستحفظوا على نظافة متاع الثنية وعلى نظافة البحر وعلى الغابة ما نشعلوش فيها النار كما تعرفوا شنو قاعد يصير. وبينصير بعد ما نكملوا تبحيرة في بنزارة عنا ما نعملو، عنا المهرجان اللي هو مازال فما برشا حفلات مزينين نعديو فيهم، سهرية تحفونة دورة في الفيو بورك كويت بقلاوة وحيد البليبي كعبيت ميلفوي كورنو جلاس، الجو التيبيك متاع بنزارة ماشية وجاية على الكورنيش. هذوما اللي يحب يقعد في بنزارة القريبة معناها وصل المدينة، اللي يحب يبعد يجم يمشي يسهر على البحر. عنا الرمال، عنا وين البطويات، احنا نقولوا البطوات المكسرة في الرمال في بنزارة، سهريات على البحر، تلقاو الانيماسيون تلقاو الجو وتلقاو حتى الجولة انتيما اللي تحبوا تقعدوا وحدكم عائلة. كان تحب نحكيوا على بحورات قراب في ولاية بنزارة، ننصحكم باش تمشيوا بحر سيدي سالم البارتي اللي ورا المانيش. كان عندكم كهرباء ننصحكم وتحبوش تبعدوا برشا، فما لاغروت 1 و 2 و 3 حاجة مزيانة على الاخر، بحر وجبل. وكان تحبوا تزيدوا تبعدوا اكثر باش تلقاو عين ديموس، بعد عين ديموس باش نلقاو راس لو بعد باش نلقاو الفنار، وفي الوسط باش نلقاو عنق جمل. هذوما الكل سيريات نتاع بحر ورا بعضه، وكل بلاصه تختلف على اخرى في الجغرافيا نتاعها، بين البحورات السنابل اللي فيهم الرمال وبين تلقى معاهم الغابه وبين الحاجات اللي العباد اللي مغرومين بالحجر وبالتنقيص وبين اللي يحب على شط كبير باش صغيرات يلعبوا وغيره. وبيان سور عندنا البحورات من الضفه الاخرى اللي هما عين مسير وصونين وراس الجبل وكوكو بيتش. البلايص اللي توا نتصور اللي غنيين على التعريف، حطوا الكريفه بحض احنا نقولوا في حامد لس في الباركينج في حامد لس، تدخلوا مع سور المدينة تعملوا دورة في سور متاع حمدس باش تلقاو الرحبة، تعملوا قهوة في الرحبة تاكلوا حاجة كيف كيف. لازم تدخلوا المدينة وين تلقاو جامع القصبة اللي هو واحد من أقدم الجوامع في بنزرت، وجامع المدينة زود الجوامع من أقدم مفما. تجمو تدخلوا المتحف سيدي الحني للحوت، كان عندك صغيرات باش تلقاو زادة كوليكسيون تنويع عكاية في برشا أنواع متاع أسماك من البحر الأبيض المتوسط وحتى من المحيط الهندي والمحيط الهادي. وعنا الفيوبور اللي كولور باستيل متاع الفيوبور اللي هي بالألوان اللي معروفة بهم بنزرت. وبيصير حتى في غار الملح باش تلقاو زادة دي زون قدم ومعروفين برشا. عنا زادة مزار سيدي بن عيسى اللي تجمو تجيو بحدانا في بنزرت وتشوفوا حاجة مزينة برشا.
1: ولاد البلاد

9:58 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور, نسلموا على كل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند, وخلطنا ساعتنا الخامسة عنا فيها إعادة لدقيقة حاب نسمعوها من عند فاطومة, عنا سيانس يونيك تجارب الشباب اللي يخدموا في الصيف, نوتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري, عنا فقرتنا إيكوناتور, وعنا صندوق عجب نسمع فيه أصواتكم. ديما فكركم في النمر 71-113-13. نجيو للموسيقى باش تكون تونسية من عند الفنان الكبير الراحل مصطفى شرفي ربي يرحمه, لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة. يلا خليكم عزمينا سيف الدين المهري في الاخبار, واحنا نرجعو لكم.

0: ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فم. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فم مع متجر ميلانو. الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي سجل خلال 24 ساعة الأخيرة تهطل كميات متفاوتة من الأمطار تجاوزت 40 مليمترا بهبيرة وأولاد شامخ من ولاية المهدية و39 مليمترا بالوسلتية من ولاية القيروان وبمحطة الفايجة من ولاية جندوبة، بالإضافة إلى تسجيل 38 مليمترا بمعتمدية ترمدين من ولاية المنستيرة. نسبة البطالة في تونس تتراجع إلى 14.9% خلال الثلاثية الثاني من سنة 2026 مقابل 15% خلال الثلاثية الأول وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للأحصاء على موقعه الإلكترونية. وبلغ عدد العاطلين خلال الثلاثية الثاني أكثر من 622 ألف شخص مقابل 641.7 ألف شخص خلال الثلاثية الأول، أي بانخفاض قدره 19.3 ألف عاطل. في المقابل ارتفعت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا إلى 26.6% خلال الثلاثية الثاني مقابل 24.2% خلال الثلاثية الأول بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية. مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس تسلم 14 إشعارا لبعض مشاريع نسائية كدفعة أولى في إطار البرنامج الوطني لريادة العمل النسائية والاستثمار رائدات بقيمة جملية تجاوزت 120 ألف دينار. في تطورات الشأن الدولي، الهلال الأحمر الفلسطيني يفيد بإجلاء 38 مريضا و36 مرافقا للعلاج خارج قطاع غزة عبر معبر رفح البرية، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. القناة الثانية عشر الإسرائيلية تفيد برصد جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك وهيئة الأمن السبرانية ارتفاعا في محاولات إيرانية لاختراق هواتف صحفيين إسرائيليين، وذلك بهدف جمع معلومات استخباراتية حول الأوضاع الأمنية والسياسية. حريق ضخم يأتي على نحو 3000 هكتار في محمية طبيعية بشرق بلجيكا وفق ما أفادت السلطات الصباح اليوم. وسفينة حاويات صينية تغادر متجهة إلى أوروبا عبر طريق يمر عبر الدائرة القطبية الشمالية في سابقة للصين تسمح لها بتجنب المرور عبر الشرق الأوسط وبتقصير مسارها. وسبق لشركات أخرى في قطاع الشحن البحري أن سلكت هذا المسار، وكان أولها شركة ميرسك الدنماركية سنة 2018. ويبلغ طول هذا المسار الذي يمر عبر الطريق البحري الشمالي نصف طول المسار الذي يعبر قناة السويس في مصر. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. صباح الخير ويكند، إلى اللقاء.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الفرحة ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. صباح الحب زيد البعض الأبراج الفلكية عن برج الحمل، راهو قلبك يحب الوضوح الفترة الجاية، تنجم تجيب مصارحة وإلا خطوة تقربك من شخص يهمك. الثور الاستقرار العاطفي حاضر، وممكن هوني نحكيه على علاقة قديمة تنجم ترجع فيها تفي كيف كيف زيد تفهم أكثر. الجوزاء مفاجأة عاطفية وردة، وفما كلام وإلا مساج تنجم يبدل لك المود متاعك. السرطان حساسيتك هي الحساسية متاعك باش تزيد شوية، أما الفترة هذه مناسبة باش تعبر على مشاعرك وتقرب أكثر من اللي تحبه. الأسد راهو الموسم متاعك باش يعطيك جاذبية أكثر. ما تنسيش اللي نحن مازلنا نحتفلوا بأعياد ميلادكم، فما فرصة تعارف اهتمام من شخص وإلا لحظة رومانسية مميزة ممكن. العذراء يفضلك ما تستعجلش بالأحكام، خذ وقتك باش تفهم مشاعر الطرف الآخر. الميزان راهو الحمد لله مع برج الميزان الحب حاضر بقوة، والتوازن الجديد ينجم يدخل لحياتك وإلا يصلح علاقة موجودة. العقرب الجاذبية متاعك قوية، أما حاول تكون صريح وما تخليش الغموض يبعدك عن الناس اللي تحبهم. القوس مغامرة عاطفية وإلا زيدة فما تعارف جديد ينجم يعطيك طاقة إيجابية. الدلو فما حاجة مفاجئة في الحب ممكنة، خليك مفتوح للقاءات وزيدة الكلمة الجديد. ونكملوا نحن مع برج الحوت، الرومانسية أكثر والحنين هو فما حنين للماضي، فما فرصة باش تصلح حاجة وإلا تبدأ إحساس جديد. هوني نحكي على حب جديد.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: موزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك FM. نوستالجي ذكريات وGolden Vibes مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في Golden Music على موزيك FM.
1: بس ليه شعري في هنا؟
2: ماش قولوا في أقوى بلاش في القنطار والحمام سوزا وجديد لسوزا شون العبيد في أطول دوبو جو في البلاد محبيحة وتفهيدة بعدك روح جديدة مخلف لطول لرسرو والبسين اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون عشان له أقوى بلاش اتبحبه وجيد اتبحبه
3: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجوانات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام

0: 10:20 دقيقة جعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. يلا نحبوا نسمعوا تجارب الشباب لجان اللي يخدموا في الصيف. كل حد عليه يخدم، واحد يقول لك ندبر مصروف، الاخر يقول خاطر باش نقرا بيهم، كل واحد شنو قاعد يقول. احنا نسمعوا تجاربكم في سيانس يونيك.
1: سيانس يونيك، سيانس يونيك، حكاية الصيف حكاية مش عادية.
2: انا نقرا كونفيك ديزاين سبات بوزار تونس، هم باراليل نخدم. القراية هي بدأت من لول الغرام مع أصحاب. أنا كنت نقرأ حاجة أخرى اللي هي دروا، بعدها وليت دوي يسرب بالدومين بتاع الميديا وكل ملتي ميديا والكل. هي الإكسبرينس بدأت من لول وقتها سيزونية، بديت باللول من لول نخدم في السيف والكل. بعد كي نجحت في الباك وكملت، لقيت روحي كم تاع النجم نوفق شوية ما بين قراءتي. هي من لول بديت نتاع نخدم مي جوان جويليا، وبعد قلت علاش ننزل شهر تاع سبتمبر أكتوبر، لين بعد نلقى روحي كل يوم باراليل مع القراية خدمة مع بعضهم ونخدم ونقرا الكل. حاجات اللي بيها في الخدمه في الصيف انك تتعلم اكسبيريونس جديده، كسوا انك الكوميونيكاسيون مع العباد، كسوا انك كيفاش تخدم مع ايكيب بسيون دو طون، عندك كيف زاد لي كونتاكت، تعرف دي كونتاكت جدد، اكسبيريونس جديده، برشا حاجات نجم تتعلمهم بالباهي، وفما حاجات زاد بالخايب، لكن في نفس الوقت الباهي اكثر من الخايب معناتها اللي باش تتعلمه. وانت من بعد تعرف شنو اللي لازمك ديفلوبي في حياتك اون طونك جربت اكسبيريونس هذيك وشفت منها. معناها حاجات صعيبه اللي هي كي تلقى روحك انك في الصيف تخدم صحابكم قاعدين يحافظ كل خدمة تعمل فيها كونتاكت، فما الكونتاكت متاع انك يفيدك في خدمتك، كونتاكت يفيدك في قرايتك، كونتاكت يفيدك حتى بنصيحة معناها في حياتك، فهمت؟ وفما اللي بعد تولي رولاسيون بتاعكم متاع صحاب، تعرفتوا على بعضكم، تولي صحاب، ما عادش تولي فما رولاسيون متاع كليون وعبد يخدم لهنا، فهمت كيفاش؟ فديك من الحاجات اللي باهية زاد اللي تستفيد بها في الصيف. عندك 24 ساعة في النهار، تنجم تحط 8 سوايع تتمتع فيهم، وعندك بقية الوقت تنجم زاد كيف تخدم فيه وتديفلوبي فيه روحك كأنك ماجوري فاكسيني، تحاول انك تعمل على روحك تكون انسان ريسبونسابل حتى تعرف قيمه الخدمه قيمه الفلوس تعب، خاطر مش بسهل انك انت كنتي مثال تاخذ في مصروف من عند بارون كيما انك انت تخدم شهر كامل باش تاخذ انت سالير وتصرف بها على روحك، فما فرق علاش خاطر هذاك تعبت عليه شهر كامل، مي الاخر بار كونتر جوست بوك عطاك ولا امك عطاتك فلوس باش انت تصرف بوقتها تعرف قيمتك الحاجه هذيك. معناها فهمت كيفاش؟ فما برشا حاجات تتعلمهم ديريكتومون، فما انديريكتومون تعلم وتجرب تفهم برشا حاجات في الحكايه انك تخدم.
1: Science unique. Science unique.

0: من غير ما تخمم بلاستيك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسولت يوصلوا حتى 50% في المجازين إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.

0: العشرة وثمانية وعشرين دقيقة رجعنا لكم وخلطنا لفقرتنا نوتري بلس.
1: نوتري بلس صباح الخير ويكاند
0: أمورة. صباح الخير.
2: بونجور. صباح الورد يا لله. صباح الفل. منورة بيك. منورة بيك ميرا.
0: ميرا برشا عباد بلبزوا عملوهم كلهم في قلت في رمضان في الصيف. في الصيف
2: هي تبلبز فين بعد رمضان
0: الصيف. فيقول لك عندي توا احنا اليوم نهار 16
2: 10 ايام على المولد.
0: 10 ايام على المولد
2: ديجا
0: المولد فوالا. وزاد فما 15 يوم على دخولنا لسبتمبر. وسبتمبر حتى اللي ما يقراش حتى اللي تحسها الغونت كنت خلص سبتمبر سايي معناه في الصيف وكل يقول لك نحب نبدا بدايه باهيه بداية باهيه فيحبوا على ريجيم هكا معناها ينقص يكون من الاكل شو يقولوا انا يعني حاجه ديتوكس نقص نقص من الماء اللي في البدن يخف واحد شويه قبل سبتمبر.
2: هو اخر الصيف ديما يجيك الاحساس نتاع كلي توكسين السموم اللي دخلت الجسم معناتها السعرات الحراريه اللي دخلت بطريقه كلي تقول كيفاش عرفت نتاع تلقى روحك ليه راني كليت مره بركه في النهار ولا راني جوست فك الخرجه ولا فك الفاكانس ولا فك الويكاند عملت بالبيزه دونك. ولكن الانسان يحس روحه اخر الصيف عنده هك التعب تعب في البدن رزن في الساق يحس بدنه ما وش مرتاح الكرش تبدا منفوخه دونك هك اللي عرفتك القلق اللي يتحس وبرشا كما قلت انت يقول لك معناتها جاي سبتمبر اللي باش يرجعوا يقراوا اللي باش يرجعوا يخدموا دونك العباد كل تحب ترجع ارتاح وايش يخطو توا نحنا مازالنا علاش قلت لك 10 ايام على المولد خاطر اذا توا نحنا مثلا كما اليوم عندنا احساس نتاع قلق كبير نحسوا فيه ديجا وبشخلت علينا المولد والعصيده دونك القلق بشوي فوا دو دونك ما فيها بس 10 ايام باهين نجموا نعملوا فيها كور مزيانه خاطر هي الكور ديتوكس مي راهي ماهيش الكور ماهوش الريجيم اليمونتير اللي هو باش نعيشوا بيه فتره طويله ولا باش نقعدوا بيه مده طويله. كور ديتوكس راهو ينجم يصير في 3 ايام كهو وينجم يوصل حتى العشر ايام ولكن هما كل 10 ايام هذوك اللي باش يستحفظونا على صحتنا. علاش ميرا خاطر نحنا راهو القلق اللي تحسوا انت في بدنك كسوسوا التعب اللي كنت نحكي عليه ولا تحس بدنك ماهوش مرتاح كالعاده راهو هذيك بدنك قاعد يحكي معك قاعد يقول لك راني متقلق راهو لي زورغان نتاعي ماهمش مرتاحين دونك وقت اللي كان ندقوا هكا شويه وندخلوا لداخل ونعملوا دوره نلقاو اللي عندنا شويه مشاكل نجم تكون مشاكل بسيطه وساعات تبدا مشاكل معقده معناتها مشكله التشحم الكبدي مثلا ميرا راهو مشكل ولا تري فريكون راهو صغار وكبار عندهم معناتها كبده مشحمه
0: نعملوا معناها احنا تنفسها
2: دونك نحنا شنو نعملوا نجموا نعملوا 10 ايام ديتوكس ال 10 ايام هذوما اذا الانسان قرر باش يعملهم فباش يبدا ياخذ الحكايه او سيريو وعارف اللي هي حاجه يلزم يعمل دونك شي يلزمنا نعملوا هوني ال 10 ايام الباز نتاعهم ما فيهمش بروتينات حيوانيه ما فيهمش الفارينة البيضه وما فيهمش لي برودوي ليتيه
0: والياغورت والجبن والحليب وكل يتنحى
2: بيان سور السكريات ما فيهمش كلاب الملح باش نقعدوا دومي سيل ماهوش سون سيل ودو بريفيرونس يكون ملح بحري والا ملح هيمالايا دونك يكون ملح طبيعي باش يكون فيه برشا شربين ماء دونك حاول ماء كسوا ماء ولا تيزان ولا ديتوكس دونك شي النوعيه نتاع الماكله اللي باش تقعد لنا باش نقعدوا نستهلكوا في الالياف ومحبذ سورتو بعد الفتره هذه يعني نمشيو للالياف الطايبه مش للالياف النيه
0: خضره طايبه
2: الخضره الطايبه معناتها تحب تعملها سوتي تحب تعملها غريي تعملها مفوره تعملها سوب على راحتك معناتها انت كان للناس اللي تحب البرودو واللي تحب يقول لك ذيك حاجه مش هي عندي دونك راهو تنجم تاكل اكثر من مره في النهار وما يقلقش معناتها الكميه ماهيش مهمه نجم تاكل منه برشا نجم تاكل 3-4 مرات معناتها منه وما يقلقش ليسونسييل باش ترتح لي زونزيم تاع الهضم نتاعك من الحاجات اللي هما صعبه غالي معناتها الحمايه حتى كان فريمون حابين ندخلوا شويه شويه حوت اللي هي ما تفوتش 100 غرام في النهار والا عظمه هذا فريمون كثرنا ولكن ليكور ديتوكس هذوما باش ترتح جهاز المناعه نتاعك والجهاز الهضمي نتاعك باش تكون قايمه على الغله وعلى الخضر وعلى الماء اي سورتو على الحشيش نحكيو ترانجيه نعناع بسبيس كعب كمون كعب نجمة تساعد مفيدة جدا في الحالات هذوما اللفاحات عنا الكركم الكمون دونك اللفاحات متاعنا الكل بيان سور الا كيما قلت الملح نص ملح دونك حاول قد ما تنجم اذا جوست نجم ثلاثة ايام كهو ما يسالش هو نوع كيما الصيام راه عبارة باش تصيم على الماكلة العادية متاعنا اي راهم مش لازم 10 ايام ممكن تصعب على عباد تنجم تعمل جوست 3 jours وكانك صايم او جوست تشرب في الماء وتاكل في خضره طيبه فما اللي
0: يقول
2: الغله تنجم سي
0: تنجم الغله
2: فما اللي يقول لك هاكا نعمل لي جو ديتوكس ما نحبش انا البرودو هاكا عديها كلها فلان يحط اللي يحب يحط سفناريا يحط بيتراف يحط كلافز يحط قارص فقوس اللي يحب تفاح اللي يحب دونك يرحي الغله نتاعو هذيك في الماء ويقعد يشرب فيها على طول النهار
0: أيوة. يعني
2: هذوما للناس اللي ما عندهمش امراض مزمنه اكيد
0: بالطبيعه
2: دونك نجمو نقعدوا فيها 3 ايام كها وجوست نعملوا هاك الكور هذيك ونتفرهدوا بالباهي اذا حسينا بدنا مستحق اكثر راهو تسمع بدنك في لي مومون هذوك تسمعوا بدنك تفيق به دونك تنجم تقعد اكثر ممنوع ان نقطعوا الماكله كومبليتمون اش معناتها فما اللي يقول لك نعمل الصيام اللي هو ما فيهوش ماكله جمله جوست شربين الماء في السخانه هذه لا علاش خاطر تنجم تنقص املاح فاسيلمون الاملاح المعدنيه تنجم تنقص في بدنك وتنجم تتعرض معناتها الاكثر ارهاق واكثر تعب دونك في الطقس هذايا الصيام هذاك نتاع 24 ساعه و 48 ساعه و 72 ساعه اللي هو راهم من من, من من من انواع الريجيم اللي معتمده اللي برشا يتفرهدوا به معناتها ولكن لا في السخانه هذه امبوسيبل خاطر نعرفوا برشا ومعناتها السوائل مستحقينها فسواء نعملوا الخضره ولا الغله والا حتى مع بعضها نعملوها دي جو ديتوكس وتتشرب على طول النهار والا نعملوا برود ومشخشخه بالخضره الكل نفوحوه جوست كركم وتابل وعصر قارص ومغرفه زيت زيتون ونخليوه طيب بلاش خضره ونحاولوا ناكلوا منه قد ما نجموا على طول النهار.
0: بلاش الحم ولا بلا خضره؟
2: لا لا شو نبعدوا على الحم.
0: اي بلا انت قلت بلا خضره
2: خضره كهو
0: خضره
2: جوست كهو. خضره كهو اي سامحني بلاش بلاش الحم فوالا دونك ولكن الخضره نحبوا عليها الكل جدره براسيا سفناريا كلافز قرع اخضر احمر فلفل كل شيء
0: بطاطا
2: البطاطا ديما نجم نحطوا شويه بطاطا وهم يسالش سورتو في النهار الثالث والثاني خاطر باش تحس بدنك ينقص سكريات هو النوع نتاع نشويات ماهوش خضره ولكن ما يقلقش
0: ما يقلقش
2: اللي يقلق الجهاز الهضمي نتاعنا الفارينة البيض أيه. الخبز العجين الحومات هذوما حاجات يقلقوا الجهاز الهضمي متاعنا فاللي متشجع قلوا توكل على ربي
0: بس
2: من 3 ايام بهين 3 ايام باش تتحس يتحسوا اذا نجمت معناتها توصل به الريجيم هذا حتى لين المولد بوركوا با
0: يعطيك الصحه يا موره نشكرك برشا نتقابلوا الجمعه الجايه ان شاء الله يلا نرجعوا لكم

0: أصدقائي يلا خلطنا لفقرتنا إيكو ناتور.
1: إيكو ناتور. إيكو ناتور.
0: اليوم في إيكو ناتور نحب نحكي على الحريقة. الحريقة اللي ولت من أكثر يعني الحاجات اللي تسمع عليها واللي الحقيقة معناها تقلق برشا المستفين. يمشوا للبحر الناس يقولوا كان فما حريقة خرجت حريقة، حتى راو معناها برشا دي فيديو وتصور على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا قلنا نكلموا نسألوا أهل الاختصاص. معنا بالتليفون سي مهدي عيسي، الدكتور في التكنولوجيا البحرية ومدير البرنامج البحري للصندوق العالمي للطبيعة. يصبح الخير.
2: صباح الورد. صباح الخير ميرا، ونرحب بك وكافة المستمعين والمستمعات. مزيكا
0: يا عايشك، مرحبا بك دكتور. نسألوك أسئلة خليها معناها نفهموها هالحريقة هذية، نعرفوا مع شكون قاعدين نتعاملوا به. أول سؤال أول سؤال يخي الحريقة قد عنا من نوع؟ احنا في تونس،
2: احنا في تونس عندنا تقريبا 20 نوع اللي متواجدين في المياه التونسيه. منهم بعض الاصناف في العوام الاخيره، منها اللي نسموها اصناف دخيله جديده ما كانتش موجوده عندنا، لكن تقريبا عندنا 20 صنف في المياه التونسيه اللي موجودين بالاحجام والالوان واشكال مختلفه. يعني نلقاو منهم الصغير الكبير المتوسط، نلقاو اللي الفورما نتاعه معناها ديفيرونت على الاخرى، وحتى الالوان نتاعهم المختلفه. نلقى فيهم الموف، نلقى فيهم البيضه، نلقى فيهم الزرقاء، يعني فيهم عده الوان.
0: هذوما معناها الحريقه هذية كلهم، يعني الاصناف هذوما كلهم توانسة، والا تخلى علينا شيء جديد نعرفش من برا مثلا؟
2: فما صنف دخيل اللي معروف دخل معناها تم مشاهدته لأول مرة سنة 2008، اللي هي نعطي الاسم العلمي نتاعها روبيليمانو ماديكا، اللي معناها شفناها في دنزارة في سنة 2008، وبعد عودنا شفناها في خليج تونس وتولت متواجدة بكثرة، اللي هي اللون نتاعها أبيض وكبيرة في الحجم نتاعها، ولكن حتى الضربة نتاعها كانت حشوية تحرق.
0: اي لطف ربي يكسبنا
2: كلنا. اي امين كيف نقول راهو ميدوز ما همش كلهم يحرقوا. فما ثلاثة اصناف، فما معناها ولا ثلاثة انواع، فما اللي ما يحرقش بالكل،
0: ايوه،
2: وفما اللي يحرق شوية،
0: اي،
2: وفما اللي يخلي تراس تقعد
0: تقعد كيف نعرفوهم في على الاقل خلينا نبداو نفهموا شويه كيف نعرفوهم. من نعوم مثلا فما حريقه، كيف نعرف اللي هي مخطره ولا ماش مخطره؟
2: ممكن نعطيو حاجة سهلة للعباد الكل، ما نطول عباد الكل عندها تليفوناتها والعباد الكل عندها تشوف صفحات التواصل الاجتماعي. ثم صفحة اسمها ميدوز بوان تونيزي هي موجودة فيها الأصناف نتاع القناديل البحر ولا الحريقة اللي موجودين عندنا في المياه التونسية، وعاملين في مثلا كيما الجراديون أخضر أورانج وأحمر.
0: وأحمر الأحمر هي المخترة.
2: الأحمر هي المخترة. الأخضر يعني ما تعمل شيء، ما تحرقش. الأورانج المتوسطة.
0: الحمراء.
2: الحمراء هي اللي تشوي.
0: اللطف والله. اسمها حريقة. اسمها على جسمها هي.
2: اسمها على جسمها. ونحن ديما رش ننصح نقوله. ما نعرفوش ما نمسوش
0: معناها
2: خاصة للصغيرات وللعباد الكبار في السن. علاش نقولوا؟ على خاطر الجلد نتاعهم تبدا سنسيبل، وبالنسبه للكبار في العمر لانه في بعض الاحيان يبدا ياخذوا في بعض الدواء ولا حاجه اللي تنجم تعمل رياكسيون. يعني ماذا بينا ما يبداش عبدي يحاول

0: ولا يبعدهم بلاستها الحاجة سهلة تبعد انت.
1: ايوه والله هي احسن حاجة. حاجة اخرى دكتور, ايه هي توا مثلا يقول لك الناموسة كي تقرص خطر تحب تاكل, الحريقة كي تحرق عليه تحرق, هي عليه تحرقنا تاكل هذيك تاكل ولا نعش عليه ولا تهيش
0: معناها هي ما عندهاش اللابولونتي اللي هي خمت قالت لي انا تو باش نحرقوا. هي الميدوس عندها برا نسميه نحن الصوابع الطويل دي تونتاكول دي فيلامون. الكلمه سهل دي فيلامون اللي فيلامون هذوك علاش موجودين موجودين باش وقت اللي هي تشدك الكائنات الحيه الصغيره باش تتغذى عليهم. بما انه هي ما عندهاش الامكانيه نتاع التنقل لانه هي قاعده تتبع في الكورينتي نتاع الماء تتبع في يعني تولي لي تونتاكل نتاعها طويل تشد بهم الكائنات الحيه الصغيره اللي تبدو متواجده دايرين سايرين وتحاول تخدرهم.
1: ايوه
0: انا تعملهم الباراليزي لي تونتاكل هذوما ولا اللي فيلامون فيهم دي سيلول صغار واحده بجنب واحده بجنب واحده بجنب واحده كلهم فيهم إيباري صغار ملي يمسوا اللي يصير معهم كونتاكت مع اي سبسترا تخرج الابره هذيك ومربوطه بخيط.
1: أيوة.
0: الخيط هو اللي يشدد الابره ويعمل الترانسفير نتاع ما نسميش مواد ماده سامه وانما هي ماده لاسعه بالعربيه ماهيش ماده سامه ومعناها وتمشي في جلده الاسماك الصغيره ولا حتى جلده البنادم وهذيك اللي تعمل اللوجيعه وتعمل حرقان وتعمل الاحمرار في البلاصه وتعمل حتى الحكه. يعني هو هذاك علاش حتى نقولوا حتى كيف تبدا الحريقه ميته ما يلزمكمش تمسوها على خاطر لي تونتاكول هذوكم يلزموا يقعدوا الرفلكس نتاعهم موجود فيهم حتى والحريقه ميته.
1: ايوه
0: بعد ساعات نشوفوا العباد تقول البحر ما فيه شيء وقوس عليها الحريقه
1: الدربتي
0: وما نشوفوش في الحريقه.
1: ايوه
0: بعد ساعات اللي فيلمون يتقصوا يبدأوا يسونتريني بار الكورونتولوجي ويمس أي معنى يجي في كونتاكت مع جلدة بنادم ديركت ستار رفلكس
1: به. فما سؤال
0: هي وسيلة صيد
1: أيوة ودفع على روحها به. أنا توا معناها السؤال توا الحريقة تحرق معناها كان احنا البشر وإلا حتى الكائنات الموجودة في البحر, يعني هل الحريقة مثلا تحرق حوتة ولا تحرق نعرش
0: سؤالك صحيح لأنه العباد ماشي في بعض الأحيان يقولوا موجودة للبنادم. هي ماهيش موجودة للبنادم, هي موجودة في مكانها الطبيعي وهي لازمها تتغذى. الحريقة وقت اللي تخرج بالألاف, وقت اللي تخرج على الشط ما نشوفوش كعبة ولا اثنين, الأكثرية دي ما نشوفه نحن بالإنجليزية تسمى بلوم. نلقاو عدد كبير آلاف من الحريقة تبدأ ماشية مع بعضها لأنه قلت لك يزهل الكورينتي. في بعض الأحيان شفنا في الأقفاص نتاع اللي يربيوا فيهم الأسماك الحوت يبدأ محروق وش عليها, سامحني باش نعطي مثال, يتقوش عليها الجلدة نتاع محروقة بالبونتة نتاع سيجارو
1: حيتي
0: وش عليها محروقة بالنار. يبدأوا تحت البروسي متاحهم وفي الجلدة متاحهم يبدأوا مضروبين وش عليهم محروقين وهذيك اللي معناها الجماعة اللي ربيوا في الحوت وما يعرفوا حتى وقت ايش يبدلوا الشباك يبدلوا الماي تاع الشباك باش ما يقعدش الحريقة واحد في وسط القفص لأنه تعمل فيهم فتارية والحوت الكل يدخل في إيتاد ستريس. نحكي على الأسماك المربية
1: اللي تبدأ محصورة
0: لأنه تبدأ محصورة في وسط الشباك ويبدأ معاهم الحريقة وتحرق فيهم وما عندهم وين يهربوا. فمني تلقاهم كلهم يطلعوا السيرفاس واجيتي وبعد ساعات حتى يموتوا
1: خاطر حاجة ماهيش طبيعية. هي معناها المفروض هو الحوت في مصيب في الطبيعة نجم زده هو يهرب ولا يحامي على روحه به
0: كيف يبدأ مصيب عنده مين يهرب
1: عنده
0: يبدأ محصورة
1: والله
0: عنده مين يمشي
1: والله مصعب هالدنيا به. فما انتباه انه الحريقة زادت ياسر معناها في انتباه صحيح ولا احنا يكون ولينا ياسر نمشي نعوم ولا يولينا نمشي البلايس يكون ما نعرفوهمش نتحرقوا بها
0: هي مخلفة معناها العام الاولاني انه توا على السوشيال ميديا يعني التواصل الاجتماعي لعبت كل التهبط وتمشي تصور ومعناها وتبدا البارتاج بالانفورماسيون اللي موجودين ولا الشيء اللي قاعدين يشوفوا فيه. هذا العام الاولاني. العامل الثاني انه ظهور متاعهم ولا متكرر في العوامل الاخيره الكل معناها اكثر من 10 سنين ولينا نشوفوا الظهور متاعهم متعدد قبل الوقت اللي نحكي راهو 30 سنه و 35 سنه و 40 سنه التالي. كان الظهور متاعهم سيكليك معناها ثم مرتين في العام يخرج بلوم نتاع المدوز وقبل كما كنا نقولوا معناها اذا كان خرجت الحريقه في الصيف او في نص اود البحر سكر وباش نعرفوا القرايه
1: صحيح.
0: ولكن العوامل الاخيره خلات الظهور نتاع الحريقه معناها عام 12 شهر ديما كل مره نلقاو في بلوم تاع الميدوز والاصناف متعدده. يعني قبل مثلا في بنزر كنا عندنا نعرفوا نوع على نوعين اللي هو موجودين منهم النوع الموجود في اغلب السواحل التونسيه اللي هو نتاع الماط البيلاجيا. خرجت البيلاجيا في نصوت وفي البحر باش نرجعوا
1: للقرايه
0: هو ولات موجودة. علاش ولات موجودة عام 12 شهر؟ لأنه ثم عوامل مناخية معناها هذا كمان كروش اللي هي تغيرات ولا الارتفاع في درجة الحرارة موجود، ولكن ثم حاجة أخرى اللي نحن معناها البنادم هو المتسبب فيهم.
1: أيوة.
0: نحن قاعدين موجود عندنا صيد جائر موجود قاعدين نشوفوا فيه تو ما ثماش معناها مزور
1: اي ما تبدل شيء الحقيقه. اي حكينا عليه برشا مرات وما فما ما تبدلش معناها هذاك هو مازال الناس قاعده معناها تصطاد هكاك كما يقولوا بو على خوه معناها فمش صحيح صحيح.
0: شوف ميرا نحن التشخيص معناها الموجود عنده اكثر من 10 ل 15 سنه لكن إذا لو كان نحبوا حل ما نجوش نقعدوا نتفرجوا ونقعدوا ديما شخص
1: ونتصرفوا ديما بطريقة ونتصرفوا ديما بنفس الطريقة ما حد شيء ما بش يتبدل معناها الأمور بش تمشي والأسوأ تولي صحيح
0: بالضبط. والحاجة الأخرى اللي نحن قاعدين نغض عليها في الطرف اللي هو التلوث اللي ولا متواجد على السواحل في بعض ولا بعض السواحل تنسيش نعممش يعني نحن كيف نتلفت التالي نقولوا نشوفوا حتى البحورات اللي نحن توا ولا ممنوع السباحة فيهم ولا الحرات اللي قبل كانوا العباد تعوم فيهم وتوا ما عادش. يعني نحن بحر رادس والحمل قليل عليهم بعض البحورات في مستير كيف بعض البحورات في شاقس البحورات في جابس
1: صحيح.
0: ولكن سنة باش نعطي على خاطر الشيء هذا صاير توا بعض الشطوط اللي في بنزرت ومنهم بحيرة بنزرت ومنهم شط سيدي سالم اللي هو المتنفس الوحيد تقريبا اللي فيه شط على امتداد اكثر من كيلومتر واللي معناها اسناء ولينا اللي نشوف فيه في القائمة اللي تهبط من وزارة الصحة ممنوع من الصيد. والايام الاخرانية هذه النهارين هذوما نشوفوا في مياه الصرف الصحي الغير معالجة مباشرة في المارينا متاع بنزرت. يعني العوامل هذوما هني قلت لك يلزم نتعداو ان بريز ديسيجن معناها التشخيص موجود
1: صحيح
0: فاهمين اللي قاعدين نحكي عليهم مؤشرات
1: فاهمين معناها علاش المشاكل هذه كلها موجوده حاجه واضحه يلزم تصير معناها قرار ويكون قرار جذري ويتطبق ونستحفظوا معناها على بحوراتنا وعلى بلادنا. نشكرك برشا محليه الحديث معاك سي مهدي عيسي على غالب عليها البرمجه معناها لازمنا نقصوا هلا اللقاء هذا. نشكرك برشا على تلبية الدعوة. كان معنا بالتليفون سي مهدي عيسي دكتور في البيولوجيا البحرية ومدير البرنامج البحري للصندوق العالمي للطبيعة. احنا توا 10:52 دقيقة نسمع أصواتكم في صندوق عجب
2: إيكو ناتور. إيكو ناتور.

0: صندوق عجب.
1: بحنا صندوق عجب بربي يسمي نوصل صوتي بربي الميتة ويكا كيجيبوه الجرانت الفاس عليش يخو فيه العطا ويقولنا بحداش من 112 معقول عبيد ما عنديش 100 في جال هنتمشي توقع تمشي المجازان توقع يجيب كاميونة يعبي بالخمسين ستيكة توقع عطار وتعرفه وبعدك في حالك العطار بخمسين بربي فقدهم العطارة بربي فقدهم بربي فقدهم بربي فقدهم راو المية ذيكا راو للمواطن البسيط يجيكم ربي عليها كي
2: أنا مستغربين أنتم الماء يبيعوكم فيه ب5000 و7000 و6000 يا كعبة كراسو وكل جمعتين تزيد أنا خبز بالفتيت شوكولات 3500 معناتها كان 3000 ولا 3500 شكون قال له زيد غلاو عليه الشوكولاتة يبيعوا في الكراسو ب5000 و6000 كلها مدعمة إذا ما عندك شيء مدعم تقول يفارينا وسكر مش مدعمين مدعم بالليسانس ومدعم بالضوء ومدعم بكل شيء آخر لا حول الله.
3: ألو صندوق عجب بربي أنا من منطقة بوشة ما تمديت قليبيا مسلك بن عبرية بالضبط بالله جماعة البلدية علاش مركبين الأنبوبات والأعمدة بليش علاش طوعنا 3 سنين ما عمشي يشعلوا بربي شوفوا لنا حل عنا كياس لعنا حتى شيء بربي صندوق عجب وكل سيتي بربي
4: بخير مزيك المولد يجينا مرة في العام وفيها بيس واحد يعمل عصيد سكوكو والعصيد بوفريو شنو ميصيرش واحد كل قدير وقادر حب يعمل عصيدة بالفارينة كل واحد مش يقدر كل واحد وما قدرتوش يرعيك ميرسي مزيك
0: صندوق عجب.

0: رجعنا لكم 10:58 الوقت يجري وخلطنا لساعتنا الأخيرة. عنا فيها موعدنا مع أركين بن فضل نسمو في توتوبسيون, عنا زدة إدبارة سيفي مع الشيف وفيق, وعنا البروغرامك نعطيكم فكرة على برامج المهرجانات الليلة في بلادنا. نجيو للموسيقى, نعناها الجنينة يغنيها الفنان محمد منير. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين الماري في الخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت.

0: اثنين 17 اوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الاثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الاثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. تراجع المعاملات المالية باستخدام الشيكات بنسبة نهزت 10.7% خلال السداسية الأول من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث بلغت العمليات المالية باستخدام الشيكات 3.6 مليون عملية بقيمة إجمالية تجاوزت 24 مليار دينار وفق بيانات البنك المركزي. البريد التونسي يعلن أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموازعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية منذ يوم أمس. مكتب التشغيل والعمل المستقل بباردو يعلن عن تنظيم يوم انتداب مباشر لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي مع المؤسسات التربوية من مدارس ابتدائية ورياضي أطفال ومعاهد ثانوية، وذلك يوم 27 أوت الجاري. انطلاق العمل بالمنظومة العالمية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية أمس، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة. وتهدف المنظومة إلى أحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية من خلال إرساء قاعدة بيانات أكثر دقة وانتظاما بشأن عمليات دخول المنتجات إلى السوق وخروجها منها. في الشأن الدولي، وفاة 6 أشخاص وإصابة ما يزيد عن 30 آخرين اليوم أثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية عامة شمال غربية الجزائر وفق ما أعلنت الحماية المدنية الجزائرية. في تطورات الشرق الأوسط، نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يدرك جيدا أنه سيتجاوز مهلة يوم الاثنين دون تحقيق أهداف تذكر حول مذكرة التفاهم، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز. والبيت الأبيض يدرك أن الصراع مع إيران تحول إلى حد كبير إلى حرب اقتصادية وفق نيويورك تايمز. الأدميرال براد كوبر قائد سينت كوم يتفقد حاملات الطائرات أبراهام لينكولن أمس في ظل استعدادها للعودة إلى الولايات المتحدة بعد انتشار عسكري استمر نحو 9 أشهر وسط تقارير عن تدهور ظروف المعيشة على متن الحاملة شملت نقص الطعام الطازج والإمدادات الشخصية فضلا عن انسدادات في شبكة المياه ومشاكل في الصحة النفسية. مدير ميناء المخا اليمني يقول إن الميناء علق عملياته التجارية والبحرية بعدما تعرض لأكثر من 25 صاروخا في هجمات شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية. والمصدر ذاته يضيف في مؤتمر صحفي أن الهجمات أودت بحياة 7 أشخاص وتسببت في خسائر تقدر بنحو 16 مليون دولار. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج. أصبح الخير ويكند، إلى اللقاء.

0: 11 و9 دقائق رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. احنا خلطنا الموعدنا مع اركان بالفضل اكسبير اوتوموبيل جامو تونيزينا اسمه توا في توت اوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
0: أهلا وسهلا. يصبح الخير يصبح النور.
2: صبح النور ميرا نهارك سعيد.
0: لبس عليك.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. شو شحكينا اليوم أركان؟
2: اليوم عنا لستاتيستيك الوكالة الفنية للنقل البري 7 شهور الأولانيين متاع العام.
0: أي
2: شنو هو الماركات اللي بيعوا وشنو هو أرقام المبيعات والتوانسة شنو اختاروا وشنو هو استهلكوا بالضبط.
0: أي
2: نبدأ بالبوديوم متاع لي مارك ميرا. عنا كيا 4059 سيارة تبيعوا هي الأولانية في الكلاسمو هذايا. بعدها يونداي كالعادة يا أما يونداي يا أما كيا في البوديوم 3761 سيارة. بعدها سيتروين 2891 سيارة رجوع قوي برشا لسيتروين في تونس. إيسوزو 2681 سيارة هي الماركة الرابعة في الكلاسمون تاعنا اليوم. وتويوتا 2218 سيارة الخامسة في البوديوم. وتويوتا ميرا نحكي ولا معناها ديزي سوفي وكرا ما عندهم سيارة شعبية ما عندهم سيارات بلوز وموار خاص معناها تويوتا سيان شوا استراتيجيك اللي توين سيحبوه برشا في البريميوم ولا في السومي بريميوم. شنو هو الموديل اللي تبيعوا؟ تونسي تاو كي خذي كيا وخذي يونداي شنو هو الموديل؟ شنو أكثر الموديلات؟ بيكانتو كيا بيكانتو 2341 سيارة تبيعوا. البرلينغو فان 2000 سيارة معناها رجوع كبير برشا للسيارات النفعية متاع سيتروين 2000 سيارة وهي الثانية في البوديوم. دي ماكس سامبل كابين 1841 سيارة لسوزو دي ماكس ديما شوا متاع الإنسان الخدام الإنسان اللي حب كرهبة يخدم بها السيارات النفعية عدد محترم برشا. بيكانتو بوبولير هي الرابعة 1325 لهنا الحقيقة سيان اندكس الأولانية في البوديوم بيكانتو والرابعة في البوديوم بيكانتو. كان نجمع البيكانتو العادية والبيكانتو الشعبية نلقاو رويحنا في تونس معناها قرابة 3700 سيارة خذوهم التوانسة معناها البيكانتو مطلوبة بطريقة رهيبة وسي لو شوا دو تول موند سي ان شوا دو بودجي زيد بس يفعلي التونسي البودجي نتاعو باش يلقى روحو في الميني سيتادين. بعد البيكانتو نلقاو يونداي اي 20 1208 سيارات ويونداي غران اي 10 1083 سيارة أرقام محترمة محترمة جدا. لازم ماتريكولاسيون قاعدين يزيدوا في تونس ونتوقع السنة فما ركور باش يتيح في النومبر دي ماتريكولاسيون إذا كان السيارات كانت موجودة. نمشيو شوية سيارات كهربائية ميرا.
0: أي
2: لي فواتور إلكتريك التوانسة خذوا برشا سيارات كهربائية والكلاسمون تقريبا هو الكلاسمون اللي موجود من أول عام لتو ما تبدلش برشا. دونك فانك باعوا 557 سيارة كهربائية. بي واي دي 293 سيارة. ام جي 265 سيارة. ديبال 128 سيارة. جيلي 102 سيارة. شيري 73 سيارة. كيا 39 سيارة. فولفو 34 سيارة. اودي 29. اومودا ان جايكو 29. بورش 29 سيارة. اي ام موتورز 22. تشنترو 17. بي ام دبليو 13. لينكن كو 13. تويوتا 13. مرسيدس بنز 8. ميني 8. اكس بانج 1. حتى نكملوا الاسفل الترتيب كرهبة كرهبة يقعدوا. نحكي موديلات تاو مش ماركات. دونك فانك بوكس معشوقة الجماهير 557 سيارة أكثر كرهبة تباعت وأكثر كرهبة مطلوبة وباش تمشي معناها توصل ممكن لحدود 1000 سيارة من الأخر العام.
0: أيوة.
2: MGS5 263 سيارة. BYD دولفين سيرف 196 سيارة. شيري E03 73 سيارة. ديزيماتريكولاسيون تسمية محترمين برشا الشيري اللي هي بدأت توصل في الكرهبة متاحة عندها تقريبا شهر ونص شهرين ماكسيموم. BYD أتو 3 72 سيارة. ديبال S05 69 سيارة. جيلي EX5 64 سيارة. ديبال S07 59 سيارة. جيلي EX2 37. كيا EV3 36. أومودا إنجايكو E5 29 سيارة. بورش مكان إلكتريك 25 سيارة. فولفو EX30 22 سيارة. أودي Q6 سبورتباك إيترون 15 سيارة. بي واي دي تانك EV 15 سيارة. أيام موتورز 13 سيارة. لينكند كو 02 13 سيارة. وتويوتا بي زد 4 اكس النوفو نيم تاع تويوتا الكار سياره كهربائيه مازال كي صار لونسمون تاعها 13 سياره واحنا ماشيين الاسفل الترتيب.
0: ايوه
2: هذا التونسي شنو استهلك سيارات كهربائيه ميرا الحقيقه معناها سي ان بوم يتسمى وسنه معناها باش فما ريكور باش يطيح. نحكيو شويه بي اش او في سيارات هبريد ريشارجابل هجينا المكهربه بي واي دي سونك بلس 477 سياره اومودا ان جايكو جي 216 سيارة تيغو 7 PHEV شيري 181 سيارة أومودا إن جاي كو جي 7 176 سيارة لينكن كو 08 175 ودونك فانك 5 PHEV 141 سيارة لينكن كو 01 134 سيارة BMX 1 هبريد 105 BYD تشيم بلس 87 سيارة شيري تيغو 8 PHEV 85 سيارة لو X5 هبريد جيلي 80 سيارة كوبرا فورمنتور هبريد 65 سيارة BMW سيري 5 هبريد 39 سيارة BMW X3 هبريد 32 سيارة شيري تيغو 9 PHEV 26 سيارة مرسيدس بنز كلاس او هبريد 26 سيارة لاندروفر ديفندر 22 سيارة X5 هبريد BMW 20 سيارة لاندروفر رانج روفر سبور 16 سيارة XC60 فولفو 15 سيارة بورش كاين اي هايبريد 14 سيارة جي ال سي كوبي من عند مرسيدس بنز 13 سيارة بي ام سيري 3 هيبريد 11 سيارة لاند روفر رانج روفر 7 XC90 فولفو 7 سيارات مرسيدس بنز جي ال سي بلوغين 6 سيارات كلاسي هيبريد 3 بورش باناميرا 2 سيارات الهجينة المكهربة تبيعوا أكثر من سيارات الكهربائية vu l'avantage fiscal vu l'autonomie اللي تعطيها السيارات هذه وvu زاد الانديبوندونس ما يقعدش المواطن مربوط باللي بورن دو ريشارج اللي مازالوا ما تطوروش.
0: صحيح
2: هذه سوقنا هذه الوكاله الفنيه للنقل البري داتا اللي عطاتها لنا الشهر هذايا. السوق نتاعنا قاعد يتحول لكن بلونتور ماهوش بسرعه كبيره برشا. الترانزيسيون انرجيتيك قاعده توري في روحها وقاعده تظهر اكثر لكن مازالت الانفراستركتور مازال كايت شارج نستناو فيها.
0: يعطيك الف صحه يا ركين نشكرك كنت قابل ان شاء الله الجمعه الجايه.
2: الجمعه الجايه
0: يا عايشك تنورنا يلا نرجعوا لكم.

0: واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر مسو تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: سيف السنين شعر فينا
2: ماش قولوا في أقوى بالانس في القنطار والحمام سوزة ويجديد لسنسانسيون للعبيد في أطول دوكو كو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيكو روح جديدة مخلف لطول والريستوران والكسين اللي في الموجة وبرشا أنيماسيون عشانو أقوى بالانس.

كما تعرفوا الصيف متسمي على الجو وتفرهيد، ومع أورانج كل عام يتعدى هيل وحافل والجو يبدأ من اللي تشد ثنية. أي شد عندك كانك عامل بروغرام تبحيرة وإلا تفرهيد اليوم وبش تتعدى على البياج مورنيك ديريكسيون حمامات. كانك عامل بروغرام تبحيرة ولا تفرهيد اليوم وبش تتعدى على البياج مورنيك ديريكسيون حمامات ما بين نص نهار وما دي ساعة. البياج باش يكون هدية كل عام والعويد من عند أورانج، وهكاك ثنية تكون مسرحة ومفرهدة وتبدأ نهارك وانت عامل كيف وبأحسن ما يكون. باش تتبعوا الجو الكل وليكادو الكل اللي تلقاوهم عند أورانج، وخلكم تبعوا الباج فيسبوك أورانج والباج انستغرام أورانج، هكاك تلقاو ديما الكادوات. نذكركم أنه اليوم بين نص نهار وما دي ساعة اللي يتعدى على البياج مورنيك ديريكسيون حمامات، البياج باش يكون هدية من عند أورانج. نقولوا طريق السلامة للناس الكل ويلا جو مع أورانج.

0: 11:30 دقيقة رجعنا لكم وخلطنا لفقرتنا إدبارة سيفي.
1: إدبارة سيفي. إدبارة سيفي. مع الشيف وفيق.
0: أهلا أهلا وسهلا. نحبيك شيف وفيق.
2: صباح لبس عليك.
0: لبس عليك.
2: الحمد لله تخبي.
0: يا سيدي منورنا.
2: منورة أنت زادة.
0: يعيشك ربي يخليك. وزادة رحبوا به برشا محمد عزيز بن حميدة. أهلا سي محمد شحبيلك.
3: عايش تعرف محمد.
0: شيف خنقولوا لك عاد. شايف قريبا ان شاء الله.
3: ان شاء الله
0: غرام كبير. انت قصتك قصه نحكيها للمستمعين.
3: مسير شعار
0: يحكي لي توا في الاوف ولا دخت قال لي كيفاش هو صار له شيء
2: في صنعته. في صنعته
0: في صنعته
2: هو اختار الصنعه دوبي كي تي جون وصل حتى سافر مع العائله.
0: قد ايه عمره؟
3: انا 21.
0: هي صغير بكل.
2: وصل حتى سافر مع العائله لبرا وقعد يخدم زاده في الكوجينه وكي يروح لتونس زاد يخدم في الكوجينه ولا هو اكسيدون اللي هو ينجم يصير اي واحد في الكوجينه ولا اي واحد في الدار اللي هو يتضرب بسكينه ولا حاجة والسكينة تبدأ مش نظيفة ولا مصدة ولا مصدة. حاجة لطف عليه لا يلتي تانوس ورا برشا حاجات ورا
0: والله يحكي لي قال لي أنا خلطت لها كما يقولوا. أي لطف عليك الحمد لله على سلامتك. كي قمت أول حاجة عملتها شني فين مشيت؟
3: جيت للسنتر مش عادي الدوار بتاعي
0: للكوجينة
2: مش الكوجينة ديركت مش عادي الدوار بتاعي ولي ما عداش
0: إيش نقولك هذيك هو راهو المغروم ولا غالب بو معناها واحد يرد باله ما معناها كيفاش يعرف كيفاش يقص كيفاش يشد الحاجه وكل وكاو ان شاء الله لاباس. ان توكا نورنا محمد. باه محمد اليوم باش تعملنا منيو نحبو انتخي ونحبو بلا برانسيبال ونحبو ديسير. الانتخي قلت لي راهي هذه بساطه تاع باذنجان كابوناتا هذه غوسيت جيب هنا من عند طليان.
3: طليان
0: هاي سيدي خنبدلو شويه الجو نسافرو. اي
3: الكابوناتا سلطه سهله على الاخر على الاخر يمكن الانجريديون تاعها موجوده في كل دار. ناخذ كعبه ثلاثه كعبات باذنجان
0: موجود حتى الباذنجان حتى كان مش موجود واحد يخرج ياخذ
3: ناخذ ثلاثه كعبات باذنجان باش نقصوهم اون كوب صغار ونقليوهم ونعملوا في طنجره شويه طماطم وبصل نقليوهم شويه نزيد عليهم ملح فلفل اكحل وزيتون وكبار. وبعد في الاخر نعملوا تشتر مغرفه صغيره بتاع سكر ومغرفه خل.
0: السكر
2: هذا عطماتم
0: يحطوها
2: ينحي كلاسيديتي ينحي لاسيديتي تاع الطماطم ويحاول لو ميلونج هذا كيف باذنجان اللي فيه مراره شويه ومع حاجه سكر ولا عسل بنين ياسر
3: ثم عبيت تحب تاكلها بارد تحطها تخليها تسخن شويه تحطها في الفريجيدير تاكلها بارد ثم عبيت تحب تاكلها سخون خلطوها الكل مع بعضها ونكلو.
2: كابوناتا فما شكون زاد يعملها في اللي بلانكي في البلانكيت في البروسكيتا في الخبز ياخذوا الخبز الكبير والخبز نتاعنا اللي قعدنا
0: نشمتوا شويه
2: صحيح تعمل دي تارتين وكل شيء تنجم تزيدها زاد في الروسيت نتاعك شايف تنجم تزيدها الثوم والحبق تزيد الثوم والحبق بهنا سورتو الحبق يبدا ناي في الاخر بكل تبدا مشرمله. هي راهي الكابوناتا يلزمها ابارت يبها اللي هي مقليه وتحط عليها صوص طوماط هذيك والزيتون والكبار اللي هو نبدا نقص الملح
0: طماطم كعب معناها
2: تقصها وخليها تشرمل شوي تسولي كالشكشوكة كي شوي طبيخ معناها ماهوش كل ماهوش رعد ولا هيك التصويرة موجودة
0: بنا فيها عالمية
3: فما عبيت زيت حطها المعدنوس زيت
0: المعدنوس انا شفت مرة شكون يحط لك لافس
2: اي بيس اي سيفري
0: والله العظيم طلياني يحط لك لافس
2: الروسيت الاوريجينال يحطوا فيها الكلافس يحطوا العود متاع الكلافس من الاول من الاول وفي الاخر بكل يزيدوا الحبق
0: ويفرقوا راهم في المطعم وكل شيء
2: بنينا
0: برشا انتو كامل حق معناها غسيت بيها وفي المتناول هذا انت عسيف يا شيف نمشيو تاول البلا برانسيبال
3: لا برانسيبال ريغاتوني باللامبوك
0: الله الله هذه مقرونه
2: لا بلا
3: مقرونه بنينا على الاخر نحطوا نحطوا الطنجره نتاعنا
0: تغلي بالماء تغلي بالماء ولا شنو الماء
3: المقرونه نتاعنا باش نحطوا فيها الطماطم نتاعنا الفريشكا وطماطم معجونه وزيت زيتونه والثوم برشا ثوم
0: برشا ثوم
3: والرند والبازيليك وخليوها تتقلى شويه بالقدي بالقدي بالقدي وبعد والفلفل الشايح بالطبيعه خاطر التوانسه يحبوا الهار وليس العربي ونحطوا الماء نتاعنا تبقبق تبقبق بالقدي بالقدي بالقدي بالقدي في الاخر نحطوا الراس نتاعنا اخر بواس يعني نحطوا الراس نتاعنا كل شيء نفوحوا الراس نظفروا كالحوته بالقدي بالقدي بالقدي ما فيهاش يا شوك بطبيعتها ونظفوها بالقدا الحوت الاخر اللي قعد لنا كذي الوقت نفوحوه بالقدا شويه كمون شويه ثوم ملح وفلفل اكحل ونقليوه
0: يتقلي
3: في صوص طماطم اللي يحب يحط بطاطا يحب يحط فلفل مقلي يحط حمص كل واحد كيفاش يحب
0: كيف يحب
3: ونقليوه كالحوت نتاعنا ونزينوه
0: نعطيك روسة خفيفة صيفي.
2: نحكي شوية على لمبوكة. لمبوكة وقتها توا لمبوكة راي كيف كيف راي ما تتقشر ما تدمع ما فيهش قشرة كما من فوق. أما راهي فما شكون ياخو كما البروس باش ينحي أكل الإكسيلي فوق الجلدة. أوكي هذا فيديو ريت عن مصطفى البارح مع بطة مصطفى القرار.
0: أيوة تحية لي سلموا علي سلموا علي
2: دوك ورا كيفاش اللي هو فما حوت ما يتقشرش بالسكينة أما بالبروس كسوا كما نشغل الشورو والماي ماي اللي هو ماهي اللي هو اللمبوكة اللي توا وقتها سيسيرتا انكوريفان بالنسبة للحوت هذاك يتبروسة باش ينحي المرارة. ساعات الحوت تلقى فيه مرارة صغيرة في الحوت الأزرق سورتو دوك في المقارونة هذيك يتبروسة ومن بعدك الراس كما قال محمد كما قال الراس يتفوح مليح يتسقط اون دي زاستوس كي تسقط الراس ما تخليش الصوص متاعك تغلي معناها الصوص متاعك كي تيب وتقر زيتها اوكي وتبدا ناقصه شويه طايبه غير درج الدرجه هذيك تكملوا بالحوت
0: حتى الحوت وتنقص على الغاز
2: صحيت تنقص على الغاز باش ما يترشقش ديجا وما يسيبلكش الابيض نتاعو وتولي الصوص نتاعك ماهيش حمراء فوالا
0: كل حاجه فيها حكمه وليت ساعات هكا ان ديتاي صغير ما عنده حتى قيمه هو يقلب الدنيا كلها
2: ساعات مقرونه تجي ترمي فيها كعبه بطاطا تكون المقرونه نتاعك حمراء تولي اللون نتاعها اورانجي اللي هي كعبه البطاطا فما شكون يطيبها البرة في الماء وتسقطها تسقيط في الاخر بكل مش ما تسيبش اللون نتاعها ولا نشا وفما شكون زاد كيف مثلا في المهديه والساحل وكل شيء كي يعملوا حاجه بالحوت هكا يعملوا البطاطا مقليه يقليها وتبدا
0: تنجح هذه
3: نجمو حتى زد المقرونه الزيت اللي قلينا فيه الحوت قبل ما نعمل المقرونه الزيت اللي قلينا فيه الحوت نعملوا به المقرونه نصبوا كالزيت فك الطنجره نتاعنا ونعملوا كما حكينا
2: ديماراج كما يعملوا هذه الميثود هذه عاملينها الزرزيسيه كي يعملوا الشرموله نتاعهم هما العكاري كي يعملوا الشرموله شي يعملوا ياخذوا الحوت من الاول يفوحوه ملح فلفل اكحل وكمون وكركم وفلفل احمر يحطوه في الزيت يقليوه في الزيت وكالزيت هذاك هو بيدو هو اللي يخدموا به البصل
0: خاطر بدا فيه المطعم
2: صحيح في الاجواء الكل
0: الاجواء كلها باهي نمشيو توا للديسير
3: ديسير
0: اي شنو الديسير
3: بتبيع احنا سيف وفما الكرموس
0: فما الكرموس الكرموس هو قدروا شويه يقول بروحو اي والله يا حسره اقول لك الكرموس اسمع فما غله كانت قبل ما تتشريش
2: لا ما تتشريش
0: عندك البصاع والكرموس والتوت
2: كان هاي كنا متهمين هاي
0: ما تشريش موجود يبدا متوفر ما نعرفش كيفاه متوفر موجود
2: اللي عنده شجره كرموس في الحومه هذيك راهو سمع مسكين هذيك الضحيه
0: اي ضحيه
2: الضحيه تاع الحومه
0: ليه نشيو تو الكرموس الديسير
3: كرموس قصوا كعبة كرموس على اثنين
0: اي
3: حطوها في حطوها معناها في الحاجه نتاعنا نحطوها في الفور نعملوا قد الزبده قد الفارينة وقد اللوز مرح
0: كيف فرد حكار
3: فرد حكار
0: بيه
3: نشدهم شوية بيدينا
0: نعركهم
3: شوية بيدينا ونحطهم من بعد فوق كعبة الكرموس حطوها شوية في الفوق تتسيبك الوحدة متاحة كما نقولوا احنا كالكراميلية متاحة شوية
0: ايوة هاي
3: ومن بعد خرجوها زي كل واحد فيش حبي زينا نجمو زينوها نجمو زيدوها من بعد بولة متاع قلاص باني ومن بعد
0: تنجح
3: من الفوق نحط شوية لوز كونكاسي
0: أيوة.
3: كل واحد كيش حاب زينا يحب يحط على جنب كعبة الجلاس يحب يحط فوق الكعبة كرموس الجلاس كل واحد كيفاش يحب
0: فنان شيف ذي اليوم محمد عزيز

0: تفنية. ربي فضلك يعطيك الصحة إن شاء الله بالنجاح والتوفيق وسيس روحك عاد
1: إن شاء الله.
0: أيوة رد بيلك
1: رد بيلك مصدق.
0: أيوة والله رد بيلك رد بيلك. يلا نرجعولكم.

0: 11:43 دقيقة رجعنا لكم. يلا ناخذ فكرة على بروجرامك.
1: بروجرامك
0: نعطيكم فكرة على أبرز سهرات الموجودة في مهرجاناتنا الليلة لحد 16 أوت 2026 في مهرجان نابل الدولي. الموعد الليلة مع الفنان التونسي صابر الرباعي في سهرة منتظرة من جمهوره وين بيش يقدم مجموعة من أشهر أغانيه. في مهرجان صفاقس الدولي جمهور على موعد مع الفنان نوردو في عرض موسيقي يجمع ما بين الإيقاعات الحديثة والأغنية التونسية والراب. في المهرجان الصيفي بمنوبة

الموعد مع العرض المسرحي الكوميدي مسيو بروبر للفنان الكوميدي وليد الزين في سهرة تجمع ما بين المسرح والكوميديا. في مهرجان الأيام الثقافية بحي الخضرة الموعد مع عرض موسيقي بعنوان لما وحكايات للفنان الشعبي الهاشمي المطماتي. وفي الدورة التاسعة من مهرجان نساء مجمرت الجمهور على موعد مع الفنانة درة البشير في عرض موسيقي يخلينا نعيش سهرة جديدة مع الموسيقى الطربية والأغنية التونسية.

11:51 دقيقة رجعنا لكم وإحنا رجعنا لكم باش نقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. إحنا خلطنا إلى نهاية برنامجنا. الفريق الكلي سلم عليكم، شكر في استقبال التليفونات أشواق الماجري، زميلتنا في الإخراج الرقمي غسان، معد البرنامج صالح الشرقي، مخرج البرنامج فاطمة عبد الرحيم، نسموها في دقيقة حظ أميرة العسكري، نسموها في نوتري بلوس، أركان بن فضل سمعناه في توتوبسيون، والشيف وفيق سمعناه في دبارة، سيفي سيف الدين الميري زميلنا من قسم الأخبار، مكي العوني زميلنا من قسم الرياضة، والعبد لله. نسلم عليكم برشا وقلكم اقعدوا معنا على الأولى ومع الجميلة سوس الغريبي، نسمعها شوي آخر في تبع الموجة. يلا نخليكم مع الفنان الليبي محمد حسن، يسلم عليك العاقل، حتى احنا نسلم عليكم برشا. يلا باي باي.

مستمع إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد غدا الاثنين الموافق للسابع عشر من أوت الجاري جلسته الافتتاحية. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر تعيين محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق ما ورد بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية. دراسة طبية تونسية حديثة عدها مجموعة من الأطباء التونسيين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة والهادي الشاكر وكلية الطب صفاقس، ونشرت في أحدى المجلات العلمية المعروفة، تكشف عن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بنسبة 33.7%. ولفت معدو الدراسة إلى أن الهدف من هذه الدراسة التي شملت عينة من مجموعة من التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بمدينة صفاقس خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2024 هو الوقوف على الانتشار الواسع للسجارة الإلكترونية في أوساط المراهقين في السنوات الأخيرة، والتي أصبحت تمثل مشكلة للصحة عمومية بسبب الانعكاس السلبي على الصحة الجسدية وإبراز أسباب هذا الانتشار. في تطورات الشأن الدولي، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن خفير يعبر عن أمله في التصعيد مع لبنان، مضيفا أنه لا يمكن الاكتفاء بالتركيز على أحباط التهديدات بالإضافة إلى وقف ما اعتبرها لعبة القط والفأر. وشهد جنوب لبنان أمس السبت أعنف موجة تصعيد منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 من جوان الماضي بين لبنان والكيان الصهيوني، حيث أسفرت غارات إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني عن استشهاد 11 لبنانيا بحسب وزارة الصحة اللبنانية. موقع إكسيوس الأمريكي يفيد نقلا عن مصادر إقليمية مطلعة بأن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران من دون إحراز تقدم ملموس في جهود كسر الجمود بين الجانبين. وأضافت المصادر أن باكستان تقدم تقييمات أكثر تفاؤلا من الواقع بشأن مسار الاتصالات في محاولة لخلق انطباع بوجود زخم قد يساعد على دفع المحادثات قدما. ختاما، بلجيكا تكافح أحد أسوأ حرائق الغابات في تاريخها، أتى على حوالي 3000 هكتار في محمية يصعب الوصول إليها، معولة على تعزيزات جوية أوروبية ستكون حاسمة في جهود إخماده. ويسعى أكثر من 100 عنصر إطفاء منذ يوم الجمعة إلى احتواء الحريق في منطقة هايفينز، وهي محمية واسعة في شرق البلاد يقصدها هواة التنزه. في التوقعات الجوية لهذا اليوم، طقس عامة قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية، والحرارة في ارتفاع طفيفة تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. في توقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: للستة متاع العشية سوسن الغريبي موزايك فام.
1: هاي بون ديمونش اتوس على موزايك فام. هذه هي تبع الموجة. برشا جو برشا موزيكا بنينة دوران ست سوايع من زمان. تلقاو فيها جديد, تلقاو فيها الجولد, ميكس ريحان, ميكس سلومة, وبالطبيعة عنا مجموعة من الفقرات كيما بوان غوت, بوان ميتيو, أخبار المهرجانات, أخبار السليبريتيز. كل مرة نعطيوكم حكاية متاع مورسو معروف, واليوم باش نعملو بيكم جولة مع موزيكة 2003 في هيت أراوند ذا وورلد. سينون في وين التبحيرة باش نهزوكم لبحر تنجموا تكونوا تعرفوه, كيما ينجم يكون اكتشاف ليكم انتوما. دليل بدا بالطشين يطش فيا بالماء أما شعري مجهود مالا خليكم مع دليل والعمية لو كان اليوم ديجا تلقاوه في الإخراج التقني. اليوم معنا شاكر في الستوندار وأنا سوسن الغربي معاكم لسه تمت العشية, وقاعدين نستنيو في تصور البياج على 23 513 ألف, نمرو الواتساب متاع موزايك باش تعطيونا فكرة على حالة البياج. سينو البداية باش تكون مع موزيكا مش أي موزيكا, موزيكة اللاتينو السالسا يوري بوينا فونتورا في سالسا. منخليكم توت سويت مع جديد لويس فونسي في كامبياري.

0: تبار موجة وقايد بون روت بون روت ونأخذ فكرة على حويل الكياس دونك كلكم ماشيين الحمامات باش تلقاو تعطيل صغيرون في بياج مورنيك ولا اللي ماشي لسوسة راهو سيركولاسيون فلويد في البياج متاع هرقلة ان توكا نحب نشكر حسين اللي بعث تصويرة مباشرة من عين المكان سينون قال اللي راهو فما أشغال في مستوى فريقيا دونك في الدخلة متاع سوسة باش تلقاو تعطيل صغير سينون زادا فما تعطيل في مستوى منزل جميل كانك ماشي القليب على خاطر فما أشغال دونك واحدة واحدة في ثنية وخليكم ديما برانشي على موزايكا فام نذكركم اللي شوية آخر باش تلقاو معانا بوان بياج دونك يعيشكم أبعثونا تصور على واتساب موزايك 23513000 باش ناخذوا فكرة على أحوال البياج دونك هذه كانت بوان روت بوان روت
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
0: ماكم تحبوا على الجو الموسيقى القوية هيا دون ميغيل إي كيفوي على موزايك فم
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn إكزيست You can't resist
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت

0: اثنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس مزيكا فم
1: سيفا سني شعر فيه النار
2: ماش قولوا في أكوا بار.

0: خلاص اذبحنا وجد
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس. تابع الموجة

كبتها وعدي بها ثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: برشا برشا يا مدلل هكا غنى صبر الربيعي على موزيك اف ام في تبع الموجه وقايت بوان بيهاج
1: بيهاج صور وبارتاجي معنا البياج
0: وميرسي لكل واحد بعث تصويره على نمر الواتساب نتاعنا 23 513 ألف. كيما ريم اللي بعثت تصويره في مستوى برج العامري البياج نتاع برج العامري وقالت اللي راهو الكياس فارغ كيف كيف غيانا سينيالي في بياج زغوان نفس الشيء البياج اوتيك حسب انور وصالح تحيه ليهم كيف كيف حتى هما بعثونا تصويره تحيه زيده لسليم ومروان وتوتو اللي بعثوا تصويره بياج مورنيغ وقالوا اللي راهو فما تعطيل صغير راهو فما صف ماهوش طويل وماهوش قصير واسماء واختها صابرين بعثوا تصويره للبياج نتاع هرقلة على خاطر هما في طريقهم السوسه واحده واحده في ثنيه وخليكم ديما برونشي على موزايك اف ام هذه كانت بوان بياج
1: بياج صور

سهر البارح قام ما فهمش وقتي الساعتين تاع الصباح لربعة العشية ثمانية متاع الليل عرفتك هالواحد يبدأ مراوش وذي نتصور حالة برشا ناس اللي البارح عداوا سامدي سواخ دوك عمرو ذي بليلي نهاري

0: ومع هيفا اللي باش تكون حتى هي حاضرة على ركح كارتاج في ميتزو بيتشي. هذا هو جديدهم اللي سمعتوها على موزايك فم في تبع الموجة وقاية بوان ميتيو. أخبار الطقس وأحوال الطقس نأخذوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع سرحان الرحالي. أهلا وسهلا بك سرحان.
1: مساء الخير. أهلا وسهلا مرحبا.
0: أي أعطينا أحوال الطقس اليوم. زيدا فما سخانة فمش سخانة بالنسبة زيدا للغدوة البحر يعوم وإلالي. أعطينا خلاصة هكية باش أموان نفيد المستمعين متاعنا على الخط. بالحق بعثونا برشا مساجات سورتو باغابوغ للطقس متاع البارح. خاطر البارح شفنا شوية تغيرات. يلا ندرا التغيرات هذية باش تكون كيف ما اليوم وإلالي.
1: صحيح. البارح أبرز ما ميز الحالة الجوية هو بشائر الأمطار الهامة التي سجلناها في بعض الأماكن، مش البلايص الكل، ولكن الكميات كانت طيبة عموما ما بين 20 و 40 مليمتر. أقصاها كان في هبيرة من ولاية المهدية 42 مليمتر، 41 في ولاية الشامخ، 39 بالفيجة من ولاية جندوبة، وكذلك 39 تقريبا مليمتر في الوسلاتية من ولاية القيروان. اليوم تقريبا نفس الحالة الجوية ولكن بفاعلية أقل بكثير من يوم أمس. صحيح صباحا كما نشوفوا الطقس عامة قليل السحب، العشية تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم تشمل محلين الجهات الشرقية كما تنجم تروح مكانها، يعني مش بالضرورة تتجه إلى الجهات الشرقية. احنا ديما دوما نتبع من خلال صور القمر الاصطناعي مسار ومآلات هذه السحب اللي أحيانا تعطي كمية كبيرة من الأمطار، أحيانا أخرى تكون ضعيفة إلى متوسطة، وهذه هي حالة هذا اليوم. الحرارة القصوى في المعدلات اللي استنستوا بها ما بين 32 و37 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. ولكن يوم الغد نعود إلى تقلبات جوية أخرى أكثر أهمية من هذا اليوم. مقارنة باليوم يعني غدوة وضعية جوية دقيقة تستدعي المتابعة والاهتمام. في الحقيقة الوضعيات الكل احنا نتبعهم ولكن نتفعل أكثر يعني وننتبه أكثر للوضعيات اللي حملت بشائر من الأمطار، يعني كمية طيبة. غدوة تبدأ الجهات الغربية للوسط والجنوب بظهور الخلايا الرعدية، ثم تشمل محلي للجهات الشرقية بما في ذلك الجنوب الشرقي، يعني صفاقس جابس مدنين وصولا إلى شمال ولاية تطاوين. تكون الأمطار أحيانا غزيرة.

0: خاصة بنزرة الخليج تونس جهة الوطن القبلي، هذوما الأماكن المعنيين في بظهور هذه الأمواج. انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ممكن ارتفاع نسبي جدا يوم الأربعاء، ولكن ديما نوصي ونعاود وننتبه لهذه السحب الرعدية اللي من شأنها تخلي ارتفاع منسوب المياه في بعض الأودية، انزلاقات في الطرقات، البلوعات يعني، والمخاطر التي يمكن أن تنجر عليها. ديما أنا نقول الأمطار باش تصب، ولكن لازم الحيطة والانتباه أكثر باش تكون فايدة الأمطار دون خسائر لا سمح الله مادية أو بشرية.
1: اللطف أنتوكا سرحان، في إطار التفاعل مع المستمعين متاعنا اللي قاعدين يبعثونا في المساج وجوست زادة باش نبسطوا المعلومة، كما إيمان ونجوى بعثونا مساج قالونا يا لندرا البحر يعوم ولا لا بالنسبة اليوم وبالنسبة الغدوة، سيغتون طمنوا الناس اللي هما مكنجين ماك تعرف عادة توقوت هادك بي باش يخرج، دونك فما برشا كل جيد.
0: صحيح لأكيد الكل يبرمج عطل السنوية متاعو في النصف الثاني من شهر أوت، ولكن نعرفوا اللي النصف الثاني من شهر أوت عادة ما نلقاو فيه أكثر تقلبات جوية، أكثر تقلبات جوية من حيث السحب الرعدية والأمطار. أحيانا نجم يكون البحر يعوم، ولكن الرياح الهابطة نتيجة هذه السحب الرعدية تخلي فما موجة تقلل حالة الطقس، ينقلب فجئيا يعني تكون أجواء يعني مستقرة، ولكن الرياح هذه تساهم في هذه التقلبات. حالة البحر اليوم بحر يكون قليل اضطراب إلى محليين متموج، ملائم لتعاطي السباحة مختلف الأنشطة، لكن دوما ملازمة الحذر تبقى ضرورية. غدوة بحر قليل الاضطراب يعني بكافة السواحل من الشمال إلى الجنوب، مضطرب إلى محليين شديد الاضطراب يوم الثلاثين، ماذا بينا لهنا محطاته من الأمواج في بحورات الشمال نهار الثلاث، فما منخفض أكيد قادم على مهل، الحرارة تكون أيضا في انخفاض. هو واحد يعرف وقتيش ينزل البحر ويعرف وقتاش نجم يستمتع بالبحر وهو جالس أمامه. رأي هي ثقافة التعامل مع التغيرات المناخية والتقلبات لازم تكون فيها وعي بالمعلومة يعني بسياسات الإنذار التي يصدرها المعهد في شكل نشرات متابعة أو تحيين موقع الويب أو صفحة موقع التواصل الاجتماعي موقع الفيسبوك، كل هذا من شأنه يخدم مصلحة المواطن في اتخاذ القرار المناسب، وهذا دورنا حماية الناس ممتلكاتهم أرواحهم، وهذا من نجم يكون كان من نكونوا واعين مع بعضنا تبعونا وتنتبهوا تحتاتوا، وهذا هو الأهم.
1: ما في شك، يعطيك الصحة للتوضيحات هذوما الكل. سرحان الرحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، هذه كانت بوان ميتيو.
2: كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
1: شوية آخر في مينة تبحيرة باش نهزوكم الشط من شطوط المهدية أديكوفغيغ، شوية آخر منخليكم تو

رحمة محسن ومعها نوردو في سر وقعنا لمزيك كفيم في تبع الموجة وقايت هيت وراند وورد هيت وراند وورد. Et tout de suite, je n'arrive pas comme l'âme, elle finit.

متاع أقوى أغاني 2003، ونبدأ مع أغنية إيفانيسانس Bring Me To Life من ألبومهم الأول واللي اسمه Fallen اللي خرج في مارس 2003. الأغنية كانت Breakthrough عالمي للمجموعة، وصلت Number 5 في الأمريكان بيلبورد. أما الأهم من هذه الكل إنها كانت في التوب 10 متاع التشارت متاع العالم الكل عام كامل.

quatrième position, on a Aaliyah في Miss You واللي كانت من ألبوم I Care For اللي صدر بعد وفاتها. الأغنية كانت في الأصل مسجلة قبل ما تتوفى, والفاني فاكت في الحكاية إنه الكليب كان فيه برشا نجوم كبار من أصدقاء أاليه تحولوا بطبيعة ولا حولوا الكليب هذايا كما تريبيوت وإلا أوماج, يعني الأغنية اللي تسموها كأنها أغنية R&B رومانسية, أما وراها في الحقيقة قصة فقدان نجمة كان عمرها وقتها 22 سنة أكهو. دونك هذايا إكستريم من أغنية I Miss You.

عام 2003 كيما تمتعنا بالموسيقى نتاع السول نتاع البوب نتاع الارن بي، تمتعنا زيدا بالموسيقى نتاع الروك. هذاك علاش في المرتبه الثالثه نلقاو 3 دورز داون في كريبتونيت، والموسيقى هذيا اكستريم من البومهم الرابع واللي اسمه Away From The Sun، واللي قعد بيان سور في التوب البوم 3 اشهر كامله.

وأكثر أغنية ضربت كيما الجمعة هذية في الشهر هذية من عام 2003 هي أغنية شينجي، كان وقتها اسم جديد تقريبا، ورايت ثور كانت من ألبومه الأول جاك بوت، والهوك متاع رايت ثور ولت من أكثر العبارات اللي الناس ترددها عامتها دونك في 2003. ملا نخليكم مع شينجي رايت ثور، نذكركم اللي مع 2003 تلقوا غفران في الأخبار.

0: صباح الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست، تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
0: كاليبسو. Dimanche 16 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 16 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? مليو فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرشة الخدمة فيبر العائلات للتجوانات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام

0: ديوان الخدمة الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولاية الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من 25 أوت الجاري. وتشمل العملية الطلبة الموجهين إلى مؤسسات بولايات تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة والكاف وجندوبة وباجة وبنزرت وسليانة وزغوان ونابل، وذلك عبر الفضاء الخاص بالطالب على الموقع الإلكتروني للديوان. ويتعين على الطالب إنشاء حساب خاص وتعمير مطلب السكن الجامعي بدقة، خاصة فيما يتعلق بولاية إقامة الولي وبقية المعطيات المطلوبة، على ألا يتجاوز عمره 26 سنة بتاريخ 1 سبتمبر 2026. يشار لأنه سيتم الإعلان عن نتائج مطالب السكن الجامعي وفق رزنامة تقديم المطالب وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء للسنة الجامعية 2026-2027. عالميا، فرق الإطفاء في بلجيكا واليونان تكافح حرائق غابات واسعة اليوم الأحد وسط عمليات إجلاء وتحذيرات من اتساع رقعة النيران بفعل الرياح، في حين أتت النيران على نحو 3000 هكتار في شرق بلجيكا ووضعت عدة مناطق في اليونان في حالة تأهب قصوى. ما زال آلاف الأشخاص الذين أخلوا منازلهم ينتظرون المساعدات بعد الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة فلوريس في شرق إندونيسيا، ما أسفر عن وقوع 53 قتيلا وعشرات الجرحى مع أضرار لحقت بمئات المباني. وأخلى نحو 5000 شخص منازلهم جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات صباح السبت وأعقبته أكثر من 340 هزة ارتدادية، وفق ما أعلنته الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث. وسائل إعلام يمنية تشير إلى تجدد هجمات جماعة الحوثيين على مدينة المخا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مع سقوط صاروخين على الأقل في المنطقة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع سوسن في تبع الموجة. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك FM.

0: طبعا موجهة لقاية بوان روت.
1: بوان روت
0: تو سويت باش نعطيكم احوال الكياس ونبداو مع بنزرت. ونحب نقول لكم اللي القنطره راهي فارغه، اما راهو اللي ماشي البوفار باش يتعطل شويه، سينون اللي ماشي الغار الملح اسمي راهي مسرحه جوست في عوزجه، فما الحركه راهي باش تثقل شويه في قربه، راهو فما بوشون كبيره وكل الناس يحتاطوا اللي ماشيين القربه، وكوسعوا بالكم ونتصور في اللي بلوتو في ساعات، مش حتى في ساعات، في الدقائق الجايه ان شاء الله اتوا تتصرح الاثنيه، سينون للي قاصد ربي للحمامات، فما حركة ثقيلة في البياج متاع مورنيك في اللي دو سونس، نقعدوا في اللوتوروت متاع سوسة حمامات، دونك في اتجاه سوسة فما تعطيل في البياج متاع هرقلة حسب تصويرة حسام اللي بعثها على واتساب موزايك 23513. في طريق السلامة ليكم انتوما، ديما نحب نذكركم باش تبعثونا تصاور على الواتساب متاعنا 23513 باش ناخذوا فكرة على أحوال الكياس، على أحوال الطرقات اثنية كيفاش، فما بوشان مسرحة هاوكا باش هكاكا نجمو نفيدو المواطنين المستمعين امتاعنا وين ما كانوا. هذه كانت بوان روت.
1: بوان روت تبع الموجة.
0: I know it, I know you. هذا هو جديد تايلور سويفت. اما نخليكم توت سويت مع نجمة بيسان اسماعيل على وزايك FM.

0: ميتيو
1: ميتيو ميتيو.
0: واليوم لحد 16 أوت الطقس باش يكون قليل السحب بصفة عامة مع إمكانية ظهور خلايا رعدية وأمطار بعد الظهر خاصة في غرب الوسط والجنوب، وتنجم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الرياح باش تكون ضعيفة المعتدلة، أما راهو تنجم تقوى وقت السحب الرعدية، والبحر باش يكون قليل الاضطراب إلى متموج محليا. وبالنسبة للحرارة فما ارتفاع طفيف القصوى ما بينات 32 و 37 درجة بالسواحل، والمرتفعات بين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الجيلي محليا، يعني نهار سخون ومشمس في أغلب الجهات. أما راهو في العشية ردوا بالكم الرعد والأمطار المحلية. وباش نعطيكم فكرة على درجات الحرارة في شتوتنا، نبدأ ببحر المرسى، حلق الويد، جمر، تقليبيا وتبرقة. درجة الحرارة توا 32 درجة، في الهوارية 34 درجة، 32 درجة في بنزرت، في حمامات 33 درجة. وحسب التصاور اللي قاعدين يوصلوا لي على واتساب موزايك على النمر 23 513 1000، راهو البحر دمعة ديجا، فما أمجد قالنا راهو البحر دمعة. كيف كيف زيدا في بحر سليمان توا يعمل 66 كيف، توا درجة الحرارة غديكا 32 درجة، في هرقلة وسوسة 33 درجة، ونختمو بجربة 34 درجة. دونك هذه كانت بوان ميتيو
1: ميتيو ميتيو. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: وين التبحيرة؟ زعما وين التبحيرة؟ روبريك اللي بتبيعة تستنوها شوية آخر باش نهزوكم الشط من شتوت المهدية، منخليكم مع لو إيت دو مومون سيني موفي جو في بيلي.

0: على العشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك FM. نوستالجي ذكريات وGolden Vibes مع أغاني صنع التاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في Golden Music على موزيك FM.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية،
3: واحنا مازلنا معاكم للستة، ماضي ساعة واربعة واربعين دقيقة، 35 درجة في تونس العاصمة. تحية للناس اللي ماشيين يبحروا، لو انه فما برشا ناس يقولك يا خويا انا نحب نعمل لك التفحيرة متاع الصبحية ومن بعد نحب نمشي نقيل في دبيرتي، نفطر ناكل لك برج الدلاع ومن

0: مستمتعة بالموسيقى اللي كل مرة نقترحوها عليكم بين الشرقي بين الغربي بين الجديد وبين القديم. وعلى ذكر القديم شوي آخر نخليكم مع أن إكران سبيسيال جولد أون أتوندون بيان سور الجولدن ميوزيك الساعة الذهبية باي زميلي العزيز إلياس الغربي اللي اقترح علينا كل مرة مجموعة من الأغاني اللي ما تموتش بالكل. ملا توت سويت نخليكم مع أغنية بلوتو حكاية أغنية على موزيك
1: حكاية الغناية حكاية الغناية حكاية موسيقى.
0: زعما شنو تعمل غناية على إفريقيا؟ تكتبها فرقة أمريكية وأعضاء الفرقة ما زاروش إفريقيا أصلا. والأغرب من هذا الكل الغنية اللي كانوا يعتبروا فيها تقريبا حاجة جانبية ولات نمبر وان في أمريكا وبقت حية أكثر من 40 سنة. اليوم في حكاية غنية نحكيه على أفريكا نتاع توتو.

الحكاية بدأت في أول الثمانينات، وتحديداً وقت فرقة توتو كانت تحضر في الألبوم الجديد متاعها اللي كتب الغنية أساساً هو ديفيد بيج، اللي كان متأثر بالبرامج الوثائقية والتصاور اللي كان يشوفها على إفريقيا، وخاصة المشاكل الإنسانية والمجاعات اللي كانت تتعرض لها بعض المناطق. يعني الغنية ما تولدتش من رحلة لإفريقيا، تولدت من الصورة اللي كانت في مخيلته على القارة. والطريف لهنا أنه أعضاء توتو نفسهم كانوا يقولوا احنا في نورث هوليود شنو باش نغنيو على افريقيا، وزيد الكلمات فيها برشة تفاصيل جغرافية غريبة. مثلا وقت يقول

0: وكما سمعتوا في الغنية كليمانجارو في تنزانيا وسرينجيتي زادة في تنزانيا، أما ماونت أولمبس موجود في اليونان. يعني الغنية تعمل شوية جيوغرافي ميكس، لكن في عوض من الناس تركز على الدقة الجغرافية ركزت على الموسيقى، والسر الحقيقي كان في الإيقاع. الفرقة كانت تضم موسيقيين خدموا أصلاً مع فنانين كبار في الاستوديو، وفي أفريقيا استعملوا طبقات إيقاعية معقدة باش يعملوا الصوت اللي نعرفوه اليوم. والنتيجة الأغنية وصلت للمركز الأول في البيلبورد هات 100 في فيفري 1983، واحتفظت بالصدارة لمدة أسبوع كامل. وفي بريطانيا وصلت للمركز الثالث وربحت بها الجريمي الأفضل تسجيل العام 1983. أما القصة ما وقفتش لهنا، من بعد عشرات السنين أفريقيا رجعت أقوى من قبل، دخلت في أفلام ومسلسلات وألعاب فيديو وإعلانات، وظهرت حتى في Stranger Things، South Park، Family Guy، Scraps وغيرها. والجيل الجديد اكتشفها من جديد. والحاجة الأكثر غرابة، في عام 2019 في قلب صحراء ناميبيا اتحطت انستالاسيون صوتية تعمل بالطاقة الشمسية وتخلي أفريقيا تتعاود في اللوب. والأجمل إنه ستيف لوكايذر عازف الجيتار في توتو قال بعد سنوات إنه أفريقيا كانت بالنسبة للفرقة نعمة ولعنة في نفس الوقت. نعمة لأنها بقات أشهر أغانيهم، ولعنة على خطرها أحيانا غطات على بقية موسيقاهم. ويمكن أجمل حاجة في أفريقيا إنك ما تحتاجش تكون زرت إفريقيا باش تحس بيها، يكفي تسمع أول دقات، تسمع الماريمبا وتلقى روحك في رحلة ما تعرفش وين باش توصلك. وهذه هي كانت حكاية أفريقيا متاع توتو.
1: حكاية الغناية، حكاية الغناية، حكاية موسيقى.
0: أوقعتينيكم سر من أسرار الغنية هذية حكايتها وروايتها. دونك مدام احنا حكينا الحكاية لازم نعديو الغنية هذية، غنية توتو أفريكا. دونك نسلم بها عليكم وين ما كنتوا تسمعوا شلنا، وبالطبيعة كان عندكم أي اقتراح متاع غنية نمرو الواتساب متاع مزيك على ذمتكم 23 500 و13 ألف وشوي آخر وين التبحيرة. ونتندون وكما وعدناكم توتو أفريكا على مزيك FM.

0: اليوم أغنية ما تموتش بالكل كي أغنية توتو أفريكا واللي سمعتوها على موزايك اف ام في تبع الموجة وقيت وين التبحيرة؟
1: وين التبحيرة؟
0: إذا تحب الرمال اللي مازال هادي والماء اللي يخليك تنسى الدنيا، وإذا تحب تهرب من الحس والاكتظاظ حذر روحك، على خاطر اليوم باش نهبطوا في بلاصة تنجم تقول عليها تونس مازالت تخبي في كنوز. اليوم في وين التبحيرة باش ناخذوكم للمهدية، أما مش للمهدية اللي نعرفوها الكل، باش نمشيو لبلاصة يمكن برشة توينسة مازال ما اكتشفوهاش بالشكل الكافي، وهي شاطئ الخمارة. الخمارة موجودة في جهة المهدية على الطريق بين الشابة والمهدية، وتبعد تقريبا 12 كيلومتر على مركز معتمدية الشابة. يعني إذا أنت من الناس اللي يحبوا يعملوا خرجة للبحر أما ما يحبوش بالضرورة البحر اللي فيه كورنيش، عمارات، موسيقى، زحمة وكرهة بمباركية فوق بعضها، الخمارة تنجم تكون الاختيار متاعك. وأول حاجة تشدك غادي هي الرمال الذهبية، رمل، بحر، السماء والطبيعة حاضرة بقوة. شاطئ الخمارة معروف بالهدوء وبالطبيعة اللي مازالت محافظة على جانب كبير من عذريتها. تخيل معايا، تهبط من كرهبتك تلقى قدامك شريط من الرمل، تمشي شوية البحر قدامك والهواء البحري يضرب لك في وجهك. أما نحب نقول لك حاجة مهمة، الخمارة مش بالضرورة البلاصة اللي تمشي لها باش تلقى كل الخدمات السياحية قدامك، وهذا في حد ذاته ينجم يكون بالنسبة للبعض ميزة. أما إذا أنت تحب تعمل بيتش داي على طريقتك، تاخو معاك غلاسيير، باراسول، شوية ماكلة، ماء، سيرفييت وتعمل نهار كامل في الطبيعة، هوني الخمارة تبدأ تعطيك قيمتها الحقيقية. وزيد المنطقة المحيطة بها فيها طبيعة وغابات، والشاطئ قريب من غابة الغضابنة، يعني المنظر العام مش بحر وحده، فما خليط بين الرمل، البحر والمساحات الطبيعية. أما عندي طلب صغير منكم، إذا باش تمشيوا للخمارة خليوها كيف ما لقيتوها ولا خير، على خاطر الشواطئ الطبيعية هذية قيمتها في طبيعتها. ما نرميوش البلاستيك وما نخليوش القارورات وما نحاولوش ندخلوا بالكراهب للزوايا الرملية بطريقة تضر المكان، على خاطر فما حتى ناس من رواد الشواطئ يحكيوا على وجود سلاحف بحرية في المنطقة هذية. وبالتالي المحافظة على الرمل والطبيعة مش مجرد كلام بيئي، راهي مسؤولية باش الشاطئ يبقى موجود وجميل للسنين الجاية. وبالنسبة للوقت أنا نقولكم ما تمشيوش للخمارة النص النهار، إذا عندك الإمكانية امشي بكري ولا استنى العشية، على خاطر البحر في آخر النهار عنده حكاية أخرى. الشمس تهبط، الضوء يتبدل، الرمل الذهبي يولي أدفى في الألوان، والبحر يبدأ يهدى، وتلقى روحك تقول علاش ما اكتشفتش البلاصة هذه قبل. وهذه بالضبط هي فكرة وين التبحيرة، شاطئ الخمارة في المهدية، بحر، رمل ذهبي، طبيعة، هدوء، وجرعة كبيرة من تونس اللي مازالت على طبيعتها. وهذه كانت وين التبحيرة، وين كل مرة نكتشفوا شط جديد، بلاصة جديدة، وحكاية جديدة من تونسنا الحلوة.
1: وين التبحيرة؟ تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: ديجا طرتنا تخيلت هكا قدامي البحر هكا قدامي بالموجة متاعه بالرمال الذهبية متاعه. وانتوكا تحية للمستمعين في المهدية وفي ولايات الجمهورية الكل، احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. كل مرة نحاولوا ننوعوا في الموزيكا، كما سمعناكم الغربي سمعناكم الشرقي، نسمعوكم غبخيز الغنية التونسية هي بإمضاء عليا، نعرفوها بصوت عليا المرة هذية، حبينا ننوعوا شوية دونك باش نسمعوها لكم بصوت آدم وقت يقول علي قرار
2: من مرسيلك علي قرار.
0: وشنو قرار وشنو باش يجري وشنو قاعد مش يجري معناه يجري ليه معناه شنو قاعد يجري توا في العالم بيسوق نعرفوه توت سويت مع غفران في الأخبار. مهرجان بنزرة الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار الاثنين 17 أوت الموعد مع فنان الراب كازو.
3: ساعتهم كثر لي واللي سهرني كنخمم فيه كنخمم فيه.
0: طبيعة تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تيوني سيتي أجيل ليلا وموزايك كفام.
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس
4: كاليبسو
1: Dimanche 16 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 16 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traven Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso.

0: وزارة المالية تفيد بأن مشروع بناء المركب الثقافي والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة يستوجب إعادة صياغة برنامجه الوظيفي على خلفية ارتفاع قيمة العرض الوحيد المقدم في طلب العروض الرابع مقارنة بالاعتمادات المرصودة. وأوضحت الوزارة في إجابتها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب أسماء درويش بشأن مشروع بناء المركب الثقافي بمعتمدية منوبة أن وزارة الشؤون الثقافية طلبت رصد اعتمادات تعهد إضافية، مضيفة أن 25 مقاولة قامت بسحب كراسي الشروط، غير أن لجنة الفرز العروض لم تتلقى سوى عرض واحد. وبحسب وزارة المالية فإن الفارق الكبير بين قيمة العرض والاعتمادات المرصودة والذي يتجاوز 61% من الكلفة الأصلية دفع إلى طلب إعادة صياغة البرنامج الوظيفي للمشروعين بما يتلائم مع الاعتمادات المتاحة. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد في حزب الله اللبناني في جنوب البلاد أمس السبت في غارة شنها على منطقة دير الزهراني، في حين أفادت وسائل إعلام عبرية بأن واشنطن طلبت توضيحات من الاحتلال بعد التصعيد الأخير في لبنان. إيران تتهم قطر بعرقلة الجهود الرامية إلى كشف مصير 3 طيارين، تقول طهران إنهم أسيروا خلال الحرب في الشرق الأوسط في حين تنفي الدوحة احتجازهم. المتحدث باسم وزارة الطاقة الأمريكية ينفي ادعاءات بشأن تعرض كهوف تخزين احتياطي النفط الاستراتيجي لخطر الانهيار نتيجة انخفاض مستوياته حسب ما نقلته شبكة CNBC الأمريكية. حريق هائل يأتي على نحو 3000 هكتار في محمية طبيعية بشرق بلجيكا وفق ما أفادت به السلطات اليوم الأحد. وقالت السلطات في بيان إن الظروف ما زالت معقدة وسط هبوب الرياح، وذلك في أحد أسوأ الحرائق في تاريخ بلجيكا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغ في أنترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع الترجي الرياضي التونسي والميركاتو. الفريق مازال ما تسكرش، وبعد دعم الناحية الهجومية وحاسم كل الملفات والتركيز على دعم جهة الدفاع وخاصة خطة الظهير الأيسر. عديد الملفات ما تروح على طاولة إدارة النادي في انتظار الحسم فيها في الأيام القادمة. في ترجي جرجيس قرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مبرمجة مشان نهار 19 أوت. إلغاء الجلسة بسبب غياب الترشحات، والموعد الجديد للانتخابات هو 7 سبتمبر مع إعادة فتح باب الترشحات حتى لنهار 3 سبتمبر. النجم الرياضي الساحلي تعاقد مع المدافع التونسي الفرنسي فيليب لونكونتان لمدة 3 سنوات. لونكونتان عمره 21 عام ومتكون في لونس. برنامج المقابلة الودية للفرق التونسية اليوم 5 متاع العشية، تقدم ساقية الدير ضد ترجرجيس في المهيري بحضور الجمهور، نادي حمام لام ضد نادي سفيقسي دون حضور الجمهور، نجم الساحلي اتحاد خنجلة الجزائري في الأولمبي سوسة بحضور الجماهير، والـ5:30 في البارك آ دون حضور الجمهور النادي الإفريقي واجه جمعية أرينا. بعد فسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي كوسيل أبو علي تعاقد مع شباب الوزداد الجزائري اللي دربوا نبيل معلول. إلياس سعد ساهم في انتصار فريقه ناشفيل على انتر ميامي، فريق ليو ميسي في الامليس 4-1. إلياس سعد عطى 2 تمريرات حاسمة للهدف الأول والهدف الثاني. أهم المقابلات اليوم خارج تونس، أول ألقاب الموسم في أنجلترا، درع الخيرية مع مثلثة أرسنال يواجه مانشستر سيتي، كيف كيف في فرنسا تروفي دي شامبيون مع الثمانية غير بوع لونس في مواجهة مع باريس سان جيرمان. بالنسبة للبطولة الإسبانية 4 متاع العشية راسينغ سانتاندير ضد فياريال، و 6 متاع العشية إسبانيول ضد ليفانتي. بالنسبة للمقابلة الودية مع 3.5 سيبال ضد برشلونة، مع 4 متاع العشية شاكي ضد ريال مدريد، و 6 متاع العشية ليفربول ضد كومو. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع سوسن في تبع الموجة.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
1: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايكا فام.

0: بزومتر.
1: بزومتر.
0: ايه تو سويت باش نعطيكم مجموعه من الاخبار اللي عملت تراند على السوشيال ميديا. ونبداو من مصر، وين اسم حسام حسن مدرب المنتخب المصري دخل بقوه في التراند. اما المره هذيه مش بسبب الكره. الحكايه صارت في الساحل الشمالي المصري داخل كافيه في فندق فالا بورتو مارينا، وين نشبت والا صارت عركه، ولا هما يقولوا خناقه، بين زوجته الحاليه دانا ادم وطليقته هويده، والمشاده تطورت الى اشتباك ودخلت الشرطه لاحتواء الوضع. والقصه زاده ولا بلوتو زادت سخانه بعد تصريحات محامي دانا ادم اللي قال انه موكلته تعرضت للاعتداء، وانها حسب روايته اتشدت من شعرها وتصبت عليها قهوه سخونه. هذه بطبيعه تبقى روايه طرف في القضيه، وما يلزمش نتعاملوا معها كحقيقه قضائيه نهائيه. والاغرب حسب تصريحات محامي دانا، حسام حسن نفسه اتدخل في بيع حسم الأزمة هذية، والدولة وسائل إعلام مصرية روايته عن أنه فقد وعيه في خضم الواقع. طبعا الموضوع هذا يخرج من نطاق خلاف عائلي ولا حديث السوشيال ميديا والإعلام المصري، لدرجة أنه الإعلامي أحمد موسى اتدخل وقال أنه الحياة الخاصة لحسام حسن لازم تبقى بعيدة على خدمته كمدرب للمنتخب المصري. حسب رايكم وين يقضيوا الرؤساء عطلتهم الصيفيه، او كنبدلوا الجو على خاطر حتى الرؤساء عندهم مود فاكونس؟ مثلا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يقضي صيفه في منطقه الفار جنوب فرنسا، وهي الاقامه الصيفيه التقليديه لرؤساء فرنسا. والصيف هذايا عنده طابع خاص على خاطر هو اخر صيف لماكرون في الاليزي قبل نهايه ولايته. اما رئيس الحكومه الاسبانيه بيدرو سانشيز اختار جزر الكناري من يقضي عطلته مع عائلته في الإقامة الرسمية في لاماريتا. سانشيز وصل غديك نهار 1 أوت، والإقامة مبرمجة حتى الأواخر الشهر تقريبا. واللافت أنه العطلة متاعه راهي طويلة برشا، 5 أسابيع من 28 جويلية إلى 31 أوت، وهي أطول عطلة صيفية ليه منذ توليه رئاسة الحكومة. وبالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الأماكن اللي يقضي فيها ولا يقضي فيها جزء من فترات الراحة الصيفية متاعه في نيو جيرسي في نادي الجولف متاعو، وين ظهر في برنامج السفر متاعو خلال شهر جويليا أكثر من مرة. يعني حتى العطلة عند ترامب فيها جولف. الأخبار الثالث يخص فيديو حيوان نادر قلب السوشيال ميديا. نمشي للهند، وين فيديو للممثل الهندي فيكرام مع قرد عمل البوز كبير على السوشيال ميديا. في البداية الناس شافت الفيديو كحاجة طريفة، ممثل معروف وقرد وكهو. أما المفاجأة إنه الحيوان تبين إنه لاغ جيبون، نوع نادر من القرود، موطنه الأصلي هو جنوب شرق آسيا. ولهنا الحكاية تحولت من فيديو فيغال القضية بيئية. السلطات الهندية وتحديدا إدارة الغابات دخلت على الخط وفتحت تحقيق باش تعرف كيفاش الحيوان وصل للهند، وهل كانت فما التراخيص اللازمة وإلا لا. الممثل بطبيعة حذف من حسابه على الانستغرام الفيديو هذية بعد ما بدأ الجدل يكبر برشا برشا في العالم الكل. هذو ما كانوا أهم الأخبار اللي عملوا التراند على السوشيال ميديا في بزومتر.
1: بزومتر. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: وشوية خلنا نسمعوكم شوية R&B Fever أنغاو أوران، من خليكم مع جديد الشامي في بيبي على موزايك FM. موزايك FM.

بالموسيقى القديمة وجديدة متاحة سهرية لا تنسى البارح في إطار مهرجان كارتاج الدولي تفاعل معها الجمهور بطبيعة بكثافة والحقيقة برشا حضور جماهيري جا كان حاضر البارح. انتوكا إليسا رجعنا العام 1999 مع أغنية بدي دوب واللي سمعتوها لموزايك كفام في تبع الموجة هذاك علاش شوية آخر باش نبدلوا شوية في الموسيقى هكا هوا سمعناكم العربي سمعناكم شيرين سمعناكم إليسا قلنا هات نبدلوا شوية ونسمعوكم شوية آخر لافروبيت هذاك علاش نهزوكم شوية آخر لنيجيريا مع مورسو خرج عام 1999 هذايا 2019 وقت بيرنا بوي اون ذا لو وما نخليكم مع مورسو خرج عام 2018 يغني على دروغبا بطبيعة جور الشهير دروغبا من عند أفروبي على موزيك.

Thème. Publicité. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت.

0: الاثنين 17 اوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الاثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الاثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس مزيكة فم.
1: تابع الموجة. ميوزيك هيتس. ميوزيك هيتس.

العالمي تلقاو فيه برشا برشا فنانين أديكوفير بيان سور الموسيقى العربي اللي ما تموتش بالكل. دونك هذا اكستري من ميكس سلوما.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الشركات المدرجة في البورصة تسجل خلال السداسي الأول من السنة الحالية ارتفاعا في إيراداتها الإجمالية بنسبة 4.2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية لتبلغ 12.7 مليار دينار مقابل 12.2 مليار دينار وفق بيانات نشرتها بورصة تونس. وقد سجلت 46 شركة من أصل 71 شركة مدرجة قامت بنشر مؤشرات نشاطها الخاصة بالأشهر الستة الأولى من سنة 2026، أي ما يعادل 65% من الشركات المدرجة، تحسنا في إيراداتها مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. انطلاق أشغال صيانة طريق محلية رقم 597 بمعتمدية ابن خيار من ولاية نابل يوم 29 جويلية 2026 وفق ما أفاد به وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، مؤكدا حث المقاولة المكلفة بالمشروع على التسريع في نسق الإنجاز. وأوضح الوزير في رده على سؤال كتابي تقدم به النائب سامي رايس عن دائرة ابن خيار دار شعبان الفهري أن الأشغال انطلقت من منطقة بير دراسن التابعة لمعتمدية ابن خلاد وتتواصل في اتجاه الجزء الممتد بمنطقة السمعة التابعة لمعتمدية ابن خيار. عالميا، منطقة أراغون في إسبانيا تنشر اليوم الأحد أكبر تعبئة لمكافحة الحرائق في تاريخها وفق ما تحدثت عنه السلطات بتزامن مع قرب وصول تعزيزات فرنسية للمساعدة في احتواء حريق غابات يهدد ديرا يعود إلى 1000 عام. المملكة المتحدة تعيش واحدة من أكثر فترات المناخية حرجا في تاريخها الحديث، إذ تتوالى موجات الحر الصيفية لتسجل درجات حرارة قياسية متتالية، ما وضع البلاد أمام اختبار غير مسبوق لبنيتها التحتية ونمط حياة سكانها. ومع تسجيل أعلى درجة حرارة خلال العام، تحول التغير المناخي من مجرد تحذيرات أكاديمية إلى واقع ملموس يمس تفاصيل الحياة اليومية ويضع السلطات والمواطنين في مواجهة مباشرة مع أزمات الجفاف والحرائق وتضرر شبكات المواصلات وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواد يتواصل مع سوسن في تبع الموجة. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزيك FM. Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

لما في ميكس عالمي تسمعوا ديما في القايت هذايا على موزايك اف ام في تبع الموجة وقايت قديش هذايا نقولوا احنا ربع ساعة ايه وقايت الجولد توت فيت

والمرة هذه باش نقترح عليكم الراب أولد سكول. هذاك علاش باش نعدي لكم اغنيات اللي هما طلعوا في الثمانينات بيان سور الا سالت ام بيبر هذوكم ديجا من بعد طلعوا في التسعينات. اما احنا باش نبدي لكم بزوز مرسوات, واحد خرج عام 1980 من عند شوغر هيل جانج في رابرز ديلايت. اما نخليكم توت سويت. واو هيا ضربة واحدة ضربة واحدة تعيشنا جو ثمانينات الراب متاع ثمانينات. جراند ماستر فلاش في The Message على موزايك FM في تبع الموشة. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

0: سبيسيال الراب اولد سكول معاكم شويه اخر دايوغ. استناوا الشوب على موزايك اف ام.
1: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. exist, you can't resist. Gold music.

0: في غربيل هكا غنى لطفي بوشنايق على مزايك فيم في تابع الموجة وقايد سبيسيال تيوب ديتي
1: سبيسيال تيوب ديتي
0: سبيسيال هذية سو لو تيم جيرل هكا هاو قلنا خلنا نفرحوا بالبنوتات اللي قاعدين يسمعوا فينا سي بور سا الاغاني اللي باش يسمعوها باش يكونوا متنوشين مثلا نخموا برشا في الناس اللي يحبوا موسيقى السبعينات برشا دي ميساج يوصلونا على واتساب موزايك 23513 يقولوا لنا امان انتم تعاديوا في موسيقى التسعينات الثمانينات سمح واحنا السبعينات هذاك علاش ليكم انتم ندي لكم اغنيه خرجت عام 1977 The Temptations My Girl بالطبيعة زادة تستنوا بيتر أندري يا حسرة على الفنان هذي اللي لي بوستير متاعه تلقاهم بختو عند البنات في الغرف متاعهم ديما موجودة تلقى البوستير متاعه بيتر أندري في ميستريز جيرل ما نخليكم مع شوم كينغستون اللي رجعنا العام 2007 مع بيوتيفول جيرل

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. Recap Sport من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس
1: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار الاثنين 17 أوت الموعد مع فنان الراب كازو.
2: ساعتهم يكثر لي واللي سهرني كنخمم فيه كنخمم فيه.
1: طبيعة تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا، إي موزايك فم.

ميوزك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزيك فام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تسجيل كميات مهمة من الأمطار في 24 ساعة الماضية بلغ أقصها حوالي 42 مليمترا بهبيرة و 41 مليمترا بأولد الشامخ من ولاية المهدية و 39 مليمترا بكل من محطة الفيجة من ولاية جندوبة والوسلتية من ولاية القيروان. الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف يبين في توضيح للرأي العام النقبي أن غلق مقري الاتحاد المحلي للشغل بكل من تجروين والدهماني جاء على خلفية عدم خلاص معاليم الكراء المتخلدة بالذمة لعدة أشهر متتالية، لافتا إلى أن الإجراء لا يقتصر على مقري تجروين والدهماني بل يشمل مختلف الاتحادات المحلية التي توجد مقراتها على وجه الكراء. والاتحاد الجهوي للشغل بالكاف يدعو النقبيين إلى الإسهام في البحث عن حلول للخروج من هذه الأزمة وتجاوز تبعاتها على العمل النقبي جهويا ووطنيا. ولاية جابس تستعد هذه الأيام لانطلاق أشغال إنجاز مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بالمستشفى الجامعي بجابس بتكلفة تقدر بأربعين مليون دينار في إطار تعاون تونسي صيني. وحسب ما نقله مراسلنا عبد الله العامري فإن هذا المشروع يتكون من مراكز طبية ووحدات متخصصة للعلاج بالأشعة وأقسام وحدات للعلاج الكيميائي وخدمات صحية متكاملة لتقريب الرعاية لمرضى السرطان بالجهة. عالميا، توجه قافلة جديدة تضم من نحو 217 عائلة من مخيمات الشمال السوري اليوم الأحد إلى مناطق سكنها الأصلية في أرياف إدلب وحما ودمشق بعدما اضطرت للنزوح منها قبل سنوات أثناء حكم نظام بشار الأسد. مقتل 9 أشخاص على الأقل جراء فيضانات وسيول نجمت عن أمطار غزيرة هطلت في محيط طوكيو ما أدى إلى إغراق أكثر من 1000 منزل وتعطيل وسائل النقل إلى حد كبير. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد يتواصل مع سوس في تبع الموجة. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك كفام.

0: جي ريحان في أميكس إكسيبسيونيل ديما تسموه في الوقت هذي على موزايك FM في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
0: الأربعة وستة.

الصيفية. ان تو كا مادام حكينا على النسمة الصيفية شوية آخر باش نحكيو على المهرجانات الصيفية. نعرف برشا فيكم راهم يسهلوا زعما وين نمشيو نسهروا الليلة. أنا شوية آخر باش نعطيكم البروغرام بيان سور نتاع الخرجات والسهريات. عندنا في زوز مواعيد، عندنا مهرجانات في إطار المهرجانات الصيفية، وعندنا زادة بون بلان نعطيكم وين تنجموا تسهروا الليلة. كوتي موزيكا استناو راغب علامة طبليها. ما نخليكم توت سويت مع ديستانكت، دخل بقوة مع غنية تعال.

بلان. كنت حابوا تسهروا كنت حابوا تعملوا بون كيف توت سويت نعطيكم أهم خرجات وسهرية الليلة في بون بلان. ونبدأ مع البيهايف جامرت وما تفلتوش عليكم لا جراند سواري هشك بشك أحلى الأغاني الشرقية اللي تعمل جو كبير مع دي جي ألفيز. واللي يحبوا موسيقى البوب نيو ويف والإلكترو هاوس ديريكسيون حبيبي داونتاون. وفي ريستوران لي ديون سهرية باش تكون مع بينكا في ساندي مادنس. وفي البلاغ أوبن إير تسهروا مع ديسكو حبيبي. إي سواري كليشي تلقاوها في الفول أمور الليلة. في المولو سهرية الليلة باش تكون مع كونسيبت نيو إيرا. وفي ريستوران فيرما تلقاو صوت من الفيرما مع وئام البقلوتي. ديريكسيون الحمامات وفي الكوزي بار الليلة سهرية باش تكون سو لو تيم دو شيك شاك شوك. وفي البوبوت الحمامات تسهروا مع دي جي سيت باي داني فيكر. نمشي والسوسة وفي ستيبس تلقاو

0: جي هكا غنى وديع مراد على موزايك كفام في تبع الموجة. احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية ايت وتسويت. نخليكم مع اقوى اللقطات في برنامج بلوتو في برامج موزايك كفام تلة الاسبوع اللي فات في الفار
1: موزايك فار.
2: ان شاء الله ربي يوفقكم وربي ينجحكم
3: يعيشك
2: ان شاء الله تزيدوا تكبروا
3: ان شاء الله
2: وتبلانتي ولنا
3: ان شاء الله ان شاء الله.
2: اما في الحاجه البيه حتى خاطر قلت تبلانتي تلاقي هذيا نحبوا دي بلانت نحبوا
3: الزراعه تاخذ
2: ايوه من الزراعه جايه.
4: هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت بتاع اللي انت ايش
3: بتحبش تحلي بحاجه؟
5: هي حالي باش تولي شويه نحب الغل انا نحب اكثر من
3: تكمل بالغل
5: اي الغطوات والحبش نحب شويه غل
3: به
5: والله شايتون باش تعشوني
3: تنزوك بعد ال 20,000 تاع مولات تنتعشوا به تجيب لنا نمو ما زلت تجيب
5: ما زلت تجيب دزت فيها البركة
3: تجيب لنا باقيت مانيش مسكر اليوم انا قاعدين سريع
6: ربيا نشق فتري مع ميسي. ميسي يعجبني نحب نهار نتمنى نهار نقعد معاه على طاولة.
7: الجميع يفكر في تغيير العالم ولكن لا أحد يفكر في
3: تغييري نفسي.
7: والجواب صحيح تعرفها؟
3: نعرفها
7: تعرفها فلا
3: ثقف راني
7: أي في بلاصة
3: ثقف مدينك يمشي تبيب أنا نقل لما شدت ذيك اللي عند واحدة
7: في بلاصة
8: كاميرا مين نقول له you are good man قالك smile the life listen and the look the life the big the man and the big man عليه ديما خلي روحك ديما أضحك للدنيا تحضر
3: خليه توا مولاد الدريتي
5: توا نعمل الاخبار
3: النشرة ب20 طبعا مولاد دونك باش نكملوا بعد شويه خليكم توا بتبيع مع مولاد الدريتي في نشرة اخبار حلوه حلوه حلوه اسمعوا بالكذب بالكذب
5: فما كاميونات قلت
3: لي لي لي لي لي
5: يجيك ريحه وندخلوا شرب قهوه
3: كيجي هكا معناه مواطنين توا يجيو يدق على الباب في الدار يقول اسمع عندي ما تعرفش عليه وين مخزن تعرفش عليه وكيفاش كان ما تعرفش ماهوش من نقطه رسميه
7: وكيما عندكش ماء وما السباله ماست شنو تعمل
3: لكن نقول باش
7: شنو تعمل اعطيني شنو تعمل باه
3: تشرب البحر انت
7: اي
3: كي تعش في البحر شتعمل واشرب ماء البحر
7: اعطيني حل
3: قهوه اشرب السباله
7: اعطيني
3: لو في
5: خليني باش نفاجئك
3: ال عندي كمان نجي عندي ستي كمان
7: ابار صافا ما حتى مفاجئ ابار صافا مش مفاجئ تفضل سيدي
9: تزبط علي بالدم البارد انا انا تزبط علي بالدم البارد.
5: قداش تشرب ماء في النهار؟
10: انا نشرب مينيموم 3 لترات
5: جمال
10: ظروف صحيه خاصه
5: ما تنصورك ما كان بنون ولو شو هي
10: نمشي ونجي في ساعه
5: وين غيب هو يغبر يكون قاعد خليل يغبر باه باه هذيك كانوا صغار انا واستريح وانا هذا يدنا رجع المعلمه يعطيك صحه اخوي خليل
11: ما الحكايه هذه ما زلنا الناس سمعوا
1: موزايك فار تبع الموجة كل سبت واحد

اخبار المهرجانات. اي بيان سور تلقاو فيها الموسيقى دايوغ استناو السلطان سلطان الطرب اللي يقول قولي ولا تخبيش يا حبيبي, وهي مش تخبي علينا حتى شيء. اسمها الغفران تلقاوها توت فيت في الاخبار.

التسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية.

0: وزارة التربية تقول في بلاغ إنه بإمكان الناجحين في مرحلة القبول الأولى للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026 سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي. ووزارة التربية توضح أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة تعريف الوطنية وذلك عبر الشبكة التربوية إجنت بوانتين. فرق الإطفاء للحماية المدنية بجابس تتمكن من السيطرة على حريق اندلع بوادي جريعة بجابس المدينة قبل توسع رقعته. وحسب ما نقله مراسلنا عبد الله العامري فإن هذه الحادثة تأتي في سياق إشعال النيران في حاويات الفضلات البلاستيكية المخصصة للمنطقة، وقد تعهدت الوحدات الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات هذه الواقعة وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية بجابس، لافتا من جهة أخرى إلى السيطرة على حريق ثان بمنطقة العودية بجابس الغربية كان قد أتى على مساحات من الغطاء النباتي بحوالي 2000 متر مربع من الأعشاب الجافة والقصب، إضافة إلى تضرر نحو 25 من أصول النخيل. عالميا، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 4000 شهيد، بالإضافة إلى 12300 مصاب منذ 2 مارس الماضي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد يتواصل مع سوسن في تبع الموجة. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك FM.

0: Matoué, la sensation country de l'année est la Lonely Features in Texas. Félix Matoué à la Mosaïque FM. Fita Bal Mouja, nous sommes là avec vous. Les 7 ans de la chaîne, on va vous faire tout de suite avec Maharajet Net.
1: Maharajet Net. مهرجان نت.
0: دونك باش نعطيكم فكره على اهم العروض اللي تصروا معها الليله في اطار مهرجاناتنا الصيفيه. دونك نبداو مع ليالي سيف بوعون في دورته 23 تصروا الليله مع عرض تنشيطي وترفيهي مخصص للعائله وللطفل. وفي المهرجان الصيفي بقلعه لندلس السهريه باش تكون مع انيس الخميسي ونهاء رحيم. وفي اطار افتتاح مهرجان العنب بجرومبيليا السهريه باش تكون تحت عنوان كرنفال. وفي مهرجان جرمدا اللي بدا من نهار 11 أوت ويوفى نهار 25 أوت السهرية باش تكون مع إيا دغنوج. وفي مهرجان القصرين الدولي في دورته 45 تصروا ليلة مع مسرحية الهيريبيت. وفي مهرجان بو مخلوف الدولي تلقاو سهرة فنية بعنوان بو مخلوف إكسترا. وفي مهرجان صفاقس الدولي تصروا ليلة مع نوردو في مسرح الهواء الطلق في سيدي منصور. وفي إطار مهرجان الياسمين برادس السهرية ليلة باش تكون مع مسرحية إيطالياني. وفي مهرجان جابس الدولي في دورته 41 تلقاو عرض المحافل بطبيعة سوم التذكرة للناس اللي تحب تمشي غاديكا راهو ب20 دينار. دونك أعطيناكم أهم العروض المبرمجة الليلة في إطار مهرجاناتنا الصيفية في مهرجان نت.
1: مهرجان نت. مهرجان نت. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: ايه تو سويت نخليكم مع شنايا توين The Don't Press Me Much.

ماشي جامع بلوتو من جامع ريان حتكشي العجة، وللي ماشي السوسة وين الخزامة باش يلقى حركة ثقيلة، وما دامنا في سوسة باش نطلع على بياج هرقلة. وقاعدين نشوفوا في تصاور وصلونا على واتساب موزايك 23513000 كيما بيرم وأنس اللي قالونا اللي راهو البياج بلع شوية كمام تاع هرقلة، دونك وسعوا بالكم. نمشيو للحمامات. الحمامات مو ديما هكيك راهو ديما نهار لحد نهار السبت، ديما شاك ويكاند ديما تلقاها معبية كمام شوية في البياج متاع مرنيك. دونك اللي جاي من شارع محمد الخامس حتكشي للحمامات سود باش يلقى تعطيل وصف طويل برشا متاع كراهب، سينو اللي موجودين توا في الاوتوروت متاع حمامات باش يلقى بوشون كبيرة في بياج مرنيك صف طويل حسب تصويرة بعثتها أسماء. قالت اللي هي مروحة من البحر، صحة صحة تبحيرة لك انت يا أسماء وللناس اللي روحت من البحر، وميرسي لكل واحد بعث مساج وإلا بعث تصويرة على نمر واتساب موزايك فام 23513000. طريق السلامة ليكم الكل. هذه كانت بوان روت. بوان روت تبع الموجة. تعرف كيفاش نقولوا تحويسة باللبناني؟ اسمها كزدورة، أو كل اللي ماشي اللبنان ولا يحب يتعلم اللهجة اللبنانية كزدورة معناها تحويسة. نصيف زيتونة. ما نخليكم مع رامي عايشة، كنقعدوا في لبنان مع دق يا مسيكة على موزايك أفن.

0: الغرفان هذيها. دونك سمعتوا رايان كاسترو لا فيلا. بها نكون وصلنا لاخر تبع الموجة بالنسبة لليوم. ميرسي اللي تبعتونا من نص النهار. ان غران ميرسي لك انت دليل عدنان الوسيم الوائل في ستاندار شيخ الشاكر فلا قبل هو. وبالنسبة لي انا اساوس الغريبي نرجع لكم الجمعة الجاية ان شاء الله في تبع موجة جديدة على موزايك اف ام. ونخليكم مع هايفا
1: لا
0: بدنا نروح. يلا باي تشاو.

0: بليش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: كورنيش ويكند
2: محليها التقديم لغسي بوكو فما بوكو توشي
3: قصة حب المرأة اللي حبيتها خذيتها معتها خد حب معتها بالحق معتها عليقة حب نحبها لتوا
4: نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كنشوف العبيد بعدها يسلموا عليا ويحبوني وتصوروا معايا هاي قبلتني لعبت
5: اي يعطيني شوية عاطفة ما تحسسنيش لي انا ام في دي
6: وانت تكمل
5: عمرك ما كنت فعل معايا اخوي
6: فعل معايا

0: ويكاند كل سبت وحد من 7 لـ9 متاع الليل، وكل ويكاند نعيش الثقافة بطريقة مختلفة.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسولد يوصلوا حتى 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.

الأخبار. الدكتور يوسف حمدوني المختص في الصحة الواحدة وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يقول إن التحاليل الرسمية الدورية أكدت سلامة أغلب العينات المعروضة من مادة زجوجو عبر المسالك القانونية ومطابقتها للمواصفات، مشيرا في تصريح لمراسلنا محمد صالح الغامي إلى أن المسالك غير المنظمة والبضائع المجهولة المصدر تمثل البؤرة الأساسية للمخاطر. وحذر الخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية من مخاطر المواد التي يتم تخزينها في ظروف سيئة أو ترويجها عبر مسالك غير منظمة ومجهولة المصدر، داعيا إلى تعزيز المراقبة الصحية بمختلف جهات البلاد. المعهد العربي لحقوق الإنسان يعلن بالشراكة مع معهد التعاون الدولي التابع للجمعية الألمانية لتعليم الكبار بتونس فتح باب الترشح لإنجاز دراسة ميدانية بشأن الاحتياجات التدريبية والمهن الواعدة والمهارات الحياتية بمناطق حي هلال والسيدة والملسين والمناطق المجاورة، بهدف تحديد احتياجات السكان في مجالات التكوين والتشغيل وتنمية المهارات، بما يساعد على إعداد برامج تستجيب للخصوصيات المحلية. وحدد المعهد 20 أوت الجاري آخر أجل لقبول الترشحات، داعيا الخبراء الراغبين في المشاركة إلى إرسال ملفاتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأن الوضع الجوي مساء اليوم يتميز بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالجهات الغربية للوسط تتفرع محليا نحو الجهات الشرقية. بالنسبة للبحر قليل الاضطراب ومحليا متموج بخليج جابس، ويأتي ذلك فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 27 و31 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. عالميا، بلدة ألمانية قرب الحدود البلجيكية تدعو بعض سكانها إلى إخلاء منازلهم مع تواصل اشتعال أسوأ حرائق الغابات في تاريخ بلجيكا الحديث قرب الحدود بين البلدين. شركات الصناعات العسكرية الأمريكية تسعى لإنتاج صواريخ اعتراضية بأسعار أقل وبسرعة أكبر، وذلك مع تسارع وتيرة نقص المخزونات من هذه الصواريخ بسبب الحرب في إيران وأوكرانيا. مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في حادث إطلاق نار وقع في حديقة بولاية كنتاكي الأمريكية حسب ما أفادت به الشرطة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في ريكاب سبور. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: معكم على موزيكا في من المواد اليومي كالعادة ريكاب سبور من توا حتى للسبعة. اليوم مش نرجو نحكيه على الميركاتو في الترجي الذي تونسي قرأة في الليفيكتيف الحالي لدمة المدرب ريكي كامف كيف تكون الاختيارات بتاعه. زاد نحكيه على النادي الإفريقي وهل ماهر الكنزاري من خلال المباراة الودية الأخيرة اتضحت الأمور بالنسبة لي ودينا نعرف على ملامح محل تشكيل الاختيارات بتاعه مع بداية الموسم هذا. النجم الساحلي ينتدب لاعب كان قريب من النادي الإفريقي نحكيه على فيليب لانكونتاش ني حكاية الملاعب هدايا نجم الساحلي الاختيارات بتاعه زاد في الموسم الجديد. نحكيه على أي وجه الملعب التونسي مع المدرب البرتغالي توزي كيف شكون الاستاد سنيك كيف شراو الملعب التونسي. نحكيه زاد على الياس الضاوي من الأولمبي البيجي إلى سانتيتيان وأخبار أخرى باش تكون حاضر اليوم في ريكاب سبور. رحب سمير سليم. سمير مرحبا بك.
1: مرحبا بك. مرحبا بوليد. مرحبا بأولاد. مرحبا بالناس كل تسمع فينا.
0: مرحبا وليد ليشي. مرحبا بك.
2: مرحبا فامي. مرحبا بالسادة المستمعين المشاهدين بأولاد الكل.
0: عدنان في الإخراج. عدنان أخوي. عدنان ووسيم. عنا زوز أخوي مخرجين. تبارك الله علينا. عدنان في الإخراج. وسيم في الإخراج الرقمي والديجيتال على طبعا على الباش كالعادة سبور باي موزايك. أيضا موزايك فام كيف على شان يوتيوب تشوفونا في اللايف تو تشوفوا معنا المواضيع نتاعنا اللي باش نحكيو فيهم. بعد شوية يكون الموضوع نتاع قبل 24 ساعة من غلق الأجال ونهاية الأجال شكون الفرق اللي مهددة بعدم خوض البطولة. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم 7 من 6 ل 7 الترجية. يوم 17 أوت يكون آخر موعد لأن الفرق تسوي وضعيتها لضمان المشاركة وبعد هيئة الدرجة الأولى تنظر في وضعية الأندية التونسية. حتى التو على 16 نادي نلقاو زوز أندية فقط مازلت ما سويتش الوضعية متاحة. نحكيه على نجم المتلوي ونادي حم نلف باتصال مسؤول نجم المتلوي يقولوا كونه تم تقريبا تسوية كل الملفات قاموا بكل الإجراءات وأمورهم باهية حسب ما يحكيه نجم المتلوي. كيف بالنسبة لنادي حمنلف مازالت الأمور مازالت بعض الساعات باش يتم استغلالها مسؤولي نادي حمنلف ومازالوا ثلاثة ملفات قاعدين يتساويوا في الساعات هذه من هنا حتى الغدوة. يقول لك مازال عندي الأجال مازال عندي الوقت من هنا قبل انتهاء الأجال نادي حمنلف سيضمن المشاركة في البطولة وبالتالي تقريبا كل النوادي 16 باش يكونوا جاهزين. سمير ترانو ما يصير حتى شيء لأنه ثالث مرة يتأجل الموعد هذا والهيئة هذه تعطي شانس للأندية باش ينظموا مورا.
1: باش نقلب فهمي السؤال. لو فرضنا فريق من الفرق هذوما هذا زوز فرق اللي قاعدوا متلوي وحمام منلف لو فرضنا حمام منلف والمتلوي ما نجمتش تعمل وتسوي الوضعيه نتاعها شنو اللي يصير؟
0: طبق عليه القانون
1: اللي هو ما تشاركش معناها البطوله تقريبا تقف.
0: لا ما تشاركش وتنزل الهوات معناها حتى
1: يصير الوضعيه هاي ومن بعد فهم تو فهمت معناها ما الاشكال كبير ياسر
2: ما يخصش انتي زوم يرجعوا
1: ما يخصش وليد كان ما يخص فوالا ما يخصش كان حمام نلف ولا كان المتلوي يخص كرة القدم التونسية بصفة عامة. الوضعية هذه ما لازمش تتعاود ما لازمش تتكرر يلزم يشوفوا حل جذري للوضعيات هذه. وشنو معناها اخر اجل لتقديم الواحد 17 معناها قبل بثلاث ايام ولا بخمس ايام من انطلاق البطولة معناها اذا كان لا قدر الله حمام نلف ولا المتلوي قالك لا ما نجموش في خمسة ايام لازم تشوف فريق اخر انت والفريق الاخر اسكو حاضر ولا مش حاضر. بحاجه اخرى حمام نلف والمتلوي كيفاش كانوا التحضيرات نتاعهم شنو التركيز نتاعهم لحبين نتاعهم فانا وضعيه كيفاش يحضروا موسم في رابطه محترفه اولى محترمه سواديزون تحترم روحها وانت ما تعرفش روحك مش شارك ولا مشاريش قبل بخمسة وستة ايام معناها وضعيه معناها وضعيه ماشي باهيه بالكل. وهنا مانيش اللوم على حمام نلف ولا على المتلوي وغيرها من الفرق مش كان هم راو غيرها من الفرق اللي كان في وضعية حرجة من النجم الساحلي وغيره
2: وبنزرت
1: وغيره من الفرق. الوضعية كرة القدم التونسية ديما نتكلم ونعاود في الوضعية دي وضحونا الأمور يهديكم ربي.
0: مو زاد راو تطبيق القانون عفوا القانون تبدل وراو كل نادي ما ياخذ ليسانس نتاعو بالشركة يكون مصفي ديونه اللي عنده فيها نزاعات واعتراضات هذيك علاش هما تركات سابقة وصول تسير سابق قاعدين يعانيوا منه بعض الأندية مش الكل وهذيك علاش راه الكبس باهي زاد سمير
1: تطبيق القانون باهي والكبس باهي لكن كذلك حسن التعامل مع الوضعيات. انت هذو تراكمات نتاع سنوات حمنلف تراكمات نتاع سنوات انا نشوف في الخطايا نتاع حمنلف هما خطيه عندها 10 و15 سنه وملاعبيه كملوا الكره ومشي على رواحهم
2: وينك انت كجامعه عندهم حكم
1: عندهم حكم وشاكين وينك انت كجامعه وست الشراف بعد 10 سنين تجبد لي قضيه نتاع حمنلف على الاقل حل وسط حل وسط لان باش ترضي تعطي حق الناس للملاعبيه والمدربين والمزودين اللي شاكين، ولكن كذلك تعطي حق حمام نلف وحق المتلوي وحق الاطوال وحق غيرها من الجمعيات اللي عايشه. دونك احنا في وضعيه نحبوا نطبقوا القانون، معناها ساكتين عنا 20 سنه على وضعيه النوادي. النوادي ميزانيتها بمليار تصرف 10، ميزانيتها 5 مليار دولار تصرف 20، وتعطيهم انت في الرخص كجامعه قصه اشراف واحد، ومن بعد سنوات تجي تقول نطبق لك قانون. ماهوش معقول، فهمت توا؟ دونك انا هنا المسؤوليه مشتركه بين النوادي، يهديكم ربي اتصرفوا حسب الميزانيه وحسب الميزانيه نتاعكم حسب فلوسكم وحسب مداخلكم بالضبط، ولكن كذلك على الجامعه وعلى سلطه الشرف الرقابه، والرقابه فهمي الرقابه الدوريه، ديما الرقابه تكون موجوده كيما موجود في اوروبا. علاش انا نجي جمعيه معناها ما عنديش ميزانيه وما عنديش فلوس وما عنديش مداخيل وتشري في الملاعبات، ثم بعد نحكيوا على الانتدابات. وبالتالي انا نقول ان الوضعيه او المشكل مشترك بين الناس الكل، والحل كذلك لابد ان يكون حل مشترك.
0: على تعليق ولين
2: بو شوف الحكايه، المشكل يرجع برينسيبالمون للعجز المالي هو نتاع الفريق، اذا كان يوصل قبل بنهارين ثلاثه من الديلي وما سواش وضعيته، دونك عنده مشكل نتاع فلوس باش يسكر الملف هذاك. شفت الاطوال انت لولا جماهير ولا ممكن صارت مشكله كبيره، وتشوف الليسته نتاع لي جوار كيما قلت انت، فما ناس خرجت فما ناس ولات تدرب ومدربين ولاعبين وكذا، مشاكل كبيره راهو معناها تعاني منها الفرق. دونك كيما قال سمير يلزم على حسب البيدجي نتاعك تعمل الانتدابات نتاعك، لكن قبل يلزمك تنظف ساعه، تنظف القديم باش ما تقعدش كل سيزون تلقى في مشكل. وفما فرق زاد احنا معناها يلعبوا في البات تابلو تفادي النزول، ساعات يلقى روحه في الناسيونال، ساعات يلقى روحه في الناسيونال بي، معناها اللي زوبجيكتيف يتبدلوا، برامج تاع العمل يتبدلوا. الفرق هذية يلزمها تنظف الساعة المحيط نتاعها، خاطر زاد فما راهو ترافيك وفما السمسرة وفما مشاكل كبيرة اللي خلات الفرق تغرق، معناها فرق كبيرة ومتوسطة وصغيرة راهو هاو كما نسميوه نحكيو في المطلق. راهو فما ناس تثبت باش الفرق نتاعنا معناها توصل الوضعيات هذية، ومسؤولين نحكيو على مسؤولين خدموا زاد تسبوا في توريط النوادي نتاعهم في معناتها عشرات المليارات
1: ويخرج ويخلي الامور هكاك. وانا عشتها الوضعيه ذي ونعرفها مليح، عشتها. يجي يعمل انتدابات استعراضيه، يحب 20 مليون شهري يعطيه 50 ما فما حتى مشكل، يخرج هو كرئيس نادي في جوان ويخلي جمعية بقى ووحلة في الديون. هنا دور الرقابة فهمي،
0: وذلك علاش هما تعمل القانون هذا باش كل نادي ما ياخذ ليسانس نتاعو كل ما خلص القديم. توا الأندية الكل عارف علاش قادمة، والنجم الساحلي معناها فاد القانون هذا، صحيح تعب وجمهور والناس، لكن النجم معناها نحى
2: يستعاذ
0: ولا
1: مبروك للإطوال ونحيوا الجماهير نتاعو، مبروك للإطوال، وقفة فريمون تاريخية اللي عملوها الجمهور. لكن انا سؤالي شنو هو؟ فضيت امورك السنه، العام الجاي تعاود نفس الحكايه،
0: لازم جيستيون صحيحه
1: نفس الحكايه وبدون رقابه. يجيك رئيس نادي، انا نتكلمش على الاطوال حتى اي جمعيه اخرى، يجي رئيس نادي يقوم بانتدابات عشوائيه استعراضيه، هاني جبتكم اللي حبيته، نخرج على روحي وربلون
2: يورث النادي،
1: تعاود الحكايه. اذا سلطه الاشراف والجامعه التونسيه لكره القدم لابد من الرقابه الدوريه، رقابة دورية على نوادي، مش بعد 5-6 سنين أنا بعد ما تولي الديون بالمليارات نجي أنا معناها نقول هيا نعمل توا نطبق القانون. لا، الرقابة دورية بصفة دورية،
2: كل
1: عام تكون الرقابة، وما تاخذ رخصة نتاعك وما تاخذ ليسانس نتاعك إلا ما تكون
2: ربي متاخد. آخر كلمة يا فهمي بسرعة، آخر كلمة. تخيل أنت معناتها لي دون معناتها الجمع الأموال اللي صار في الفرق كيما صار مع نادي الفريق قبل، واليوم مع النجم الساحلي
0: تقريبا 6 مليار.
2: تخيل الفلوس هذيك معناتها باش تخلص بها ديون ومشاكل وملفات تستغلها في المنفعة، في انتدابات، في انفراستركتور، في كذا، تولي جمعية تطلع. فهمت المشكل وين؟ التضحيات اللي يعملوا الببليك، يقول القائل انا كي باش نعطي فلوس، نعطي فلوس نشوف فلوس هذيك وين باش تمشي، في ملاعب مهم جبناه، في حاجة زادت في المركب معناها انفراستركتور، في مدرب معناها ذو قيمة عالية، في كذا، مش في فلوس معناها ومتخلط بالذمة ومئات الملايين ومليارات.
0: صحيح. بعد شوية نحكيه على نذكر زادة بالخبر أنه النجم المتلوي والنادي حمنلف هم الفرق الاثنين اللي ما زالوا ما سواش وضعيتهم. مبدئيا المتلوي أموره أوضحت حسب مسؤولي النادي وما عندهمش إشكال، ويعتبر المتلوي بالنسبة لهم أنه الأمور تسويت. نادي حمنلف ما زالوا بعض الملفات اللي في الساعات الجاية باش يتم غلقها حسب مسؤولي نادي حمنلف. نحكيوا على الترجي التونسي. سؤال لسلو جمهور الترجي بعد قدوم ريبيرو وبعد قدوم عدم عماد فرج بعد تقريبا كل الملاعبين اللي تم الاعلان عليهم واللي باش يكمل يتم الاعلان عليهم كاستيو كل المجموعه حاليا موجوده تتدرب مع الترجي التونسي. السؤال هل اغلق الترجي الميركاتو الصيفي؟ لكن السؤال والاجابه على السؤال هذا مازال خاصه في البوست نتاع اريال غوشا الترجي مازال عيني على ظهير يسار وبطبيعه ممكن الاسبوع هذا تجيب معطيات جديده. لكن الثابت والاكيد ان الترجي ماهوش باش يتسرع يدرس الملفات يقول لك انه موجود الفكره يلزمني ظهير يسار لكن ما نتسرعش معناها يعني ندرس العروض لنلقى البروفيل البي الأولوية انه يكون ظهير يسار علاش لا يكون تونسي وهذا تنحكيو فيه سينو السوق الأجنبية ونعرفوا الترجي كانوا يعني على زوز لكن مسألة الأمور هذه بالنسبة للميركاتو متاع الترجي هذه التونسي. وليد أنه ترى الترجي في ضرورة قصوى يجيب بظاهر يسار ولا ينجم يتريث ويصبر شوي كما تفكر هي المدير
2: في الوقت الحالي؟ بصراحة مركز ظهير أيسر هو مهم في التشكيلة معناه على الكليبر ديفونسيف. كان بن حميدة هو اللاعب الأساسي في الترجي خرج بن حميدة صار حديث معناتها برشا كلام بلوتو على عرعار وعلى عدم مشاركته معناها في الفاز روتور ناس معناها تسألت علاش ما شاركش وكذا فما بتتر حاجات احنا ما نعرفهمش اللي تخص معناتها النادي ومسؤوليه وإطار الفني والإدارة وكذا بتتر عندهم تفسيرات أخرى وأسباب أخرى. لكن مدام جوار وصلت خذته الإسبرانس وقعد وموجود في الجروب مدام عنده إمكانيات منجم يشارك بتتر في الموسم هذا. بالنسبة لنضال ليفي أو العيفي معناها بصراحة المردود متاعه كان متوسط وأقل من المتوسط مع تشارك في كلكو ماتش كان عادي مجلبش الانتباه في الملعب التونسي كي كان موجود مع الكيب اللي كانت موجودة وقتها وستاد الكيب محترمة كان من العناصر البارزة. وقت اللي انتدبوا الترجي تحسوا ولا جوار كيلكونك معناها لاعب عادي معناها ما فرضش روحه وما معناتها الستات متاعه ما همش عاليين كسوا معناتها في الليسونتر في الليزاسيست وما شاركش برسا صحيح خاطر بن حميدة هو اللاعب الأساسي لكن باللي يكون مردوده ما كانش يعني مقنع برشا وفما برشا من جماهير الترجي معناتها ما اقتنعتش وحبت ممكن بتتر لاعبين اخرين في المركز هذاك. بور لو مومون انتدابات معناها نتاع الترجي شملت الخطوط الكل بصراحه وانتدابات قايمه فما ديز انترناسيونو سواء معناها اجانب ولا توانسه. مركز ظهير الايسر اجابه على سؤالك منجم يبدا الترجي بالموجود معناها لاعب فاسيلي رعيفي معناتها ينجم بتتر فاسيلي اللي شفناه يشارك تقريب في الخمسه مقابلات اللي لعبها الترجي خذا طون دو جو كيف كيف اللاعب زاد
0: رعيفي اكثر واحد لعبه ولا رعيفي
2: فوالا دونك ينجم يبدا الترجي. لكن بصراحه اذا كان الترجي باش يمشي للتشامبيونز ليغ وفي ادوار متقدمه شو أقول لك معناتها يلزم لعب يكون معناها أموان كو واحد منهم يبرز ويعمل بيرفورمانس كبيرة من الثلاثي اللي سميناه فهمت ينجم لكن توا ينجم يبدأ الترجي بواحد من ثلاثة هذوما ينجم
0: لو كانوا نقيموا الميركاتو الحالي للترجي بالصورة ليك سمير ووليد مش نتابعوا معنا هذه كان نتابعوا فينا على الباج سبور باي موزيك وموزيك فهم نحطوا الجرافيك لو ممكن وسيم وسيم نخرج نتاعنا دونك باش نشوفوا الملعبية اللي موجودين في البوست الكل في الترجي التونسي. وتنعطيك تعلق سمير على موضوع الظهير اليسار حراس المرمى تقريبا نحكيوا على اربع حراس حاليا على ذمه المدرب ريكي كامب ونتسائلوا اليوم كيفاش يختار ريكي كامب لو بدات توضح ملامح التشكيله. لكن نحب نسمع رايكم بن سعيد مميش دبشي والسيد هما الثلاثه اللي موجودين بن سعيد ومميش والسيد واكثر ملاعب يلعب شارك في المباريات الوديه هو مميش. هنا يطرح سؤال هل سيكون مميش هو الحارس الأول ولا في الترجي التونسي؟ بالنسبة للدفاع الفيكتيف الموجود صحراوي جلاسي شيخاوي بوبكر ديارا وزاد حتى موجود اسكندر شمام حضر معهم تحضيرات لكن يبقى تابع الرصيد البشري. على الجهة اليسار شفنا العيفي وعرعار وفاسيلي. على الجهة اليمين دراجر بن علي خط وسط الميدان في خطة وسط ميدان قولوا بيفو سنتينيل موجود كاستيو الجنيشي وخير المداوي وسط الميدان اليوروليور موجود كوناتي الحاج علي رفيعة حاج محمود جبيلي وتبوبي في الأروقة فرنانديز وريبيرو فرنانديز نجم يلعب حتى في وسط الميدان والبليلي عماد فرج اللي نجم يلعب يمين ويسار ثم بشة وذو والحميدي اللي ما همش على ضمن الترجي حاليا في المنتخب اليوفنتايان القدام دانو بالطيب والجبري. سمير ترى هذا إفكتيف هذا الرصيد الموجود اللي يدور عند المدرب الاختيار واضح بالنسبة ليك والنسبة للمشرقة إشكال اللي كان في في في في في التشكيلة في القاع على الأقل 11 12 اللي يفكر فيهم ولا اللي بيبدأ بهم الماتشوات.
1: شوف فهمي، أنا عندي موقف في الموضوع هذايا، باش ناخذ مثال الأهلي عم ناول، الأهلي عم ناول، الأهلي المصري عم ناول عنده أفضل لاعبين في إفريقيا، والدليل على ذلك كونه كلهم كانوا معظمهم كانوا في المنتخب الوطني المصري، وشفت المنتخب في كأس العالم شنو اللي عمل قدام الأرجنتين وكل ماتش الكبير ياسر. في الأهلي موضوع ثاني، يمكن يكون عندك ملاعبية، لكن أهم أنه يكون عندك فريق. تعرف معناه فريق؟ فريق معناه فريق قوي، فريق باهي، فريق باهي يتكون من لاعبيه صحيح، لكن الملاعبيه هذوكم يخدموا في مجموعه متناسقه. هذه النقطه الاساسيه الاولى. انا يألمني برشا، وهنا راني مانيش نتكلم على اسبيرانس فقط، على كل الانديه التونسيه، الانتدابات الانتدابات الانتدابات الانتدابات، شعملك وجمهور هكا ولا وليد، والجمهور يسرع على الانتدابات الانتدابات. مالا في ذا كان في الوضعيه هذه نحيوا فرع الشباب ونحيوا المدير الفني اللي نعيطوا له في الاسبيرانس فرنساوي عامله واللي يخدم في الكلوب والتعاملوا الفرنساوي والسناء وفي الاتوال وفي كذا ومصاريف كبيرة. إذا كان حايرين جمعية كما الترجي التونسي حايرة باش تطلع بوست واحدة، تو شريت الملاعبية الكل في البوست الكل، حايرة في أرير جوش، ما عندكش أرير جوش حتى في الليجون
0: لو فما فاسيلي.
1: انا لا معناها انا ننسى نستغرب كيفاش معناها ماهيش الفايده في كثره الانتدابات. راهو هنا نتكلم على كلوب افريكا ونتكلم على الاتوال سي اس اس كل الانديه التونسيه. انا نتمنى نشوف ملاعبي صغير طلع، ايش قاعدين تعملوا في الليجون؟ هاز دوبلي في الجونيور تبداو تعيطوا شيخين ومن بعد ما يطلع حد للسينيور، ايش عملت بيك هكا ولا وليد؟ وما بالغ طائله ماشيه ومدير فني ومدربين. هذه النقطه الاساسيه الكبيره ياسر. مريعبي عنده خبرة على المستوى الإفريقي، نقعد نضحك أنا، نقعد مستغرب شو معنى عنده خبرة على المستوى الإفريقي. أنا 19 سنة أول ملعب الأفريقي وصلت في نقل كوب دي كوب، عام من بعد 21 سنة هزيت شامبيونز ليك، ما عنديش خبرة، وغيري فوزي ولو عادل ما عندهم حتى خبرة، وهز الشامبيونز ليك عمرهم 20 و18 و19 سنة. كيكون عندك فريق، الفريق اللي يحب ينافس على المستوى الافريقي، وانا اعني الترجي واعني النادي الافريقي، لابد انه المجموعه نتاعك تكون فيها الخبره اوكي، لكن يكون فيها الطموح والشباب. تحط 11 لاعب ملاعبيه عندهم خبره وما عندهمش طموح وما عندهمش ليتا ديسبري نتاع ايكيب، ما تنجمش تنجح كي تجيب 10 زيدان و10 مارادونا. يزم يفهموا العباده ذي معناها كي تنتدب، انت تنتدب ثم انت عندك مدرب هو اللي يخلق لك الفريق. اذا كان مدرب ريكي كامب ولا ماهر الكنزاري توا في الشامبيونز ليج، انا نوفر لك الامكانيات، لكن انت يا اخي زادك يكون عندي انا مشكل في بوست يزم تتصرف. وشفناها في أوروبا وشفناها حتى في تونس، مدربين وليد مدربين يكون في بوست يبدلوا في البوست الأخرى وينجح ويمشي، ما يلزم يلقى الحلول. علاش أنا يعجبني فوزي بنزرت يقولك نخدم بالموجود ونخلق مضاعف قوة ونخلق مجموعة سودي يحبوا بعضهم ويمشيوا في نفس الأوبجكتيف هكا ولا دونك الترجي يعني التونسي ما هوش يوقف على أرير جوش، ينجم يتصرف لكي كام
2: بالموجود يتصرف
1: بالموجود وعندك والإدارة متاع الترجي وفرت لك كل الإمكانيات. وهنا نلاحظ أنه على مستوى حراسة المرمى موجود الأسامي، على مستوى البوست الكل موجودين، صحيح فما نقص في الظهير اللي صار، لكن أنت كذلك كمدرب لابد أنك تتأقلم وتخلق ملاعبي كسوا من الجون ولا من الإفكتيف هذايا، تخلق منه أريير جوش يكون في المتناول في انتظار أنه الدعم. ولكن نرى أن الرصيد البشري في كل بوست فمزوز ثلاثة ملاعبية، هنا ريجي كام والملاعبية الكرة عندكم، لأن الإدارة وفرت كل الإمكانيات بالنسبة للترجي التونسي إلى حد الآن.
0: وليد ولو نتحب ذلك أنه جالك سؤال، هنا السيناريو ريجي كام عكس عمناه ولا العكس اللي لقاه الكنزاري ولا حتى بقية المدربين اللي جاءوا الترجي حتى بوميل، أنه يلقى مشكلة بين الإكيب اللي تلعب البطولة وبين الإكيب اللي تلعب تشامبيونز ليج، نحكي على النمبر تاع الاسترانجي. المرة دي نحس أنه ثم خدمة باش المدرب ما يلقاش إشكال، تقريبا يدور في 4-5 أجانب نجم يشاركهم في البطولة وتشامبيونز ليج. ما عرفتش اسكو تراها النقطة ذي تراها في الإفكتيف الحالي في الترجي التونسي
2: بالنسبة للموسم اللي تعدى والمواسم الأخرى؟ أكيد فما استراتيجية أخرى تعتمد على تنقيس من عدد الأجانب، وفي نفس الوقت معناه انتداب لاعبية عندهم قيمة عندهم فالور، فهمت؟ كما شفنا ريبيرو ولعب فرج وكاستيو معناه في وسط الميدان وغيره من اللاعبين، معناتها الترجي ما عادش يحب يتحط في نفس المشكلة اللي حكيت عليها. انت مدرب يتحط في موقف معناها يلقى ايكيب في تشامبيونز ليغ وايكيب في الشامبيونات ما تلقاش ليزوتوماتيزم وستابيليتي على مستوى معناتها الفريق متاعك، خاطر الايكيب او حتى في العالم نشوفه معناها في المستويات العالية تلقى نويو متكون من 8-7-8 لاعبين يشاركوا بطولة وتشامبيونز ليغ واللي شانجمون زادة 2-3-4 جوار، هذيك هي اللي زيكيب اللي يلعبوا في المستوى العالي ويحبوا ينجحوا، مش جي في البطولة تلعب يكيب في تشامبيونز ليغ يكيب وفي الكوب يكيب وفي البطولة يكيب. لا، فما مينيموم تاع نومبر دو جوار لازم يكون حاضر، معناتها لوساتور لازمها موجودة، نويو باش تغير ملاعبي في الوسط ملاعبي القدام ملاعبي في الدفاع مش مشكل، فهمت؟ اما مش تجي تلعب مثلا في تشامبيونز ليغ 6 و7 اجانب ومن بعد في البطوله تلعب 4 وزوز جرادا واحد رشنو، لا هذاك موضوع يخلق مشكل. والسنه في الترجي الحقيقه فما معناتها انتدابات عندهم قيمه وتحسهم سيبلي، معناها الشكر الواعر الحقيقه، معناها تحس فما خدمه يعني بذكاء معناته، وما عادش يحبوا يعاودوا ظاهر نفس المشاكل اللي صارت قبل. بالنسبه للبوست تاع ريرغوش كما قال سمير يلقى الحل، معناها بالديسبونيبل يلقى الحل، معناها فهمت؟ اذا كان الوقت الحالي الترجي ما تملقاش ريرغوش بمواصفات معينه باش يجي ويكون تيتولير وافضل من ثلاثه اللي موجودين، معناتها ماهيش مشكل، سي با اون اورجونس، فهمت؟ الوسط قوي، المدافعين معناها فما انتدابات صارت، شيخاوي والصحراوي ديز انترناسيونال مع جلاسي زاد جور اكسبيريونس وكذا، على اليمين دراجر قاعد معناتها يخدم في خدمه بريباراسيون خاطر كان بعيد وتوا معناها نتصور اللي استرجع القوه نتاعه وامكانياته البدنيه سورتو. بن علي نفس الشيء في الوسط، معناتها عديد اللاعبين اللي ينجموا يكونوا موجودين رفيعه شفناه كمل سيزون بالكدا، والقدام كيما حكيت انت معناها مباراه دوشوا عندهم لاعبيه معناتها بفنيات كبيره برشا على مستوى الهجوم كسوا في الاروقه ولا حتى في وسط الهجوم، معناتها الترجي نتصور حظ الروح وكيما يلزم تبقى من بعد المدرب معناتها هو ديجا تعدى بالترجي وعنده فكره على بعض اللاعبين. فما حكاية الخطة التكتيكية زادة، أنا قبيل أنت تتكلم وأنا في مخي قلت يتعامل بالموجود، كيت ساعات يستعمل أن ديسبوزيتيف يتماشى مع المجموعة.
1: يرحم والديك.
2: عندي دو لاتيرو ولا تروا لاتيرو ينجموا يكونوا دي بيستو مثلا، نحاول في الانيماسيون متاعي نخلي ثلاثة ونعمل على اللي جوار معناها في الكولوار اليمين، بتاتر هذه فكرة ينجم معناتها يستعملها المدرب. سينو هني قلت لك حاجة أخيرة نختم بها، رأو أي مدرب في العالم وقت اللي يدخل على فريق التعدى به يكون افونتاجي، اما حتى مدرب جديد في التحضيرات فما عندهم لاعبيه كما شفنا تو الترجي لعب 5 مقابلات، مقابله الاولى مع النجم الرياضي الخميري شاركوا تقريبا اللاعبيه اللي موجودين روتور دو بري معناها والمنتدبين معناها في الوقت هذاك، ما ينجمش ياخذ فكره معناها الترجي بدا تحضيرات ومقابله يعني تعتبر مقابله تدريبات مع تحسه تدريبيه باش جوست ليكيب تلعب، اما اترافير لي ماتش ماتش الثاني والثالث والرابع حتى الماتش الاخير الترجي لعب مع الحزم لعب مع المرسى لعب مع سان بيدرو، معناتها قاعد ياخذ في فكره على ليكيب. في نفس الوقت فما ملاعبيه جاو روتار كيما ريبيرو كيما بليلي وكيما فرج وكاستيو، هذوما يعني الانتدابات الكبيره اللي الترجي باش يدخل بهم، هذوما مازالوا ما لعبوش براتيكمون ما شاركوش مع حتى في المباراة الودية بوب ليلي فالور سور ريبيرو زاد نفس الشيء، لكن يلزموا زاد كل 2-3 ماتش لولانين تاع الادابتاسيون وكذا ايكيب جديدة واحد. هذا هو بالنسبة لي نتصور عنده فكرة تو قبل بجمعة مباراة المهمة مع نجم الرياضي الساحلي، نتصور ريجي كاف امبوسيبل ما عندوش في مخه لي 11 دو ديبار، صعيب برشا راهم حاضرين والديسبوزيتيف الاكثريه بالاربعه 3-3 باش يكون معناتها رفيعه هو الملاعب لانيماتور دو جو قدام دو بيفو، ممكن كاستي وشارك ممكن لا زادا ممكن الترجي يعتمد حاج علي وحاج محمود ومعهم رفيعه انت والليتات فورم وانت زادا والامور القانونيه فما دي جوار ممكن يعملوا روتار في البطاقه الدوليه وغيره،
0: ولكن فرج مازال
2: ولا فرج اما بالنسبه بلايلي زادا عنده بتاتر الموضوع اللي حكينا عليه هذا نتاع الكونترا وصحح منه صح من غادي، اما نتصور توك في معناتها في مخ ريكي كاف ولا راهو كاتبهم على ورقه ليكيب اللي باش يبدا بها بنسبه 80-90% ماتش ليتوار.
0: بعد شويه نحكيوا على نادي افريقي على ليتوار على الصاد، مازلنا معكم في ريكاب سبورت.
3: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلة، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتوافي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: مازلنا معكم في ريكاب سبور، نحكيو على النادي الافريقي اللي يلعب حاليا مباراة ودية باش تكون الأخيرة قبل انطلاقة البطولة في التحضيرات ضد جمعية أريانا في البارك. البارح كان التعادل سرسر قدام اتحاد العاصمة الجزائري. تشكيلة لعبة البارح ليفرني زعلوني بن علي مرياح عمر عبد الحق في اللاكس قدامهم خان صدام شيخاوي الحازي ايت مالك وقديدة ومن بعد خلين كينغ ودخلوا بقية الملعبية. اليوم تغييرات أخرى تشكيلة مالك سعادة حارس مرمى مهبشامة تعرض الإصابة يرتاح يامات تيني على اليسار حسام رمضان والمحرسي وبعبيد في اللاكس ألان كونتي شريمي الخضراوي مقر أسرار في والمنصري. على ما يبدو سمير نقوله زاد نفس الشيء بالنسبة للكنزاري مع كيماريكي كام، واضحة الأمور بالنسبة لي وإلا ماهر مازال يكتشف الفريق ومازال يحضر في التشكيلة.
1: بنسبة فهمي 90% تقريبا واضحة الأمور بالنسبة لماهر الكنزاري، 90% من التشكيلة تقريبا اللي مش يبدأ بها الموسم واضحة من خلال المباريات الودية، يعني ماتش متاع البارح تقريبا هذيك هي التشكيلة، ممكن تغيير الاثنين حسب المردود أو حسب الفكرة اللي عند ماهر الكنزاري. إذا كان تقييمنا الافكتيف متاع النادي الافريقي نفس الكلام اللي قلناه على سبيرانس، راهو الانتدابات تتم حسب الطموحات الأهداف متاعك شنوه بالضبط في البطولة وفي الشامبيونز ليج، وحسب كذلك النقائص اللي عندك هذا مهم برشا، وحسب إمكانياتك المالية. نجمش أنا بإمكانيات مادية معناها متوسطة نجيب ملاعبية وناخذ الكونفور متاع الركروتمون بعد نحل، لا، فما دراية وحسن التعامل مع الملفات، وهذا اللي قاعد صاير في النادي الإفريقي. نجي نشوف الإفكتيف متاع الكلوب، ماتش متاع البارح نلقى الزعلوني أريير دروا الرومبلاسون متاعه اللي مش يلعب اليوم
2: حسام رمضان.
1: نجي نشوف في اللاكس نلقى مرياح وعمار عبد الحق في اللاكس لي رومبلاسون تاعهم موجودين بوعبيد والمحرسي
0: وعنده سيمبارا
1: جاي كانتداب قيم جدا. اذا دفاع النادي الافريقي معناه دفاع محترم مع المحافظة على حراسة المرمى، دونك بذكاء رغم خروج عدد كبير من الملاعبيه بذكاء إدارة النادي الافريقي قاعدة تعمل في انتدابات موجهة ودقيقة بتكلفة معقولة، وهذا هو المهم. تبقينا نفس الكلام قلته على الترجي باش يقولوا عن النادي الافريقي. اذا كان انا عندي ولاد كيما عمار عبد الحق من العمناول في الافكتيف تاع النادي الافريقي والى حد الان ما قاش حتى فرصته، ونقول سامحني عاد الولايد عنده كل الامكانيات باش ينجم يلعب، وقتاش باش يلعب الملاعبيه هذوما يلزم تعطيه الفرصه. باش نعطيك اكزامبل واحد، سيف عمناول الاولاد سيف عمناول سيلي جمهور النادي الافريقي سيلي توس سيلي نقطة ضعف وكيفاش هو ما نجحش في الاسبيرانس هاو كذا، فوزي بنزرتي قلم حاجتي بي وجاي هكا ولا في الاخير اش ولا نجم الفريق السيلي، والسيلي خرج من النادي الافريقي شكون مش يعوضه؟ وريد كيفاش خمو؟ شكون قالك اللي عبد الحق ولا غيره من الملاعبيه ما يخوش البوست هذيك ويولي ابرز لاعب في الفريق الموسم الجاي كيما كان الزعلوني عامين التالي؟ ما ننساوش الزعلوني تو بطل نتاع النادي الافريقي وكابتن هكا ولا عامين التالي كان فما انتقادات كبيره على الزعلوني، ما يعرفش يندافع، ما يعرفش يقف، ما يعرفش وطور من روحه وحسن من روحه وحط في قلبه ويخدم ويخدم ويخدم لين وصل ولا كابتن ولا الزعلوني معناه بياس متغاس في النادي الافريقي. اعطيه فرصه للشباب، والحاجه الباهره كونه ماهر الكنزاري من المدربين اللي يعطيه الفرصة للشبان. هذاك علاش أنا نتصور أنه في النادي الإفريقي فما اسم ولا اثنين ولا حتى ثلاثة مش يكونوا مفاجأة صار لجمهور النادي الإفريقي. الانتدابات صارت لفكتيف محترم، المراكز الكل تقريبا فيها الملاعبية، وبالتالي لازم نخدمه طوى بالموجود، والنادي الإفريقي قادر بالفكتيف هذية أنه يمشي لبعيد في الكمبيتيشن هذية، مع الملاحظة كذلك أخيرا أنه حسب الفلوس حسب الميزانية. أنا ماذا بيا كإدارة النادي الإفريقي تقولك ماذا بيا عندي ملياردوات تنشري الملاعبيه الكل، ولكن بالامكانيات المعقوله اللي عندي قاعد نجتهد، والى حد الان على الورق الافكتيف نتاع النادي الافريقي ممتاز من ناحيه الكم ومن ناحيه الكيف، والمدرب وهذه ميزه في النادي الافريقي المدرب عنده امكانيه انه اللاعبين يلعبهم في عده مراكز يحثقوا المراكز. هنا نتكلموا على 4-5 لاعبين يحثقوا بعض المراكز، وبالتالي ما عادش عنده مشكل نتاع دي بوست ولا مشكل غيابات.
0: وليد كانزاري بالنسبة لي هذا الأمور واضحة، ماهوش مدرب اللي باش يقعد يجرب ويحاول، تقريبا واضح الفريق بعض التغييرات من 19 شنو ترى أنت؟
2: عنده إفكتيف محترم وإكيليبري، معناه حكينا برشا على البوست نتاع تاكون في خروج سوات، قلنا لنادي الفريقي معناه في حاجة المهاجم هداف بويسكو باش يلعب معناه سيزون فيها بطولة فيها تشامبيونز ليغ، ويلزمو معناه يكون عنده ليني ديفونسيف قوية وهو ليني متاع ميلو تيرا قوية وخط الهجوم قوي بتبيع مع حارس المرمى اللي شفنا معناه الشامخ براتيكمون هو معناه الحارس الأول وعمل موسم محترم جدا. دونك في الوقت الحالي كي تجي تشوف الافكتيف تلقى اسامي فما ملاعبيه كيما قال سمير معناها بوليفالون ينجم معناتها يلعب في اللاكس يلعب على اليسار كيما
1: المحسي
2: معناتها يلعب لاتيرال جوش يلعب في اللاكس، الحرزي على مستوى الهجوم يلعب في الوسط يلعب على اليمين يلعب على اليسار، زدام زاد ينجم يكون ريليور ينجم يكون زاد
1: قدام الدفاع
2: على الكولوار ينجم يكون قدام الديفونس، مريح في اللاكس معناها لاعب خبرة، قديدة جون ينجم ياخذ ثقة، وعبد نوبي ينجم معناتها يكون حل في الهجوم مؤقتا. بالنسبة للكولوار موجود ايت مالك ينجم يكون على اليسار كما ينجم يكون في الوسط، الخضراوي اللي لا كيزومبي موجود بوغرا موجود يعني الافكتيف محترم الحقيقة ومتوازن، تبقى بعد توش نتاع لونترينور كيفاش الديسبوزيتيف اللي بشي معناتها باش يعتمد عليه على حسب الملاعبين اللي عنده والامكانيات نتاعهم والخصال نتاعهم. نتصور معناتها الى حد الان نادي الافريقي نجح في انتداباته بالموجود كما قلت انت سمير بالامكانيات الموجوده، معناها نجح في الميركاتو واللي معناتها الملاعبيه اللي موجودين توا ينجم يبدا بهم معناتها سون بروبليم اون اتوندون في الميركاتو الجاي، وعلى حسب زاد النتائج تاع الفريق وعلى حسب الباركور اللي باش يصير في الشامبيونز ليغ تقع بعد ممكن تعديلات في الميركاتو الجاي، انتدابات والا ملاعبيه بتتر يخرجوا ملاعبيه يجيو، لكن الوقت الحالي الامور منظمه في النادي الافريقي ومستعد لانطلاقه الموسم.
0: والنادي الافريقي تاو متعادل 0-0 مع جمعيه اريانا من كل من اخر مباريات
2: مع صاحب
0: سؤال ان شاء الله ربي يوفقه في التجربه التدريبيه تاعو. بعد شويه نحكيو على النجم الذي الساحلي النجم الرياضي الساحلي اللي زاد كيف يلعب مباراة ودية ضد اتحاد خنش الجزائري بالنسبة للشوط الأول وفي بالتعادل 0-0، زاد تشكيلة ليتوار صبري بن حسن محمد بن حسين وشيكبو في اللاكس، كشريدة على اليمين عزمي غوما على اليسار، سانجاري وعبد الله العامري ومحمد هادي بسلامة في وسط الميدان، في الأروقة شميسي بن ضياف وساندي. تقريبا نحكيوا على التشكيلة المثالية تقريبا نتاع ليتوار بشدة الموسم هذا، وزيدهم ريان عنان اللي مع منتخب أقل من 21 عام. النجم الساحلي دعم المجموعة نتاعو بفيليب لونكونتان اللاعب هذا اللي كان قريب من الانضمام للنادي الافريقي، مدافع محوري 1.88 21 عام متكون في لونس، قادم من نادي إستريل البرتغالي. اليوم اصبحنا وكاني معاش سمير المنتخب ننتدبوا منه الملاعبية، الوغ هو المفروض ان المنتخب يهز الملاعبية من الاندية، هذه صارت مع ذويب اللي مشى تو للسي اس اس، هاونا قام لاعب جاء تحط في المنتخب ولونه ما مشيش لانه عنده مشكلة ادارية ومع الباسبور وكل ما تعذر عليه تحول الى العاب بحر المتوسط، يعني مش فاهمين الظاهرة دي. من عشت عندك تعليق اللي نحكي
1: قلبت الاية معنى قلبت الاية معنى الملاعب المفروض يبرز في الفريق متاعه هكا ولا
0: يمشي تم انتداب ولا يمشي المنتخب المنتخب ننتدبه
1: المنتخب ننتدبه. اذن هنا رأوا اشارة خطير حتى على مستوى خاصة مش حتى خاصة على مستوى منتخب الشبان، يعني معناها كونفوكاسيون للجونيور ولا ليفانتروا ولا
0: كونفوكاسيون
1: اي الكونفوكاسيون هذيك يولي المانجير نتاعو يخدم بها هكا ولا
2: وي
1: تولي معناها انترناسيونال شبيك يلعب انترناسيونال لعب في التورنوا فلاني ولا عمل تصفيه كاس عالم انترناسيونال،
2: فرق كبير بين انترناسيونال وبين مش
1: انترناسيونال، وهنا ردوا بين على مستوى المنتخبات وخاصه الاستدعاء اللاعبين اللي يستحق هو اللي يمشي. من المفروض انه اللاعب يبرز الفريق نتاعو وري امكانياته يمشي للمنتخب، ومن المنتخب يمشي معناها للاحتراف ولا يمشي لانديه اخرى ولا يشوف مستقبل نتاعو كيفاش يتم. اذا فما اشكال، لكن انا راى انه النجم الرياضي الساحلي اللي عملوا سنة راو والله العظيم بدون شعبوي اللي عملوا الاطوال سنة معناها حاجه كبيره ياسر، حاجه كبيره ياسر، ثلاثه اسابيع التالي راو مرهون في برشا فلوس
2: صحيح.
1: ومهدد المستقبل نتاعو ومهدد بعدم المشاركه، ولو اني
2: فلوس كبيره
1: ولو اني انا قلتها توا عندي مده الليتوال حتى كان ما خلصت ما تنجمش نحيها البطولة، ما تنجمش بالقانون أو غير القانون، ما تنجمش نحيها البطولة، ما تنجمش، لأنه مشكل الليتوال، فهمي والله بالحق مشكل الليتوال، ما هوش مشكل الليتوال فقط، مشكل كرة القدم التونسية. وإذا كان النجم التونسي اللي وصل للوعظية ذيك والسي بي وغيرها من الفرق، الجامعة وسلطة الإشراف والناس اللي تتبع في الكورة مسؤولين على وضعية النجم التونسي، ماهوش الإتوال فقط،
2: قضية رأي عام
1: بيان سور. دونك اللي صار في النجم التونسي صار حاجة كبيرة ياسر، وين نرى أنه الهبة الجماهيرية واللي صارت في الإتوال السنة باش يكون عندها تأثير إيجابي جدا على أداء الفريق الفني، رغم نقص الرصيد البشري ورغم المشاكل الكبيرة، ولكن اللي صار السنة مش يعطي حافز كبير للمدرب والملاعبية. ساعة نحب نشكر الإدارة على شيء اللي قاعدة تقوم به، شيء كبير ياسر اللي قاعدة تقوم به. ثنين، انتداب المدرب انتداب ذكي جدا، انا ما حاجتيش سنة باش نلعب على تيتر ولا حاجتي باش نرجع سمعه النجم الساحلي، الهويه ليدنتيتي نتاع ليتوال. دونك جاب مدرب مختص في التكوين، يعرف البطوله التونسيه، سهل عمليه التواصل معاه، مع مساعد نتاعو انترناسيونال اكس انترناسيونال، ولاعب كان ممتاز، مع مجموعه شابه، ماهيش مجموعه نتاع الكلوب ولا نتاع ولا نتاع الاسبيرانس، ولكن مجموعه شابه،
2: مدرب مختص معناتها في تعديل الامور وفي الانتيريم،
1: عنده خبره،
2: وفورماتور
1: ليه الانتيريم ذكي ذكي مع دعم الجماهير الكبير بدون ضغوطات كبيره. الافكتيف تاع ليتوال ماكش تلعب عليها لا تيتر ولا ولونا نتمناو انه ليتوال في اقرب فرصه تنجم ترجع، علاش لا وعلاش لا من السنه، ولكن بدون ضغوطات. النجم الساحلي معناها عنده افكتيف مقبول، مانيش يقول افكتيف كبير ياسر، لكن مقبول قادر انه على الاقل على الاقل رديه عم ناول، معناها مردود باهت صراحه.
2: والهزايم في
1: والهزايم في سوسه واحد السنه على الاقل، فما ملاعبيه وفما مدرب يدافعوا على رايه النجم الساحلي. باش نختم في صافيسه، اكل عام معز ادريس اكل عام نحى اشتر الملاعبيه وطيح في اللي سالير، بعد عام هزت الشامبيونز ليج لتوال.
2: صحيح،
1: وقتها كانت لتوال 2004 و5 1 ولا 2003 كانت تعطي في رواتب كبيره ياسر وملاعبيه كبار ودرشنو. جاء معز ادريس قال لك يا اخويا السياسه نبدلوها ونعملوا على لي جون نتاعنا، وخرجت وقتها جيل من الملاعبيه وهز الشامبيونز ليج اللي فيها الشربيتي وغيره من الملاعبيه،
2: عمر جمل
1: مجموعه كبيره ياسر،
2: اللي زيترونجي صغار زاد وجامبي وموساناري وجيلسون
1: وبلبولي ودونك
2: بلبولي اكبر منهم
1: صغار. دونك ليتوال يمكن يعاودك الملحمه هذيك بمعناها بالذكاء نتاع الاداره نتاعو بالالتفاف الجماهير، رغم ان المجموعه فنيا ناقصه ولكن قادر ليتوال يعوضها.
0: والحاجه الباهيه انه النجم الساحلي صحح كونترات واحتراف الخمسه ملاعبين من الليجون
1: نتاعو،
0: نحكيو على احمد زرقاتي، نحكيو على ريان غارا وعده ملاعبين اخرين اللي

0: معناها الايفكتيف تاع ليطوال، وليطوال ولاد الحقيقه اللي كل مره طلعنا ملعبيه احمد الزرقاتي اللي هو زاد كيف وسط ميدان وغيره من الملعبيه. بعد شويه نحكيوا
1: عليه بربي على فيليب كونتونا
0: الملاعب هذا اللي هو وليد ذويب، وليد ذويب صح في السي اس اس، ولون كونتا اللي وليد ذويب مشى مع المنتخب مشى لايطاليا، وهذا لون كونتا اللي تم عرضه الحقيقه على النادي الافريقي ما تمش انتدابه، معناها عدل النادي الافريقي كان عنده اختيار اخر، ف تم معناها مشى للنجم الذي الساحلي اللي راه في البروفيل تاع الملاعب هذا نجم ينتدب في انتظار توضح امور
1: ان شاء الله. ان شاء الله شوف بصراحه ممكن الملاعب يكون محترم، ممكن يكون فلته زاد انت باش تعرف، لكن حاب نحذر انا ونقول حاجه، عشت انا في منتخبات الشبان الكل وجاوا دي جوار من برا ولعبوا معانا وفما ملاعبيه محترمين و بالقديه بالقديه، ومن بعد واصلوا معناها طريقهم البرة ولعبوا وكذا عملوا كارير. نحب نحذر راهو اختاونا ما كل حكاية فيك متاع تجيب جوار باش تطلع له الكوتا متاعه ومن بعد يمشي للإتوال ويمشي السي اس اس ومن بعد
0: يمشي الأندية التونسية
1: ويشكي الأندية التونسية. هذه الموضوع ردوا بالكم يا مسؤولين يا ناس، راهو ربي عين الناس الكل، صحيح اللي مناجير خدمتهم هذي باش يصور الفلوس في ملاعبي يكون عادي ومتواضع معناها تطلع له كوتو باش من بعد معناها يربح فيه ومن بعد الفريق يقعد يعاني فيه في الخلاص متاعه ويزيد يشكي وكذا. دونك احنا توا ما قلنا حد شيء، لكن على حسب الاصداء وعلى حسب ما سمعنا وما شفنا الملاعبي عادي بصراحه، معناها موش جوار اللي كونفيرمي ملاعبي باش يجي باش يلعب ديريكت في الليطوال ولا في النادي الصفاقسي ولا. انا ذا بالنسبه لي راي. وزيد حاجه اخرى، نراو الحكايه غلطه جمله ذا تجيب جوار يلعب البرة تجيبه للمنتخب باش زعمه معناها في فيترينا باش من بعد يمشي ليكيب من ليكيبات التوانسه يكون فالور نتاعو 50 مليون يولي 150. راهو ذي نعرفوها الحكايه وبربي اختاونا منها، ماناش ناقصين احنا مشاكل، وخلي معناتها الامور تتنظم وتمشي الى الاحسن، معناها ما نرجعوش لقبل في عهد الجرايد يحط لك جوار بين النادي الافريقي والنجم الساحلي من بعد تلقاه في صفاقس
0: تخيل الصحافه تاع الصحافه
1: فهمت هذيك هي تولات اوترومو
0: ولات زاد هي وليت زاد موجه ما نقولوش ليه تول باجيت او
1: تول باجيت بعد يلعب ميتو يولي ليه بالجلاسير في البنك.
0: هو جوست رانا حبينا نحكيه وليا صدفة انه ملعبي معناها ليبر ويجي للمنتخب ونعيطول ومن بعد نلقاوه صحفي في في في احد النوادي التونسيه. هذا هو بغض النظر على النادي اللي مشى له، هذا سؤال حبينا نطرحه. بعد شوي نحكيه على الملعب التونسي.

الملعب التونسي اللي باش نحكيوا عليه زاد المعلومه اللي جينا بخصوص نجم المتلوي امور واضحه مره اخرى تاكيد اخر انه نجم المتلوي باش ياخذ الانجاجمون نتاعو بالنسبه للهيئه سوات وضعيتها يبقى فريق وحيد على 16 اللي هو نادي حمل الف اللي كما قلنا في يستغل القادم الساعات لغلق بقيه الملفات وسيتحصل على الاجازه نتاعو باش يشارك بها في البطوله. فريق نجم دي حمل الف اكثر فريق قعد يعاني في الفترات الاخيره بحكم المبالغ المرتفعه نتاع الملفات نتاعو. نحكيوا على ملعب التونسي بمدرب جديد البرتغالي اللي موجود في الملعب التونسي. ايضا نحكيوا زاد على الملاعبيه اللي جاوا واللي خارجين من استاد تونسيا. نحكيوا عن الملاعبيه اللي غادروا الاستاد. ها قدامكم سمير ووليد على الباج سبور باي موزايك تنجمونا تابعونا في الديجيتال. عياض الرياحي ظهير اليمين غادر, مروان الصحراوي الاكسيال مشى للترجي, اما تنداو غادر وسط الميدان الهجومي, راين سمعني كيف غادر مشى اتجاه الترجي الجزيز, عبد الرحمن الحمشي تم فسخ عقده. بالمقابل يجيو برشا ملاعبيه, جاء رايد دربيلي اكسيال, عزيز الكناني مدافع محوري, زكريا العايب جاي الترجي وسط ميدان, ساليو وسط ميدان وهجومي, ملك شويخ جوار دو كولوار وسط ميدان, بينينو كيف سيطانة تاكونت كولوار لعب ممتاز جاي من ريون سبور الرواندي, بركات الحميدي من بعد تجربته في تنزانيا يرجع للبطولة التونسية, فخر الدين بن يوسف وحازم الخميري اللي هو ولد ستاد كان بري في ليبيا ورجع يلعب ظهير يمين. بالمقابل الملاعبين الكل اللي نعرفهم في ستاد لكل الموجودين وثم شكون حتى تمدد له العقد نتاعو كيما الفرحاتي, ايضا عاطف الدخيلي موجود, لادي خلفه موجود, عزيز الساحي موجود, سكندر صغير, منير جلاسي دوما في اللاكس موجودين, رفائي الرياحي في وسط الميدان موجود, يوسف توري, يوسف الضفلي, ويوسف الصافي, تابسوبا, ابو بكر ديارا, وائل الورغمي, ونداي كلهم تقريبا الافكتيف نعرفهم تاع عمناول.

0: اثنين الملعبية ذوما اللي خرجوا. سمير هل ترى الملعب التونسي تغير للأسوأ ولا للجيد حسب ما تشوف لي في اكتفاء ذي؟
1: أنا أقول أنه لا خوف على الملعب التونسي. في السنوات الأخيرة الملعب التونسي من الفرق الذكية، وإدارة الملعب التونسي تعرف تتصرف في الموارد المالية والموارد البشرية والإفكتيف. قبل فهمي الكرة وقت اللي كانت قبل، كان الملعب التونسي من الفرق التي تنافس على البطولة وتتحصل عليها، لأنه كان يكون في الملاعبية والأسماء كثيرة. توا كي دخلنا العهد الاحتراف وعهد البزنس وعهد الفلوس، الملعب التونسي غير قادر على مجاراة الأندية اللي ميزانيتها بالمليارات. هكا ولا التجأ الملعب التونسي إلى عملية أولا تسويق اللاعبين، وهنا نشوفه في الخمس سنوات الأخيرة الملعب التونسي قاعد يسوق في الملاعبية وبالفلوس، والأسماء كثيرة موجودة في الترجي، موجودة في الإفريقي، موجودة في آدم معروس في تركيا، موجودة في خليل العياري قاعد يسوق. ولكن كذلك الحاجة الممتازة أنه الملعب التونسي قاعد يشري في ملعبية بذكاء، ونجاح الملعب التونسي في الانتدابات هذاك اللي خلاه أنه يقعد ديما من أفضل وأحسن الفرق التونسية. هذا الأساس، على عكس سنوات الفارطة السنة ما فماش برشا خروج، معناه لي ديبار ماهوش برشا، ولكن انت دب الملعب التونسي مجموعه من اللاعبين على حسب الميزانيه نتاعو على حسب الحاجيات الفنيه نتاعو. انا عندي ثقه في الملعب التونسي في نجاح الصفقات نتاعو او معظم الصفقات نتاعو، مش كل الصفقات ولكن معظم الصفقات على غرار السنوات الفارطه. الملعب التونسي حافظ على الاستاتور نتاع الافكتيف نتاعو، وهذا راهو مهم برشا. ملعب التونسي كي تحافظ على المجموعه نتاعك وتدعمها بلاعبين على حسب الحاجة، فهذا موضوع مهم ياسر. رأى أنه ملعب التونسي ممكن يكون أفضل من السنوات الأخرى بشرط أنه المدرب اللي أنا الحقيقة ما نعرفوش مليح إن شاء الله يندمج وبسرعة.
0: في أول تجربة لي في إفريقيا توزي اللي جاي ما الحقيقة قاعد يخدم، ما نعرفوش العمل نتاعو، ما نعرفوش شنو باش يعمل مع ستاد، مي كتجربة أولى ومن الفرق اللي بدأت تحضيرات الساتونيجي هي أول فرق.
1: دونك نتمنى المدرب يندمج وبسرعة مع الأجواء البطولة التونسية. نتمنى كذلك وطلب بكل لطف الجماهير الملعب التونسي تصبر شوية على المدرب وعلى الملاعبية خاصة في الجولات الأولى، ونرى أنه الإفكتيف نتاع السنة الملعب التونسي قادر أنه يمشي بالبعيد، قادر أنه يقدم بطولة محترمة بإمكانيات نقوله متوسطة جدا صراحة في الميزانية، لأنه الملعب التونسي كان جات عنده الفلوس وعنده الميزانية أكثر. نقول الملعب التونسي راه معناها ينجم، معناها ينافس وبيشد على البطولة والمقاعد الإفريقية، لكن بحسن التصرف بحسن التسيير بذكاء في التعامل الملعب التونسي قادر السنة أنه يكون معناها الدابة السوداء، أو قادر أنه يكون منافس على شلاء إذا كان تخطى المرحلة الأولى بنجاح وسلام.
0: وليد، الملعب التونسي يبدو عكس برشا فرق في تونس أنه حافظ على ملعبيته، بالعكس زاد دعم المجموعة، يعني دوبلور في كل بوست عنده. ما نعرفش انت كيفاش ترى، اذا حكيت لك على بقيه الملاعبيه اللي ريتهم انت عاملين وتفرجت فيهم
2: موجودين في نعرفوهم.
0: الرونفور عملوا في اللاك سنترال، عملوا رونفور في وسط الميدان في الكولوار، معناها في البوست كلها
2: صحيح. حاجه ايجابيه معناها يعطيهم الصحه، فما فكر وفما معناتها تخطيط باهي للموسم الجديد. أبار الصحراوي وأمات نداو دو جوار معناتها خرجوا أساسيين ومؤثرين في الفريق، الصحراوي محور الدفاع وقائد فريق، وأمات نداو زادا كيف كيف لاعب محترم. شنو صار؟ جاءوا معناتها المنتدبين اللي عندهم زادا إمكانيات ماهيش خايبة. ما تنجمش تكومباري، ما باش تدخل في المقارنات باش تقارن معناتها الدربالي رايد بالصحراوي، ولا باش تقارن زكريا العايب بأمات نداو، ولا لعب تيوم، ولا كامارا، ولا
0: سليولي هو جاي ما ميساليو بشي عوض. هذوما
2: الأجانب راهو شوف ونجح، راهو الملعب التونسي مع الأجانب عنده مدة ناجح، معناها مع أمات نداو ومع يوسف توري ومع موغيشا
0: يوسف توري
2: ونداي زادة محترم، مهاجم محترم معناتها بيتور
0: ومارو زادة تسمى نجح في ستار
2: ومارو زادة بيانسور كان عنصر بارز برشا. أنا نقول اللي ملعب التونسي الحقيقة بش يكون معناتها منافس محترم في البطولة مع الملاعبية اللي عنده، فما الخبرة، فما دي جوار جون زادة كيما محمد أمين بن علي
0: أكسيال
2: زادة متاع الليكيب ناسيونال، ملاعب محترم. فينينيو ذي حديث عليه وكونه يشبه شوية الكانديا تراوري، بوم ندخلوش
0: ستان جوار دكولوري لعب على اليمين
2: ندخل شوية للوسط زادة معناها فخر الدين بن يوسف سجل مقابلة متاع المرسى، الليكيب اللي لعبت معناها الخرانية فيها الخميري جلاسي دربالي ساحي توري السعفي تيوم هذا اللي عنده
0: اسمه مامي ساليو هذا هو
2: مامي ساليو لقبه تيوم إبراهيم كامارا الورغمي وفخر الدين بن يوسف لعبوا بالأربعة 3-3 الديسبوزيتيف اللي متعود يعتمدوا الملعب التونسي دونك أنا نقول اللي الملعب التونسي ناجح إلى حد الآن في تعويض المغادرين وفي الانتدابات متاعه وتحس فما معناتها فكرة في الانتدابات ونتصور على خطة ثابتة.
0: بعد شوية نحكيه على لاعب اللي من بيجا من أولمبي البيجي إلى سانت إتيان. إلياس الضاوي اللي باش يتنقل لفرنسا القيام بالاختبار الطبي على أساس الانضمام إلى نادي سانت إتيان الفرنسي من الأولمبي البيجي الملاعب اللي تقريبا تعاد بكل المنتخبات الوطنية ملاعبي مازال صغير نقدر نحكي على ملاعبي عمره 19 عام ولد الأولمبي البيجي وسط ميدان دفاعي بالرغم برشا عروض جو في تونس خاصة إلا أنه معناها كان الأوبجيكتيف نتاعه كونه يكون وجهته أوروبية وفي الأخير بعد متابعة الملاعب معناها نستناوها نبشروها بألوان سانت إتيان وتم الصفقة هذه نعرفش خبير كيفك يفرح برشا سمير
1: شنو يفرح عنا برشا عليه قديش عنا بلي فهمي قديش عنا ما خرجناش ملاعب من البطولة التونسية عن جون من البطولة التونسية يمشي سانت إتيان
0: خليل عياري
1: خليل
0: ثم عياد الرياحي خرج من استاد مشال الدنمارك صنرار معناه ما هوش برشا
1: قليل برشا معناه كي يخرج وليد معناه من مدرسة تونسية مدرسة عريقة كما الأولمبي البيجي يمشي لفريق محترم راه سانت إتيان من الفرق التاريخية في البطولة التونسية في البطولة الفرنسية وسانت إتيان تاريخ كبير ياسر سانت إتيان راه قبل باريس سان جيرمان وقبل ليون وقبل مارسي وقبلهم الكل معناه السبعينات الثمانينات
0: كان للتاريخ
1: للتاريخ كان فيها بلاتيني وجونفيون ورشتو كانت لا جراند ايكيب نتاع سانتيتيان دونك فريق بلاد نتاع كوره سانتيتيان بلاد كوره مالوروزمون في السنوات الاخيره طاح المستوى ولكن كي خرجوا ملاعب من نوع هذايا معناها نفرحوا ياسر وثم خرج مش الاختبار الفني خرج معناها
0: اختبار
1: طبي ويمشي على روحه تفرجت فيه الوليد مع ليكيب سنال صراحه ومع الفريق الاولمبي البيجي ممتاز وليد ان جون قابل للتطور والتحسن قامه ممتازه ذكاء في اللعب ذكاء في التمركز تحس انه راكز مليح في البوست نتاعو الكشافين الفرنسيس واحد يعرفوا شنو يعملوا اختاروا ملاعبي متاع مستقبل اكيد انه استثمار بالنسبة للسانت إتيان لكن كذلك فخر للأولمبي البيجي والفريق العريق ذي اللي قادر رغم المشاكل المادية الكبيرة وكبيرة ياسر اللي عنده قادر ان يخرج لنا جواهر وخرج لنا مواهب وخرج لنا ملاعبية من نوع ذي نفرح ياسر لكرة قدم التونسية وان شاء الله يا رب يعني اول الحصة متاعنا فهمت كلمت على الاسبيرانس والكلوب وطلعوا لي جون طلعوا مثالش عملوا انتدابات مثال شعملوا انتدابات وجيبوا ما جمهور يحب انتدابات يا اخوي يجيبوا لهم انتدابات لكن في نفس الوقت خموا كل عام في ملاعب يزوز 3 ملي جون باش يكونوا في المستوى باش على الاقل على الاقل نلقاو معناها المنتوج نتاعنا دونك برافو للأولمبي البيجي وان شاء الله مسيره موفقه وبالنجاح والتوفيق
0: لاعب مترو 93 بيفو وليد ما احنا في تونس اكثر الملاكس اللي بوست نتدبوا فيها بلي بيفو معناها الاكثريه الاجانب كلهم وسط ميدان دفاعي منتخب يعني احنا كان صغير براتيكمون بيفو سنتينال بالحق اليوم تتفاجئ انك يجيك الخبر هذا انه في العاده
2: والله العظيم نفرح على خاطر الملاعبي مالجري بيجا تعادت بسيزون صعيبه عمناول
0: كان راه من ابطال في الفريق في المنعر وهذا
2: سيزون بلين معناها تقريب 30 ولا لعبهم الكل تقريب لعب مع المقابلة الكل ما غابش ملعبي سوليد معناها جاباري كما قلت انت ما شاء الله عليه وتبعوه معناها بالقدية معناها كي وصلوا خذوه راو سانت إتيان فريق عريق راو وعمناه باش تطلع لعبة البراج وعلى ديرنير مينوت معناها عملت سيزون في الليك دو ممتازة برش معناها سانت إتيان كي نحكيه على ايكيب راهي معناها تراديسيونيل في فرنسا وكبيرة معناها اليوم نفرحوا كي نشوفوا ان جون دو 18 ans مشى معناها باللي بيرفورمانس نتاعو اقنع الناس هذوما وعنده دي زوفر اخرين زاد راهو في فرنسا معناها مش كان سانت إتيان فما دو كلوب اخرين انتريسي كانوا بانتدابو لكن فينالمون صار لاكور مع سانت إتيان نتمنوا له النجاح صغير وصدقني معناتها امنيتي انا نشوفه معناتها يلعب في الليغ 1 ويجينا الليكيب ناسيونال واحنا قاعدين معناتها نكونوا في نوايو جديد للمنتخب اسونسييلمون يزمو يعتمد على لي جون هذوما تالونتيو اللي يخرجوا صغار ويزيدوا معناتها يتقواو غادي ويتحسنوا ويطوروا مستواهم ما يرجع كان بالفايدة على منتخبنا من بعد وبالتوفيق لي
0: ان شاء الله. يتألق كيما رينا ليصعد البارح ليصعد ضد انتر ميامي خذيت تقريبا افضل تنقيد في الماتش
2: مختاري ثاني افضل اللي ماركا اللي اعطاه هو
0: خاطر ماركا بونتويت
2: خاطر اعطاه صحيت
1: وين مستغرب شبي وين في الكيب ناسيونال والله العظيم اللي ريتو انا في الماتش معناه اللي عملوا
2: سوء توظيف ومش يلعبوا فيه
1: راهو في الدريب راهو في الان كونتر ان
0: تسرح
1: راهو باليمين باليسار يلعب يتعدى على على على, على, على, على لي كوتي يدخل دون لاكس يعمل لي زين دو اعطاه دي اسيست بيرسوناليتي وقوة في التيران وينه في الكيب ناسيونال
0: ان شاء الله نروح مع معين في
1: ان شاء الله يا ربي والله العظيم ان شاء الله ما عدى ماتش كبير كبير برشا
2: والله بصراحة
0: كمان
2: في ساعة في ساعة انا معناتها بالنسبة لي فما برشا جوارات تبلوكيو في الكيب ناسيونال اما هما عندهم امكانيات مش راهو باش يلعبوا في الريال والبرسا هذاك مستوانا اليوم تلعب في امريكا ولا في الدنمارك واسكتلندا هذاك اللي عندنا هك 6 5 7 ملاعبيه نستحفظوا عليهم قوي وناتوندو يهبطوا لنا ناس من بلانيت اخرى
0: ولا نطلعوا من البطوله انت يعني
2: ولا نطلعوا
0: هذيك صحه وليد هذيك صحه وليد شكرا لك شكرا
2: شكرا
0: سمير شكرا وسيم شكرا عدنان نقول لكم في الامان باي باي
3: Calypso. Mardi 18 août, préparez-vous au Calypso Hammamet pour un événement inédit en Tunisie. NJ Events et Ranam présentent pour la première fois le collectif parisien Morning Logi, live exclusif de Vigilance Zero avec Le Plume et Spicy Sophie, accompagné de DJ Ahmed Maknoun et Ranam. Dancing shadows, they don't need light, they bloom in the dark. Morning Logi au Calypso, c'est le mardi 18 août. Ticket disponible sur application IJA avec la participation de Maxwell. Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
4: بيكو بلو دايز بديو pour la première fois en Tunisie ديما ربح مع بيكو
5: امشي لأقرب magasin participant des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs les machines à laver et les autres électro-encastrables بيكو plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days
4: واو وين نلقاو les points de vente
5: تبعنا على les réseaux sociaux بيكو Tunisie
4: يلا امشي على بيكري قبل ما توفى
5: بيكو numéro 1 en Europe du gros électroménager
6: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
7: موجز الاخبار اهلا بكم. عدد من فلاحي ومنتجي تين الشوكي ما يعرف بالهندي بمعتمدية تالا وفسانة والعيون من ولاية القصرين يوجهون نداءات عاجلة إلى السلطة الجهوية والمركزية من أجل التدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من غراسة تين الشوكي التي تضررت بشكل كبير جراء الانتشار الواسع للحشرة القرمزية. ورئيس الجمعية الوطنية لتنمية التين الشوكي محمد رشاد بناني يقول إن صابة التين الشوكي لسنة 2026 سجلت تراجعا حادا حيث انخفض الإنتاج من حوالي 250 ألف طن خلال الموسم المنقضي إلى ما يقارب 100 ألف طن حاليا بسبب الانتشار الواسع للحشرة القرمزية والأضرار الجسيمة التي ألحقتها بغراسات التين الشوكي. يشار إلى أن قطاع التين الشوكي يعد ركيزة اقتصادية واجتماعية مهمة بالقصرين حيث يوفر حوالي 40 ألف موطن شغل أغلبها من اليد العاملة النسائية ويسهم بما يقارب 80 مليون دينار سنويا في الدورة الاقتصادية المحلية والوطنية. وحدات الحماية المدنية بمنوبة تنتشل ظهر اليوم جثة شاب من قناة المياه الشمال على مستوى ولاية منوبة إثر اختفائه منذ صبيحة أمس السبت أثناء رعيه للأغنام بالقرب من القناة. ووفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء فإنه تم تحويل الجثة إلى قسم الطب الشرعي بمستشفى شرنيكول بالعاصمة لتحديد أسباب الوفاة وذلك بعد معاينتها من قبل ممثل النيابة العمومية والإذن بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة. في أخبار كبار العالم 5 دول عربية إلى جانب تركيا وباكستان وإندونيسيا ينددون في بيان مشترك برفض كيان الاحتلال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، داعين الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل. ومصدر دبلوماسي يفيد وكالة رويترز بأن مبعوثين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع اليوم الأحد في القاهرة مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك في مسعى للمضي قدما بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن غزة، وذلك في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل شن غارات جوية على القطاع. السلطات اليونانية تعلن وفاة شخصين وإصابة آخرين إثر اندلاع حرائق غابات سريعة الانتشار اجتاحت جزيرة سلامين غرب العاصمة أثينا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع صلاح الدين السكوحي وكامل فريق كورنيش ويكاند. إلى اللقاء.

0: Non-stop music.
1: كورنيش ويكند كل عصر واحد من 7 ل 9 متاع الليل سلاحتي نسكوحي موزايك كفام
2: مستمعينا وين ما كنتوا موجودين هذه كورنيش ويكند كي العادة موعدكم الثقافي كل أخبار كيف كيف ليزانترفيو اللي ديما يكونوا حاضرين معنا معكم ساعتين نسكوحي كي العادة ساعتين من زمان اليوم باش نرجعوا فيهم البرشة حديث البرشة حكايات وبرشة موسيقى زادة باش تكون موجودة معنا نسلم برشة على يسمعوا فينا في كراهبهم تحية لهم بالطبيعة زادة اللي يتابعوا فينا على اللايف فيسبوك على اللايف يوتيوب تحية زادة اللي مرايحين من البحر يعطيكم الصحة يا خويا صحة ليكم تبحبيحة باهية سيسر ويحكم في ثنية وإن شاء الله طريق سلامة للجميع نسلم زادة على الإكيب الكل اليوم اللي موجودة معنا زياد الغربي كالعادة في الإخراج طارق العجمي موجود في الإخراج الرقمي نسلم برشا على الإكيب دو برودكسيون اليوم فريق الإعداد سارة بكوش ليندا بالحاج وذيا شندول تحياتي ليكم وكالعادة خدمة ممتازة تكون موجودة لهنا في موزايك كل المتابعات تلقاها زادة على السيت نتاعنا موزايك اف ام كل التصاور والفيديوهات والأخبار كان فاتتكم حاجة بعد شوية في ساعتنا الثانية باش تكون ضيفتنا الممثلة سميحة السنكري باش نرجع لها الكارير نتاعها باش نرجع لها برشا حاجات ذكريات الطفولة حتى باش تكون حاضرة اليوم في حوارنا هذا باش نحاولوا نحلوا قلب سميح ونشوفوا شنو فيه بالضبط زاد باش نحكيوا على مهرجان قفصة الدولي باش يكون معنا المدير رضا الفاهم اكيد باش ناخذوا كل التفاصيل على المهرجان هذا برمجة ثرية لكن برشا أسئلة زاد باش نطرحوها على البرمجة هذية وزاد بعد شوية خلينا نقولوا واحد من شيوخ اليوتيوب في تونس واحد من القدم لو جاي يزيد مخك عجة باش يكون حاضر معنا زادة في ساعتنا الأولانية زادة كما سنسناكم باش يكون عنا أبرز التصريحات لضيوف في كورنيش يبدو مع ليندا بالحاج بعد شوية زادة ريبورتين كالعادة باش يكون الموعد مع خبر كالعادة والتغطية لحفلة بعد 17 سنة إليسا في تونس التفاصيل بعد شوية تسمعوها هذا بتبيع كل شيء في كورنيش ويكاند نجموا تتواصلوا معنا وتتفاعلوا على الرقم واتساب 23 513 ألف تبعثوا لنا أسئلتكم للزنفيتي متاعنا ملاحظاتكم لديديكاس حتى يسير التصوير من البياج معبي تابعا اليار ذاك بعد مثال جي خويا احنا نستقبلوا نقراوا المساج متاعكم في اللايف بعد شوية هذه كورنيش ويكاند من دوحة للتسعة
1: كورنيش ويكاند كل عصبت واحد من 7 لتسعة متاع الليل
2: بالموسيقى نعملوا الجو انتم توري في كرايبكم عليوا شوية الصوت باش تسمعوا موسيقى ياسر مزيانة هذا سليف كايتا مدان على موزايك فيم نذكركم ديما انه على انستغرام موزايك تيك توك موزايك زادا يوتيوب موزايك تلقاو كل حاجة فاتتكم غاديك خليكم شوية توم على الموسيقى احنا شوية ورجعين

0: نسنى إليسا في مارجن كارتاج الدولي شوكا في جندور ويدخ بلي شاكير هذه الريبورتينغ
1: ريبورتينغ المهرجانات.
2: بعد غياب دام 17 سنة إليسا تجدد العهد مع جمهورها على ركح قرطاج في سهرة كان عنوانها الأبرز الحنين والذاكرة والحب.

اللحظة اختارت إليسا تدخل من بوابة الذكريات. فيديو يلخص محطات من مسيرتها قبل ما تطل على جمهور كان يستناها ويغني معها من أول نوتة. وقت اللي صدح صوتها بكل اللي بيحبوني، المدرجات ولات صوت واحد، والهتافات والتصفيق رافقوا إليسا في سهرة خرج فيها الجمهور من مقعده باش يعيش معها الأغنية لحظة بـ

رحلة رجعة لتونس بوجودكم. هكا خاطبة إليسا جمهورها مستحضرة علاقتها القديمة بقرطاج، المكان اللي احتضنها آخر مرة عام 2009 ضمن الدورة 45 للمهرجان. وبقيادة المايسترو فادي عزو تنقلت إليسا بين مراحل مختلفة من رصيدها، من عايشة لك أجمل إحساس، أسعد وحدة، وسهرنا يا ليل، وإلى كل اللي بيحبوني. أغاني صنعت على امتداد أكثر من 3 عقود ذاكرة عاطفية عند جمهور عربي واسع.

إليسا رجعت القرطاج، لكن مش نفس إليسا بتاع 2009. رجعت فنانة تغيرت وصناعة موسيقية تبدلت وجمهور تبدلت طرق استماعه. أما الحاجة الوحيدة اللي ما تبدلتش العلاقة بينها وبين أغنيتها وجمهورها.

0: تجارة تصرف بعد كذا سنة لهون.
1: وفي قرطاج أثبتت إليسا من جديد أنه بعض الأغاني ما تكبرش بل تكبر معها ذكرتنا.
2: ريبورتينج المهرجانات كورنيش ويكاند كل عرس واحد من 7 لـ9 متعليل.
3: شكرا لكم مستمعين لاختياركم موزايك FM لفريكونس متاعنا. بعد شوية باش نرجع شو تقال في كورنيش مع سامي الحامي ولا كورنيش ويكاند مع مواطن هكا يقدم فيه. دونك بعد شوية باش نرجع بطبيعة لكل التفاصيل ونحكيو أكثر من تصريح باش يكون موجود معنا. نسلم عليكم مستمعين وين ما كنتم موجودين. بعد شوية باش تسمعوا جديد كايروكي تا تا تا تا. هذه أغنية كانت خرجت في الألبوم الجديد متاعهم سوبر نوفا. باش تسمعوا أغنية ممتازة برشا. أما هذا كل بعد لحظات.
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت.

0: الاثنين 17 اوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الاثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الاثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الاقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: كورنيش ويكاند كلها سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.

0: نمشي وتوا لأبرز التصريحات على كامل الأسبوع.
1: لو زابينج
0: كالعادة نرجع لأهم التصريحات متاع ضيوفنا اللي كانوا موجودين في كورنيش ولا كورنيش ويكاند. هذا الكل باش يكون توا مقبل بليخ. نعمل ديديكاس الخونة التاكسيست نسلم عليه برشا محمد خريفي. قال ما تسلموش علي أنا سلم عليك سيدي محليك ومحلي الفيديو اللي بعث. زاد نسلموا برشا على مهدي تاكسيستي. زاد قال نحب تحية الخالي قدور ولدي نور الدين. وقال بتبيع نسلم عليهم برشا نسلم عليهم بالكدي بالكدي. أما توا نسلموا على ليندا بالحاج. مرحبا بك.
2: عسلامة. مرحبا بك.
0: شنو أحوالك؟
2: بيه.
0: هاي بيه صح إن شاء الله بخير. دونك باش نرجعو كالعادة المختلف التصريحات المختلف ضيوفنا. وهيت نبدأ بنور شيبة.
2: نور شيبة تحدث على مسيرته الفنية وأكد أنه ما يراش أنه فما منافسة حقيقية في الوسط الفني. يعتبر أنه المنافسة الأساسية هي مع طموحه، كما شد على أنه النجاح ثمرة العمل مش الحظ.
3: نجاح موش غناية ناجحة ولا حفلة عبيت لك فيها برشا جمهور. راه نجاح يقاس بالسنين. راه نحطوش بعضنا ناس كل فرد سلة، مش كيما اللي يخدم كل اللي ما يخدمش وبعد تالي يعمل بوز بكلمة ولا حاجة ويلقى روحه موجود في ربي عينه وكل شيء. ما زاد يزمنا نحترمه ونقدره الفنان اللي يخدم على طول العام. أنا نأمن بالعمل، ما نأمنش بالحظ. والنجاح ما نجموش نحطو الناس كل كيف كيف. يا اخي سامحني نجي اليوم انا نقول كيما انا المنافس نتاعي لطفي بشناق. موش منافس نتاعي، بشناق فنان كبير وعنده تاريخ. انا ما نقيس كان الناس اللي في ال
4: شكون اليوم منافسك نور شيبة؟
3: انا منافس طموحي، ما عنديش منافس.
0: دونك نحكي وزاد هنا من تونس نمشيو للأردن.
2: كانت معنا الفنانة الأردنية مكدي نحاس، حكيت على جاهزية ألبوم التراث المتخيل مع أسامة الرحباني اللي كانت تشتغل عليه الأكثر من عام، وإنها تعمل على تقديمه في مشروع مسرحية ناول الهوية والتراث الأردني. كما أيضا انتقدت الساحة الفنية اليوم وقالت إنها تفتقد للإنسانية والعفوية.
4: صار الشغل كله مكانات، ما في حتى خصوصا مع الـ AI وإلى آخره. ممكن الـ AI نستفيد منه بشكل يعني مختلف، بس مش بالموسيقى وبالإحساس. عرفتي فقدنا الإحساس، فقدنا العفوية. إيش الحلو يعني؟ هل إحنا جردنا من إنسانيتنا لهذه الدرجة ما نميز إنه هذا AI ولا لا؟
0: نحكي وزاد برشا فن، ونحكي على رصيد فني يتجاوز 2000 أغنية. شكون الفنان هذا يا ليندا؟
2: لطفي بوشناق كان حاضر معنا في كورنيش، كشف أنه رصيده الفني يتجاوز 2200 أغنية. أكد أنه حرصه يكون على توثيق أعماله، وكشف أنه باش يتبرع بأرشيف الأعمال متاعه الكل لمؤسسة تحفظه للأجيال القادمة. وتحدث زيادة على قداسة المرأة في المجتمع بمناسبة عيد المرأة التونسية.
5: والمرأة بالنسبة لي أنا مقدسة، كل صدق نقول لك فيه. معناتها هي أمك، العزم اللميمة، وهي أختك، وهي مرتك، وهي بنتك. شوف حياتك كاملة مرأة موجودة في حياتك. بلادنا لكن ما زالت شادة فضل الله. المرأة لها دور كبير كبير كبير كبير. شوفها في الفلاحة، في الخدمة، في السبيطارات، في الإدارة، في كل شيء، في الطب، في كل شيء موجودة. فخر تونس، المرأة التونسية.
0: نمشي وتوا نحكي على المسرحية اللي ولدت بتبيع من زيارة لطبيب نفسي.
2: جعفر الجسمي كان حاضر معنا وتحدث على مسرحية جديدة بسي، وأكد إنها مشروع فني وإنساني يركز على الصحة النفسية. اعتبر إنه كل العثرات والتجارب الصعبة في الحياة تصنع الإنسان وتعلمه برشا دروس، واعتبر إنه المسرح في حياته كما دبوسة الأكسجين.
6: شعور غريب عجيب بالنسبة لي أنا، عبارة من الأكسجين والماكينة بدأت تخدم.
4: كرجعت صافحت الجمهور مرة أخرى بعد غياب 4 سنين،
6: رعب. كأني أول مرة نمثل في حياتي. تمن كأني أول مرة نمثل في حياتي. شعور غريب عجيب.
0: نمشي زاد لواحد من ضيوفنا اللي كان حاضر بقوة في برشا مهرجانات بالنسبة للإسلام، مرتضى الفتيتي.
2: مرتضى الفتيتي استرجع بداياته اللي انطلقت بغنية كانت تتكلف 150 دينار واللي هي غنية فكري. كما عبر على استياء ومن رفض عرضه في كارتاج، وأعلن أنه ما عادش بيش يتقدم بملف مرة أخرى للمهرجان، واعتبر نفسه أولى بركحه من عدد من الفنانين الأجانب اللي كانوا حاضرين.
7: مش نعود قادم، مستحيل. كان ريتوني نهار مرة أخرى في مهرجان كارتاج، رغم هما كلموني رغم مرتضى ما عادش باش يقدم. هذه في مشكلة، حتى لو كلف ذلك إني ما عادش نطلع عليه جملة، مش مشكل. يعني بحثت دومونت محترم جدا، واللي جاي المهرجان صفاقس يعرف عامل عرض مزيان بالحق، عامل عرض في القيمة. ماجد الرومي قدم الدوموند، إليسا قدم الدوموند، بعتي لي نجيو نلقاو متوسط أعمار في 70 سنة. أما سامحني هذه بلادي تونس، ثاني أولى منك معناها. كل فنان تونسي أولى، زيد غرسة أولى من ميدا الحناوي بالطبيعة، أولى من ماجد الرومي، زيد غرسة ومحمد جبالي، زيد بلادهم يخي كرية.
0: نمشي وزاد نحكي على شادي العرفاوي اللي كان ضيفنا البارح في كورنيش ويكاند.
2: شادي العرفاوي تحدث على البدايات الطرائف كما انه يخاف من الحشرات الصغيره، تحدث على الادوار المميزه اللي صنعت مسيره 30 سنه من التمثيل، اعتبر انه المسرح كفن رابع يمكن يكون علاج نفسي يساعد على التحرر من الضغوطات والايام الصعبه اللي يتعدى بهم الانسان.
8: مثلا انك تفقد حد كيبوك، حد من الاقرباء ليك، يعني ماذا بيك ما يعني نهارات هذوك متفسخهم خاطر يدوروا يدوروا ويرجعوا لك. انا مثلا بقى كي توفى بابا الله يرحمه ما عملتش الدوي نتاعي، عملت الدوي نتاعي كي عملت مسرحيه ديدي لي هو، وفما كلام قلته في وسط المسرحيه وحتى البيرسوناج قريبه شويه في الجو هذاك، فهمتني؟ هي مسرحيه برج لوسيف وقت عملت الدوي نتاعي. المسرح ثيرابي يعني، وكما نقول في السيستم كامل يخدم على الثيرابي دو تياتر، يعني الناس اللي عندها مشاكل نفسيه ولا درجنيه تنجم تخدم معاهم ثيرابي دو تياتر، يعني تخرج لهم برشا عقد وبرشا مشاكل وتجاوزوها.
0: كل شيء يبدو كالعادة تلقاها كامل على الباج فيسبوك متاعنا، ما مناش بوتان سكر ربيك زياد كمان سلموا على ليندا.
2: عايشك عارفي الغالي،
0: ميرسي ميرسي تدلد. العفو العفو العفو، نسلم عليك برشا بالطبيعة. ما قبل ما نسكر بالله تو عرضني ارتيكل في موزايك تنجم تلقى الاخبار كل ريال مدريد ربحت كاو جمعيتي نحكي عليها وقت اللي نحب، ربحت 3 شيء لعبنا كونتر شالكي اخر ماتش ميكال، ان شاء الله ربي معنا السنه ريال مدريد صرفنا برشا فلوس وان شاء الله نجيبوا خويا الالقاب. بنتي زاده كان من احبي الريال ولا احبي الغريم برشا لو نبع على الواتساب على 23500 13000. احنا مازلنا مكملين معاكم باش تسمعوا تو سويت بونيام راسبوتين.
1: Le zapping. Corniche Weekend. Kula Sabtouhad. Mes 7 le 9 متاع الليل.

0: معكم في كورنيش ويكاند حتى التسعة. نمشي وتوا نحكي شوية على اليوتيوب.
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: نحكيو اليوم على 13 سنة من الانترنت. نحكيو على بتبيع واحد من شيوخ اليوتيوب, خلي نقولوا ناس من الكبارات بتاع اليوتيوب, من قدوم الكوميونتي القديمة. أول ناس بدات وقت اللي اليوتيوب كنا نحلوه بالفي بي ان, وقت الهوت سبوت شيلد هذاك, وقت اللي كان اليوتيوب كان نقولوا فيل هو ديلي موشن, وقتها كان فيل. نحكيو اليوم مع ضيفنا فرحان برشا باش يكون حذانا لوجاي زيدي مخك عجا. مرحبا
2: مرحبا وبيك, عايش كثير,
0: شنو الأمور؟ الحمد لله
2: الحمد لله.
0: شنو أمورك؟
2: أنا عايشين.
0: تعجبك هكا شيخ اليوتيوبرات
2: هذيك؟ هي الواقع, هذيك الواقع. أنا شو اسمه ملي تصلحت معاه عم اللوج ملي وليد خال, دونك ما يقلقنيش,
0: دونك سافا
2: ما عادش يقلقني. ما يمكن نمشي تو الحومة عملوا جاي لاباس من اللي قبل نيك الشوك كي بعد تذكر لنا خال, دونك سافاس
0: الحمد لله ربي. نحكيو بتبيع باش نبداو بشوي بشوي. انت 13 سنه في صناعه المحتوى اسونسيلمون في يوتيوب, انت هذيك هي الاساس نتاعك, بلاتفورم اللي تخدم عليها
2: بفضلون
0: سنه ولينا نراو سنه وسنوات اللي فاتت معناها. شو التليفون شوي فيديوهات, مليون ابوني على تيك توك وصنع محتوى. ما بارابور التعب اللي كنت تتعب فيه انت قبل والناس اللي كانت وقتها موجوده واللي تو موجود, تحس تو اسهل؟
2: لا ما هي سهل, ما الجملة معناها ما نحبش ندخل في المقارنة متاع الكرياسيون دو كونتنو القصيرة خير برشا, معناها أسهل من الفيديو الطويل. عمرها ما كنت كيكة, خاطر نجم أي عبد يعمل فيديو قصيرة, ما الكاليتي والفون والمحتوى وكيفاش تقدمه يفرق برشا على أنك جوست شد تليفون المشكلة فيش, المشكلة فيش اللي خلطنا في إيرا اللي قدمت تريج بيتي العبيد. نفسروا العبيد الريش بيت, ريش بيت انك تخلي العبيد تخرج من سينتها وتسبك. معناها الا غالب الالغوريتم تحب السب. المشكله اللي العبيد في بليش اللي قدم العبد مكروه قد ما قاعد تعاون فيه, قد ما تكره وتبدل الظل وتحب تسب وكذا.
0: معناها قد ما تحطك الكومنتات الخايبه للسيده ذيك تسب وتقول له خايب, دونك انت قاعد تعاون فيه,
2: تعاون فيه. معناها حتى والعبيد اللي تحبك راه ما تعاونكش كيما العبيد اللي تكرهك, هذاك اللي غير ثو دخلنا في ايرا اخرى.
0: نسلموا برشا على اللي تابعوا فينا على يوتيوب موزايك
2: فيلم, اكزاكتومون
0: يتابعوا فينا, لا اللي تابعوا فينا على يوتيوب ويتابعوا فينا زاد على فيسبوك الزوز حاسينو. اما جوست حاب نذكر انا مانيش نحكيو على الجيمنج اليوم باش ما تهربش.
2: رد بالك,
0: مانيش نحكيو على الجيمنج, مانيش نحكيو على الجيمنج جمله, باش نحكيو على برشا حاجات اخرين. تحسها غريبه انك تقول يا حسر على يوتيوب, هي حاجه جديده معناها. ما تحس انت تقول يا حسر على يوتيوب,
2: اش حد يقول؟
0: قول مثال قسم
2: تحيه للجماعه, فما جماعه قد رياكتي في الكيكره تو نعرف تو اوتوريه اللي نعرف قد رياكتيف. ما تقراش كومنتاريتهم, قول لي الاسم وانا اقول لك اقرا ولا وربي تستر.
0: بودينار
2: ما تقراش
0: تم عزيزه تم مهدي مشفر عرضني
2: ولو تي بي وربي تستر ربي تستر ما هيك ما تقراش بالبيت.
0: نسلم عليهم الكل بالطبيعة, نسلم عليهم رانيا زاده مبروك, فما جوجو تبون جوجو حاجه
2: جوجو تمتعنا ذاك
0: مستر غزي زاده كتبها هكا هذيك. ترى نكمل, اسكو انت تقول يا حسر على يوتيوب؟
2: نقول يا حسر على اليوتيوب.
0: علاش؟
2: خاطر اللي قهرني تو اليوتيوب والله صرخت نمله, صرخت فيل, صرخت تيريكس اللي تحبوا انتوما, والله اليوتيوب تنجموا تعيشوا به تو. نقولها وراسي عالي وتحمل كم المسؤوليه,
0: تنجم تعيش باليوتيوب,
2: تنجم تعيش باليوتيوب
0: فول تايم جوب معناها
2: نجم. اما تكتيك معناها عندك حلين
0: تجتهد بالطبيعه,
2: عندك ليلي عندك زوج حلول, سواء تجتهد مش نورمال والفيديو نتاعك هادف ودرجه ما تعملش فيوز, هذاك متفاهمين فيه في العالم اجمع, راه مش خاطر نحن نتواسى من ما نحبوش نتفقفوا. بار كونتر تنجم تعمل كونتنيو نتاع الماس, انتم الكونتنيو ميكرو تروتوار يدخل فلوس, هذاك
0: اي برشا فلوس.
2: لا لا لا هز كاميرا على جنبك وميكرو وركش في السونتر فيو يتعدى يعطي راي وبوندو مينيموم 13 مينوت فلوس. هذيك الوليد مانيش نفدلك, راه معناتها التعب اللي يعملوا فيه العباد على التيك توك والانستغرام والتيك توك
0: ما
2: يرجعش اللي قدرناش تعملوا على اليوتيوب.
0: ثم توا خاطر انت كنت معناها قبل بوخك عجب برشا, معناها ما نحبش نسمي باش ما ننساش, مي كانوا فما برشا قبل في الكوميونتي اللي تتحس بالمعاناه في الكاليتي نتاع الفيديو ساعه من الاول. اما تحس كنت فما كوميونتي وكنت فما ناس تخدم وما تحسش انه تلوجوا على فلوس. معناها هذيك تجي واحد هذاك يوتيوب واحد ومن بعد يخلص باللي فيو بكل شيء, ما كنتش حاجات.
2: نعطيك اكزومبل صغير باش تفهمني, قبل الميل فيو تونسي كانت تسوى 0.03 دولار,
0: وتو
2: تو تنجم توصلها حتى 3
0: دولارات.
2: سا ديبون تي طول الفيديو وقداش تفرجوا فيها معناها. تو سامبلومون الولاد كي تراو بيب على اليوتيوب, راني ديما نسرخ مثال شخال تتعدى بيب على اليوتيوب, وسيرتو كان بيب تونسيه مرحبا بيو كما نتاع ماركة وسي ولا بصوت تونسي افرحوا معناها ما تبغيش تقول اه صب شو اسمه اللي بلوكي الاد بلوك عليه برو كرزيتو الفيور ترسيتو في 00 قديش سنتي اللي باش مدهم له انت معناها قد ما فما بيبات تونسي قد ما خير لليوتيوب التونسي
0: انت تنجم تعيش من اليوتيوب هكاو
2: توا لا اليوتيوب وحده
0: ما قد تحضر لها
2: والله ماذا بيا ولا محل حل وحيد ما عادش تحكي بالتونسي
0: جربت تحكي بالمصري
2: لا لا
0: بالخليجي
2: لا لا انا كان خمم في حاجه راه صغار
0: جاني كومونتير توا قال لك بارامون لوج يستعار بينا
2: شكون قال يستعار بالليل وليد نستعار بيكم انتم الكوميونيتي نتاعي نتاع الستريمينغ نستعار بيكم
0: سلم عليكم
2: في عينيكم كيما يستعاروا بيا ما مش مشكل
0: به انت حكيت مره قلت لي انت قبل حتى كنت تخدم على الفيديوهات على يوتيوب قلت لي قبل اللي ما كانش فما فلوس كيما توا تبدلت الامور اما شنو اللي توحشتو من يوتيوب قبل
2: توحشت وقت اللي قبل كي كتبت فيديو تتقلب الدنيا ضيق في العالم والناس كل تسمع الفيديو هبتت والناس كل تمشي تتفرج وكل شيء ما توا اللي دخلنا في عندنا مينيموم منعش ما نحبش نعطي شيفر ما عنديش فكره اما عندنا دي كرياتور في كل شيء الناس كل اللي تعمل كرياسيون دو كونتينو واوبليجي عليهم سيك ما رفتنا قعطار يعني في كرياسيون دو كونتينو واوبليجي عليه
0: ايش منك صباح
2: ما
0: يعرف ايش منك
2: معناها توا تعمل ريستورون ما عندكش انستغرام اكتيف زيد سك الحانوت تعمل قهوه ما عندكش انستغرام اكتيف سك الحانوت اللي غالب سيكم سا هذه الايرا جديد الناس كل لازم تعمل كرياسيون دو كونتينو وهتا تشوفوا تعرف كان يسيبوا فما ميادين يسيبوا فهم تشوف الجو ساو سايبونا للميدسين ولا للمحاميه الجو مش نورمال
0: كونترولي ديجا حتى
2: ربي تستر هذيك نهار اللي تزرف نهار اللي تزرف والناس كل تعمل كرياسيون دو كونتينو تو شوفوا الجو
0: هو ما ولاتش حاجه انه بالنسبه لكم معناها الكونكورونس بين قبل وتو شنو اللي تبدل
2: كونكورونس من الناحية
0: قبل مثلا كوميونيتي يوتيوب نحسكم تعرفوا بعضكم معناها
2: نعرفوا بعضنا لما زاد كنت فما كونكورونس اوبليجي علينا وكانوا فما كلونيات راه كيما في العالم اجمع فما دي كلون مثلا يجمعوا هذوما يجمعوا يخدموا بعضهم هذوما ما يخدموش مع بعضهم
0: اعطيني الكلون بتاعك انت يا خويا ما غير نسميه
2: الكلون بتاعي تفرقع انا دار شنو يقول
0: جاي يواصل وحيد
2: والله قعدت انا ودهميني فهمني ولا ما نحبش ننسى ما نعرفش شكون مازال يخدم من من من ليبوك نتاعي على اليوتيوب سيسير نسيت ما عادش برشا الحق نجم نتفاهم خاطر تعب وتقطيع اكثر فيديو دي مينوت مش كيما فيديو 5 مينوت مش 5 مينوت نقولوا دقيقه ولا اقل اما تعرف علاش تو سابلون فما ديكلون وكيت فما كونكورونس خاطر المارشي صغير ياسر le marché du placement de produits il était comme ça petit
0: on peut connaître ça au placement قبل مش كيما تاو
2: كانوا فما انا ذكر
0: كان فما مش برشا
2: placement عملت وقتها اول placement 2016
0: اوكي عاش السنين تاني معنا
2: اي ما ماركه تاع غازوز
0: وانت وقتاش بديت
2: وانا بديت 2014
0: معناها نحكيوا لهنا
2: عامين
0: عامين
2: عامين اما انا شو اسمه نقطة مخ حاجة تخدم كلمة كبيرة كنا هبطوا فيديو في شو اسمه فيديو كل 3 اشهر
0: كنت معروف بالنشاط نتاعك
2: المتخاذ البرو ماكس ما يقلقنيش
0: اما لا توا تبدلت الامور قاعد يجرى فيك
2: توا مخ حاجة عمرها في حياتها ما صارت هبطت 10 فيديوهات في عام
0: واسكو كي تهبط 10 فيديوهات في عام معناها لاحظت الفرق وتقول هيا خلينا نكبس روحي خلينا نخدم اكثر
2: والله يحرز
0: زوز فيديوهات في الشهر علاش ليه مثلا
2: انا نعطيك علاش سليحة عش خويا نحن بالزرعة من سنة جينا سبونسور
0: أوكي.
2: سبونسور عز سبونسورات يقول لك بلسني في اللي مينوت ذوما وكمل ميهمنيش فيك في الباقي
0: اخدم اللي تحب
2: اخدم اللي تحب المهم عندك ذوما أربع كلمات تقولهم وكمل على روحك ديكو من شين يوتيوب وحدك راه مدجمش سي كازيمون امبوسيبل بالريتم نعم فيهم كل شيء كتعمل فاس كاميرا شويه مونتاج وهذا هذاك نجم نتفاهم اما انا نستحق عبيد نخدم معايا في عبيد ماني مانيش واقفين معايا بقلب ورب ونعطيهم مانيش نعطيهم في حقهم بالكدا اما نخلص فيهم معناها باللي نقدر معناها ساعات ايبيزود سبونسور يمد لي عليها برا نعطيه اكزامبل ياخذ عليها مليون تلقاني صرف عليها مليون 200 ونسبيرون اللي باش ترجع شويه بالفيوز من بعد
0: فهمتك معناها ساعات تلقى روحك في الخساره
2: اوبليجي اوبليجي انا قلت برا بقرا برا بركه خلينا نخدموا خلينا نحركوا هالشيء توا نشوفوا شنو باش تراسي سورتو اللي عندي ميسيون باش ترجع لي هذيك علاش باش
0: اللي هي
2: كيف شو نقولها هذه مشكله
0: لا ما غير ما
2: انا من غير ما نقولها ما علينا
0: كان عرفتوها في لي كومونتير يوتيوب بلي حطوا لنا اسم الكونسيبت اكتبوها مازالش انا غالب انا حابين الحوار في يوتيوب بركه
2: ما انا في اليوتيوب بركه توا
0: لا لا احنا لا حتى توا لعبت في سيارات حتى تسمع فيها توا نسلم عليهم برشا
2: شكون مروحين في الفيديو نتاع بنزرت ذيك وكلهم بوتياج
0: صحيت ايه سقي
2: بالرمال السيخ كتب طلع شكيكه
0: وتعب
2: وركبت كربه يوري خاطر ما عادش نجم البريمير تحيه لكم نسكول
0: تحيه لبوتو كل زاد بوتو تو يعطيهم الصحه زاد مباريين برشا
2: عرفتوا احساسك ركبت الطرعش
0: نرجعوا لل انت الدهم اللي هو صديقي قبل ما تكون تخدم بعضكم
2: لا مش صديقي بدي انت كنخدم مثال صديقي برا برك الكاميرا
0: نكرت فيها
2: لا لا جامي نركن فيها كان ما جيش دهما راه مخك حاجه ما تكزيستيش
0: اكزاكتومون دونك نحكي ولا الدهمه معناها علاش انت كان مش الدهمه ما عرضكش في حياتك كيف فجاه راو اليوم مخك عاجه راو فيديوهات راو خدمه راو حاجه
2: راني عملت فيديو خليتها في البي سي انا وقت اول ابيزود صورتها وريتها له قال لي ليه باش تهبط قلت له لي اختاني وهي الابيزود لو تو كيما نقولوا الجنزي كلي نجع الاخر حتى ليبوك مازال شاده روحها كي بالوهره
0: الحمد لله شوي
2: دونك مشي عمل الجيميل وهبطها هو في اليوتيوب الوقت
0: معناها كان مش هو نجم
2: كان مش هو
0: وانت علاش ما حبيتش هبط حشمه
2: اي ليبوك تخاف انا انسان لاباز حشمه مش نورمال الحشمه تحددت نحات 2011
0: معناها
2: هنا هنا هنا هنا هنا كلمه كبيره 2011 قدش عنده تو
0: برشا
2: كبير 2011 دخل الدخل ستانس
0: 2011 4 سنين دخلوا
2: لي دخلوا لي ليسي
0: كلش قريب لا ساي ساي تحس روح كبير يوم قدام صناع المحتوى اي
2: انا اعطيك اكزامبل عندنا صديقنا صنع محتوى عندنا صديقنا صنع محتوى يقعد فل صغير عمره 15 قال له تفرش في مخك عجه تعرف ايش قال له قال له ما تبعش بريروت
0: هاك
2: كبرنا كبرنا ما ذيك هي الدنيا فما دي جينيراسيون تجي فما دي جينيراسيون تمشي وبوسكو نتابعو بيس دونك فاهم الحكايه هذيا جوست واحد ما لازموش يرخ لازمو يقعد في الواجهه وصعاب كاسحه معناها بالريتم اللي نحكيو عليه توا اللي لازمك تهبط فيه كاسح برشا
0: فما ناس هبط كل يوم
2: اي فما عباد في تيك توك تهبط
0: فما شكون قتلك راجل كبير
2: ما نعرف
0: لا علاش ما نحترموا مشاعر الناس تحبوا التنمر يا سيدي اش تموت على راجل كبير
2: يا سيدي مازال 4 سنين راجل كبير مازال 4 سنين على شنيا
0: على الريتريت
2: على الكريز نتاع ال 40
0: لا لا
2: والله نستنى في الكريز تاع 40 دقيقه ودرج هكا نهزر وقتاش الكريز تجي خلنا
0: تلبس دي شيميز هواي ودور تخرج
2: انا قريت ايتود وقريت ايتود كلمه كبيره تفاش الفيديو قال لك الراجل فما زوز عوام في حياته يبلبز عندك من 29 و 39
0: هذوما الزوز
2: قال لك هذوما يقيد فيهم

0: يا اخي 20 مخليهم على جنب بكم
1: جميع.
0: سامحوني
1: مساجات
0: الطياره ما حطيتهاش مش مشكل.
1: قال لي اود دهما سالم ما يتفرج فينا قال لي كلوج من 2013 يحس في روحه كبر.
0: اي انا عيطوا لي انا عيطوا لي البنكيجي عندي ماين سيت تاع بنكيجي ماني ماذا بيا نخدم من 8 ل 6 نروح نفطر ونقيل ونعاود نرجع للبوم وقتاش كملوا البنك الاربعه
1: انت وقديش عاد
0: طياره
1: بيه
0: ما عندي ماين سيت بتاع راجل كبير جور كان قوم التسعة عندي النهار راح فهمت نقولهم جمل الضم
1: نبدو جو شوية توا بكويز باش تسميلي كل مرة يوتيوبر
0: ربي تستر
1: كل مرة من الكوميونيتي القديمة من اللي تراهم توا من اللي تعرفهم من اللي ما تعرفهم مش كيما يساعدك تراه برا نبدأ وي أكثر يوتيوبر يضحكك
0: جاي زيدي
1: وموت
0: لا إبراهيموفيتش لا استنى أنا أكثر واحد يضحكني يوتيوبر والله شين تي عليه وقت ياسين كان وقتنا بالضحك وكانوا الكومبو هو سامي كان ساعات عندهم نقشات إيبيك
1: تي عليه هذاك شين يوتيوبر
0: شين تي عليه تفرق عاد زيد بلي أرسموا اللي تفرقوا أرسموا
1: ضحايا بلي حطونا في الكومنتات من اليوتيوب المفقودين معناه شنا عملوا نهار شين يوتيوب اسمه وين حيكم اللي موكم الكل أكثر واحد بخلي تحس بخلي هكا ما تحس هو نجم يعمل ما اكثر ما هكا البخل دي ما ليه تخلي تا النهار اخر
0: بخلي والله انا نعطيها التيتر ناخذو انا معناها بالجولاي
1: معناها ما خلصت منه صافا قبلت
0: تاخذو ليه خلصت منه عام سنين يا زيوف سبونسر ما عادش وجهي وفيت الحكايه
1: اكثر واحد يخدم لدرجه نرفزك
0: يخدم سيف ايفوتي قبل يكون تبارك الله لاخوي ما يتسيت خدمة وحده ما حتى حد يمثل وحده مي ما فما حتى أكتوري
1: ساعات لما سين في عرب ومثلين مثل
0: هو هو حتى أمور سيعمل هو الكاد الكبد كتفه كتفه هو معناه خدمة جبارة
1: هاس بلاش يكون أكثر واحد أندر ريتد هوش ميخو حظه برش
0: أليبوك ليمينو أما توا أخويا متهني عليه
1: أنا هو أكثر واحد فيكم بوغوس ولا ما فهميش حسيت انه ما فهميش
0: ليه فهمتك انا عايش قاعد نخمم مش خون فينا بوغوس ما نجمش جواب سي سيسلي
1: جاوبونا انتم بالله
0: بالكومنتات
1: اكثر واحد تحسه فنان انه يعمل بوز معناها يصور حاجه يقول كاسما قال له جايه ذي راهي باش تضرب وتضرب
0: والله نذكر اللي كان يخدم لها ساحه ريبي
1: أحمد
0: ريب يقعد بسنين يهبط شيء وبعد يهبط إبيزود تطرشق
1: نتكسى معي
0: الناس مجاوب على بوغوس تذكرت لي أنا خطر فما ليستة متعبيت كنت بطيارهم أخي هما زي كانوا يوتيوبريت أطول حط جلي ميسيرش
1: جلي به أكثر واحد يقلدكم في قعداتكم يبدأ يقلد فيكم أنت تعمل هكا أنت تعمل كذا
0: تسخيبنا قدوا بعضنا يدو مش حاب
1: ليه يتقابل تسمعوا على بعضكم
0: تقابلوا شكور ياسين عنده النقشة ذيك ياسين وكان معاهم قروي معناها من تشكيل عليه كان يقلدنا بالقدي
1: أكثر واحد نجم تراه ممثل نهار آخر نجم يكون ممثل كاسح
0: ممثل كاسح من القدم والله انا مش ممثل لما نحب الراه في رول هو كتف المكي ومنيتي الراه في رول ما نعرفش علاش
1: مكي
0: زروق نحب الراه في رول
1: به سؤال الاخراني انا وكيف ماشي مره وصارحنا بالله
0: وزي
1: هزيتش مره كلمت يوتيوبر ملي تعرفهم اصحابك قلت بالله شنو هي المساطه اللي معبطها
0: ليه جامد لا في
1: جمل
0: ليه جامد كلم قولوا نقص بالخدمه
1: خليت الخبز
0: اما راك حريض راك ما عادش عندنا ما نعملوا معاك اما شنو هي معناها خدمتك ماستر ليه جميل يوم تعرف سادي بونتي وقديش درجه الصديق معناها يمكن قلت الفيديو ما حقش هبطت ليه قولها معناها قولها برومي دوغري مانيش فادلك معاه قولوا الفيديو ذا حقا راي زدنا هذه ولا بدلنا هذه
1: به نكملوا نحكيوا على مخك عجة واحدة من اليوتيوب اللي موجودين في تونس عندك تو سنوات في الخدمة اسكو تخمم في المستقبل تولي نجم نقولوا علاش ليه يولي كونسيبت كامل مخك عجة مثلا مش معنى يعني مش كان انت في الشان يكونوا فما ناس اخرين
0: ميديا تولي
1: اي ميديا تولي عنا مخك عجة ميديا تولي في كل مرة نجيب ناس معاك اللي يحب يجي مثلا من اللي تعرفهم ولا حتى من الناس اللي نجم يكون عنده الموهبة ما ملقاش الكادر تخمم فيها هكا اما هذه راه نحكيوا لهنا لجيره تولي كأنها خدمة مخك عجة تولي براند
0: بلان دي تولي مخك عجا كل

0: بون ماذا بيا انك انت ذاك الحلم نتاعنا قبل ليبوك وحبينا نخدموا عليها انا والوليد غير ما لقيناش موديل ايكونوميك باهي اوكي كنا نجموا نردوها جمعيه مي بون فات الفوت توا ميديا علاش لي من المشكل لازم تلقى الستركتور حاجه ستابل ما نجمش تحرك خاطر هذه لازم ليترالمون لازم خدامه شهاره معناها باش تدور مالك انت ذاك البوبليك انت كيكه
1: الليميت بوبليك كيكه
0: وكنت كيس حيسر باش تدور العجله وتدخل فلوس وميم طون تخلص العباد وتقعد نجم البوس بريميتر باش تعمل دي كونسيبت وتجرب حاجات
1: معناها نجم نقولوا علاش مثلا ما
0: صعيب هو كبروجي صعيب بالحق معناها فيزابل مي صعيب برشا
1: فماش ناس نجم تمن بالبروجي هذا تقول لك من اللي يخدموا معك يقول لك انا من بعضنا بلاش نعمل بلون نتاع عام خدمه
0: لا تو تو اللي العباد نعمل عليهم وصحابي كل شيء عباد فاتت الفنتين ما عادش تقول ما عادش نجم تجي في الترونتين تقول اي نمنوا بيه البروجي بالك شيء تو يدخل فلوس من بعض
1: تعملوا كوميتا كوليكتيف مثلا مع بعضكم
0: كوليكتيف تعرف
1: كل واحد على روحه مي هاو عندنا مخكاش
0: تعرف نستنى في كوليكتيف يطلع على انستغرام تو ريتو مش نستنى في عبيد معينة مي الانستغرام حقه فهم عبيد خدمة كوليكتيف من نصورها فكرة طيارة اما المشكلة فيش من بعد وقت اللي بش يجيك ماركة تقول لك مثلا نخدم مع فولين وحده مش تعمل برشا مشاكل الغالب راو نحن نغزروا للوكسيدون ماذا بين نعملوا حاجات بالنيفو متاعه ولا حتى مصر بار اكزامبل منعش في المغرب العربي اسكو فما ولا مي اللي نعرفه نحن مصر يمكنش السعودية ما فما برشا فلوس غادي مصرهم بلوس لغتهم العالم كل يسمع معناها العربان الكل يعرفها غير نحن خسارة ما خدمناش عليها ليبوك معناها تقول تونس كان جينا
1: نحن يوتيوب تقريبا بدينا معناها فرد ليبوك معناها مع المسارة معناها ماش بعد علينا
0: ماش سا جامي تيسا معناها يقول السينما التونسية كان جيت بديت بالنيفو متاع مصر رانا تونس في بلاصه اخرى مالا كرياتور دو كونتينو تونس راهم
1: مالا تحكي علينا كيفاش نحاولوا نوصلوا اللهجه نتاعنا تولي اكثر واكسيسيبل لهم هما
0: مش رسمي اغنيه بركه نتاع صابر باعي لتو قاعدين برشا برشا مدلل
1: مش اي تونسي راه البر يقول برشا برشا على السلامه يعيشك
0: انستغرام هذاك شنو يوصل من تونس اكاورا ولبلبي وشاشيه وجمال يشرب في جازوزه وروحنا للدار فرحين مسرورين وبعد الفلوجات تاع تونس كلهم في لافنيو الكل في الافنيو ياكل في يمشي يذوق كفتيجي بريكا وفريكاسي
1: بامبالوني سيدي بوسعيد
0: يطلع سيدي بوسعيد وفيه الفلوج وفيه
1: كسكوت عياري ساعات
0: وي
1: ديما موجود هذيك
0: كذا كان عرضه تونسي يعرف شويه البلاصه باش يزي يوريه
1: برشا حاجات ساعات انه الانسان يقول انا يا ريتني عملتها فما حاجه قلت يا ريتني عملتها قبل وتو ما عادش النجم
0: يمكن شي حاجه من الحاجات اللي حبيت نعملهم حقني خدمت برشا على انيماسيون دو دي كنت نحب الانيماسيون دو دي وما ما تيتيش كارا يمكن مخك عجة جيت فيها دي باساج انيمي باليد راك انت تنجم تكون حاجة اخر كنت نجم نطمح انه نعمل واحد من الريف متاعي انه يكون عندي ديس انيمي متاعي
1: اللي هو توا
0: معناها كان شوفي دوز تتذكر خدمة قبل كابتن خبزة
1: اي كابتن خبزة بعد
0: خسارة كانوا من الاول يخدموا على الجو الى ان دخلت فيها الفلوس
1: ودخلت
0: فيها برشا حزاب ديكو تفرقعت الديات نحات معناها يجيك يقول لك سب هذايا وما تسبش هذايا دونك تنحات ليسونس ميم تاع ليميسيون ما عادش حتى معناها
1: اما هذاك المشكل انه ساعات انه واحد ما ينجمش يكونترولي برشا الكونتوني نتاعه ونحكيو حتى توا مثلا في 2026 كي تخدم مثلا ثم ديسبونسور اللي يجي يقول لك اسمعني راه لازمني نعمل هكا وهكا هذه هكا لازم تقول هذه هكا
0: نجم نتفاهم
1: الكونترول هذايا اسكو انت انا الحاجات تنجم ما تقبلهاش من سبونسور مثلا
0: انت باش تضرب ربع ساعه وانت تشكر وتمجد في البرودوي ما عندها حتى معنى معناها ان برجولي كان
1: تنجم تضر البرودوي
0: اي كان ليكيب تاع ماركتينغ ما فهمتهاش وما نجمش توصلها للكليون سكو ما عملنا شيء وقت ميمسي راهو المارك توا على اليوتيوب بعد يسر نساوه اللي اكزيستي توا كان لاحظت شنو اللي ماشي حتى راهو لي انفلونسور الكبار نقولها معناها ما عادش كيما قبل معناتها شكون ماشي توا اليو جي سي يوزر جينيريتيف
1: كريشن
0: معناها التيك توكرات الصغار ولا لي انفلونسور الصغار اللي يهبط كل يوم معناها ماركة تقول لك نعطي برشا فلوس برشا من الناس
1: معناها فتفتها نعطي يوتيوب نقسمه على 3-4
0: اكزاكتومون البيدجي نقسمه على 4 من الناس كي نعطيه العبد بركة
1: دونك نداء اليوم ارجعوا اليوتيوب
0: ليه انا نداء مش للمارك
1: مش للمارك للناس اللي تصنع في المحتوى نداء
0: للعباد اللي تفرج والعباد تصنع في المحتوى
1: اما ساعات فما زاد يقول لك اليوتيوب راه في شروط لازم كاليتي معينه لازم خدمه معينه لازم ما عارفش انا معناها الكاليتي مش كيما انت خاطر تصور بالتليفون وتهبط على انستغرام ولا تيك توك ديما كانوا نقبلوها احنا الكونتوني هذاك مش كيما انت يوتيوب يحس روحه كاميرا ولازم والصوت كيما كليب اللي جاي قال لك وقته 30 سنه
0: 30 سنه الميكرو ما عمش يتصلح
1: على غير قد عمره
0: هو عمره قديش 2007
1: مش 30
0: 2007 عمره 24 مش غادر المحل
1: يعني مش غادر الاذاعه
0: مش غادر الاذاعه انا ليلي نمن بحاجه بركه كما قال خونا اليوتيوب عمره 30 سنه يعني عندك 30 سنه على اليوتيوب والميكرو خايب دونك الصوت مسموع والايماج محترمه باش تعمل كونتنت باش تتصرف
1: دونك هذا هذا اللي تحب تقوله لاي انسان اليوم يخمم باش يدخل في يوتيوب
0: اما تو صعاب غير سامون مزيلو كيبدلوا
1: الالغوريثم
0: الالغوريثم معناها قبل كنت عندك لازم 4000 ساعه فيزيوناج تو عندهم 8000
1: دوبل
0: دوبل معناها باش لازم يتفرجوا فيك الكومي اللي يتفرجوا فيه وقت كوميلابل يجيو 80000 ساعه اليوم في سابر خدمه بالقديم معناها انا نعطي ديما نقولوا ليكزامبل شوفوا الموديل نتاع الخدمه نتاع كل تايم
1: ناي كل تايم
0: موديل الخدمه نتاع كل تايم كل نهار تحد ايبيزود تتحرق الدنيا نتفرقعوا يقص الماء يقص الضوء باش تهبط الايبيزود دونك هذاك هو الموديل تختار نهار اما لازم تلقى كونتينيو اللي تخدمه كل جمعه معناها بالمرتاح هذيك المشكل
1: نعم المشكل هنا في الكونتينيو زاد اللي هنا برشا عباد يقول لك انه قبل كان بازي تقريب الاغلب على حاجتين الضحك والجيمنج
0: توا بلي دقيقه صمت على الجيمنج
1: دقيقه صمت على الجيمنج
0: اي بون الضحك سي نورمال مي توا صعاب خاطر توا فما الف قاعده قبل ما تلاصي الفيديو الساعه هذيا كنت تعمل فيديوهات على الانترنت كان ما تقراش حساب حاجه اسمها الهوك
1: نايت
0: الهوك اللي هما 3 سكوند 3 سكوند الاولى نتاع الفيديو كل
1: وقت
0: ما قعدتش راهو زيد معناها عندك برشا قواعد لازم تتعلمها باش تنجم تعمل فيديوهات توا ميم سي ننصح اي عبد باش يبدا على اليوتيوب ويجرب ما فيها بيس
1: كلمه الاخرانيه خليها لك لو جاي وتقول لي شنو اللي ناوي عليه في اللي جاي ما تقوليش راه كي كامل سبونسور انا سي بون في على شنو معامل شنو يحب يعمل
0: والله كل لاستون اللي معامل عليه انا ليميسيون فار نتاعنا باش ترجع دونك فار الوليد بي هاش مش
1: اي سعيد مش الفار اي
0: ما انا نجي نزي خاطر الفرنسي يبدو يتسكوا في القاعده ما كشكشوا من هنا وعينهم تتقلب اما مش مشكل على ليميسيون باش ترجع ان شاء الله باش ترجع على اليوتيوب ديبي سبتمبر كان حب ربي
1: فما عزيزه قالت لك نصيحه بالله للي يحبوا يستريميو
0: يعرفوني يتريجريني الموضوع قلت لهم نقصوا بالستريمين يزدي ستوب سكرنا باب الحانوت
1: مش يا عزيزة ذي تحب ستريمي
0: ليه يا ربي عينهم اللي يحب يستريمي اللي يحب يستريمي يبدي يستريمي اما يبعدني يا اخوي خاطر انا عندي قاعدة ريت لي جيب حدا الستريمي قطع ديسكورد من غدوة يبدي يستريمي من غدوة وراء وبيسكو عندي كوميونيتي تبارك الله عليهم تعشان عيط لهم هما لاباس كانوا دراغونيت بطلعوا سردين خط الحل يمشي ولو مش مشكله دوك
1: الجاي ان شاء الله
0: تمام على لي ميسيون باش ترجع وان شاء الله ان شاء الله كان دار دوليب مخك عاجه نحاول نخليها تمشي ميم سي ماذا بينا العبي ترجع تعمل طلع على اليوتيوب مي ونحاولوا نخدموا كهو وهنا على الكيك هنا على اليوتيوب ان شاء الله المشكله فيش بالذي الكل لازمك تبدا موجود على التيك توك ولا انستغرام ولازمك تعمل فيوز وتهب الديب
1: والله مش لكثروا يا
0: من ايماجيني انت الخدمه تاع عبد واحد
1: انا قبل نذكر يوتيوبر كمل فيديو خويا ابلوداه يحط على يوتيوب يهزك اللي يعني بارتاجي فيسبوك وسلام بالعافيه
0: الناس
1: يحط لايك سبسكرايب وتصبح الاخير تعد ولا تفرجوا حلقه نار
0: هذيك المشكله شنو خممت نعمل كوم وش يجي نعرف شنو نعملها ولا خممت نكري كاميون وبافل
1: كاميون وبافل
0: كاميون وبافل ولا ما عادش فيها
1: مخك هجا هابت فيديو
0: هابت تيب خاطر ريت في الانستغرامك الانستغرامك مارك زوكربيرغ الله يهديك انت جرب حط فيديو لي ستوري وقول لهم اغزر اللين تاع اليوتيوب يجيني ماما وينك مخلص راني البادج مخلص بفلوسي البادج راه تعرفوا البادج انستغرام هذاك ما عادش يعطيه بليش الله يلكك ايلون ماسك هو السبب ريتوك البادج اللي فيه هذاك 16 دولار 16 اورو يا ربي 16 اورو في الشهر ريتو يفهمنا طرف ستوريتك عاملين نكيه
1: لمجرد او خاطر حب يشريه قبل كان تروه
0: يا راه قارني كان المسك هو من هار اللي يبيع البادج كل اثر الناس منعملوها هيك نبيع بادجويت خويا دوك باش نحاسبوا كلامي وندخل في ساعه من نبدا نزلوا نوف فينا دوك اللي يحب يخدم كونتينيو مشكلته راه باش يخدم على برشا بلايص اللي يحب يخدم ستريمينغ ربي معاه ما يدخلش طول يحل ستريمينغ السلام عليكم انا ستريم شكونك
1: اي صحيح
0: هو اريو
1: قدم روحك
0: هبط كانتت على التيك توك هبط كانتت على الانستغرام ومن بعد بدا ستريم بشوي بشوي وارجع لليوتيوب والله كنت تخدم له خدمه صحيحه راك تنجم سورتو ريت ناتيكا اتيديون مازال مع دارهم عنده اللوكس انه يجرب وهاد تعب صحيح اما كان يلقى فورمول باهي
1: تعب لي وليد
0: ناتيكا من الاخر ناتيكم قديش ريت تعمل تل فيوز على فيديو عامله 12 مينوت راك سلكت
1: ممتاز برشا ميرسي بوكو لجاي زيدي مخك عاجا كان ضيفنا بين اليوم بتبيع في كل شوي كان شكرا لكم بتابعتونا على يوتيوب زاد احنا مكملين معاكم بعد شوية مازال باش نكملوا معلومات لسامح السانكري باش يكون ضيفتنا زاد باش نحكيوا على مهرجان قفصة الدولي بعد شوية لكن توا عندكم موعد مع هبة في اخبار تونس والعالم

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. بداية من يوم غد الاثنين 17 من أوت تنطلق عملية توسيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم، وفق سمير لمولهي نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي الذي أكد استقرار أسعار الكراس المدعم دون تغيير، مضيفا أن الإنتاج والتوزيع خلال هذه السنة سيشملان مختلف أصناف الكراس المدرسي بكميات تتراوح بين 20 و 21 مليون كراس. ولمله ينفي تسجيل أي نقص في الكراس المدعم، مؤكدا أن نحو 30% من الكميات التي تم إنتاجها السنة الماضية ما تزال متوفرة في الأسواق. الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة تطلق حملة لجمع تبرعات العودة المدرسية تتواصل إلى غاية 5 سبتمبر المقبل، وتستهدف جمع أكثر من 100 محفظة مدرسية لإفادة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل لضمان عودة مدرسية أفضل وأكثر إنصافا، وفق رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة محمد لمين برشب. ولاية سليانة تحتل مراتب متقدمة في الإنتاج الوطني للتفاح، حيث يقدر الإنتاج الأولي للموسم الحالي بما يقارب 31 ألف طن على مساحة تقدر ب 2115 هكتارا، وفق رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة الزواري. أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن إثارة الخلافات داخل البلاد لا يصب إلا في مصلحة أمريكا وإسرائيل. حركة حماس تؤكد خلال اجتماع مع جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص التزامها بالاتفاق ونزع سلاح شامل وإنهاء أي دور مستقبلي لها في إدارة غزة، فيما رفض كيان الاحتلال هذه الخطة التي يقدمها ترامب كحل لإنهاء حرب غزة. السلطات اليونانية تعتقل سائحا إسرائيليا يبلغ من العمر 35 عاما في جزيرة كريت للاشتباه في تسببه بإشعال حريق في المنطقة جراء إقامته حفلة شواء في فناء فيلا سياحية مستأجرة، رغم التحذيرات بسبب مستوى خطر الحرائق الشديد جدا المصنف ضمن الفئة الرابعة. وتأتي هذه الحادثة في إطار سياسة عدم التسامح التي تطبقها السلطات اليونانية بصرامة حيال مخالفات قوانين منع الحرائق في أيام الخطر المرتفع، حيث جرى اعتقال مئات الأشخاص منذ بداية العام بتهم مشابهة ناتج عن إهمال غير متعمد. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع صلاح الدين السكوحي وكامل فريق كورنيش ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس كورنيش ويكاند، كل عرسة واحد من 7 ل 9 متاع الليل.

0: كامل الدنيا فوت على موزيك فيلم نشوفه تو ياخذ الاخبار الثقافيه.
1: اكتو كوتور
0: في أكتو كولتور كالعادة كل مرة نرجع بتبيع الواحد من الأخبار الثقافية. اليوم اخترنا نحكي على مهرجان قفص الدولي, نحكي على البرمجة هذية بتبيع اللي ديجا انطلقت, وبش نحكي وزادة بأكثر تفاصيل العروض شنو هي مازال موجود, مازالت فما عروض بشكون موجودة بداية من غدوة, فما أربع عروض ذيك عليش فرحان برشا رضا فهم بش يكون معنا توا بالتليفون مدير مهرجان قفص الدولي. مرحبا بك سي رضا على موزيكا فهم.
2: مرحبا بك سلاح الدين, تحية ليك وتحية لكل مستمعي ومشاهدي موزايكا فام.
0: نسلم عليك برشا. نحكيه على مهرجان الحقيقة برمجة ثرية في دورتها 46, شفنا مرتضى, شفنا النوردو, شفنا حتى السينما كان عندها بلاصة مع فيلم لقشة في السماء كيف كيف ياسين الصالح ما يضحكنيش عرض الومنشو, زادا كان عندكم أغاني الكرتون, كان فما زادا سهرة متاع فن شعبي مع بتبيع عدد الفنانين بسام الحمراوي, كازو, يسرى محنوش, فوزي بن قامرة, الفنانة شيرين. الحقيقة برمجة كانت متنوعة بالكدي بالكدي ومداري ذا الجمهور غديك سيري ذا على الدورة هذه وعلى مختلف العروض, شنو ورصدته بالضبط؟
2: والله جواب على سؤالك منها مدى رضا الجمهور يعكس الحضور الجماهيري اللي طبعا اللي واكب كل تخريب يعني السهرات اللي كنت ذكرتها
0: طبعا كان كبير, معنى الاقبال
2: الاقبال كبير كما على غير سهره البارح مع 20 نجم يعني سولد اوت, وكذلك حضور جماهيري كبير برشا برشا برشا يعني تخريبا فما حتى مكان شاغر يعني في مدارج المسرح البيزنطي بقفصة على غرار طبخية العروض الأخرى اللي ياستها يسرى محنوش, كازو كان حاضر في المركب الرياضي محمد رواشد, أيضا سهرة بن الشعبي لتليلي قرسي سمح جلول لمجد القرسي. كل العروض كانت حقيقة يعني فيها جمهور حاضر, وأكثر شيء منع شدنا هو حسن التنظيم, وكذلك ناس تسهر تتفرهد تغادر يعني المسرح تدخل وتغادر المسرح في ظروف طيبة بفضل مجهودات الناس الكل, السلطات الأمنية بطبيعة الحال مختلف المصالح والحماية المدنية, أيضا لجنة التنظيم وكل الأطراف المشاركة في هذا المهرجان.
0: طاقة الاستيعاب سيري ذا قديش بالضبط كان نحكي
2: عليه؟ طاقة الاستيعاب ماهيش كبيرة برشا, احنا على تقريب 1500 معنا مدارج, عندنا كذلك 120 كرسي لكن ما نتمتعوش بها في الحقيقة الكراسي باعتبار أنه الكراسي قريبة برشا للركع, هذاك علاش نفضلوا يعني أغلب العروض ما نعملوش كراسي يعني أمام السين والبقية.
0: شنو السبب المشكلة؟ المشكل معناه جمالي ولا أمني ولا شنو؟ علاش بتحطش كراسي؟
2: أكثر أمني وحتى جمالي شوية باعتبار أنه
0: تخافوا شكون يطلع سيرسين معناها.
2: صحيح يقرب برشا المناهة الولي المشاهد يقرب برشا للركع وربما حتى يقلق خاصة في العروض المسرحية.
0: بي ممتاز برشا, شفنا تنوع كبير, شفنا الراب, شفنا الطرب, شفنا الفن الشعبي, المسرح, السينما, ثم عرض صوفي. هل هذه فكرتكم انتم كمنظمين انكم تنوعوا ولا الجمهور كان عنده معناه صوت وراي في البرنامج بتاع دورة السنة؟
2: ربما ما شاء تجربتنا يعني في تسيير المهرجان يعني هذا أنا عامي ثالث, وكذلك أيضا حتى يعني الزملاء المديرين اللي سبقونا خاصة سعاد العبيدي المدير السابق للمهرجان قفص الدولي, يعني أصبحنا نعرف شنو يحب القفصي بالضبط, شنو يفتش بالضبط, لذلك علشنا اخترنا هذه النوعية من الفنون وهذه النوعية من السهرات, ولقد كما ذكرت يعني قبل جماهيري كبير برشا مع حرص كبير على أنه يكون التونسي هو الموجود. يعني احنا ما عندناش كما تشوف ما عندناش عروض أجنبية, عن عرض وحيد يعني في إطار التعاون الدولي باش يكون غدوة إن شاء الله من خلال حضور الفرقة الوطنية للفنون الشعبية الليبية, بقية عروض كلها توانسة, وإحنا نحسوا باش يكون الفنان التونسي هو اللي يكون يعني يكون بارز ويكون يعني يسهر ويأسس سهرات مهرجاناتنا الوطنية.
0: فما برشا اللي في تنظيم المهرجانات يقول لك نتجنب بين سهرات الراب خطر, يقول لك أمنيا تعامل معهم أحيانا يكون صعيب, كيفاش تعاملتوا انتم في سهرة الراب مثلا, نحكي على كازو بار اكزامبل ولا النوردو؟
2: ذو سهرات هم في الحقيقة من نوع الراب كانوا حاضرين في المركب الرياضي محمد رواشد, يعني التأمين كان الحرس الوطني مشكورين جدا يعني عاونونا برشا, كذلك بلدية قفصة المشرفين على المركب الرياضي, وأيضا حتى بالنسبة للأمور اللوجستية يعني بلدية قفصة وكذلك إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقفصة يعني عاونونا برشا في هذا الإطار. ما فماش الحقيقة يعني زوز عروض كانت ممتازة تنظيمين بصورة كبيرة برشا.
0: ممتاز برشا. نذكر معايا بتبيعة سي رضا فهم مدير مهرجان قفص الدولي. الحقيقة البرنامج ومازال فما عدة عروض، فما غدوة الفرقة الوطنية للفنون الشعبية الليبية، نهار 18 فما مسرحية جاكراندا لنزار السعيدي، فما زاد الفنان نورشيبة نهار 19، وأيضا ثم عرض الاختتام باش يكون موجود أكيد ذا. بالنسبة نهار 20 أوت عرض صوفي بتبيعة باش يكون موجود في مهرجان قفص. البرنامج ممتاز الحقيقة، متنوع في كل شيء، يناسب كل الأذواق. ما نحس انه فما اسم ناقص اذا قولوا انت وانا نقولوا وين
2: يسالش
0: يقولوا قفصة
2: اي
0: نبيها كراولي.
2: نبيها كراولي، نبيها كراولي كانت حاضرة في تقريبا على 3 دورات يعني متتالية في مهرجان قفصة الدوري اثناء في الحقيقة خليناها ترتاح شوية إن شاء الله تكون حاضرة في الدورة القادمة دورة 2027 بإذن الله، لكن تبقى من الأسماء اللامعة. شفنا فريتها في قرطاج يعني كانت ممتازة جدا، وفي الحقيقة شرفتنا وإحنا فرحنا برشا لنجاحها في شهريه يعني في شهريه 13 أوت ب يعني مسرح قرطاج. إن شاء الله تكون حاضرة في الدورة القادمة، ما فيش هذا اللي احنا فكرنا فيها في الحقيقة، لكن ربما حضورها يعني 3 سنوات و3 دورات متتالية خلينا نرتعوها شوية.
0: باهي ممتاز برشا، رتعها يا سيدي ما يسيرش عام ما يسيرش
2: ما نعرفش اقنعتك بالجواب
0: اقنعتني جمع خاطر اللي نعرفه جمهور قفصة ما يصبرش على ولاد بلاده، يقول لك يا خويا حتى كمش كلها حتى مرة في الشهر ما يسيرش ما يهموش.
2: لا وشوف صلاح الدين معناها حتى انت ذكرت على ولاد الجهة، معناها عندنا زوج عروض من الجهة، احنا ديما نحسوا باش يكونوا ولاد الجهة حاضرين، عرض الفن الشعبي كيل القفصي لمجد القفصي سامح جلول، كذلك عرض الحضرة باش يكون كذلك للشيخ عمر خلف الله مع المايسترو لمجد بن حسن من قفصة. ديما الحضور يعني الفنانين من جهة قفصة موجود في مهرجان قفصة.
0: خلي لك الكلمة الختام للعروض المتبقية، الدعوة اللي توجهها للجمهور اللي يحب يحضر، شو تقولهم؟ بتبيع نذكر انه اسعار تذكر الحقيقة في المتناول، معناه مثلا عرض الفرقة الوطنية للفنون الشعبية الليبية ب10 دنانير فقط، مسرحية جاكراندا 10 دنانير، نورشيبة 20 دينار، و15 دينار عرض الاختتام. عروض الحقيقة في المتناول، اسعار ممتازة بريكدي بالنسبة للتذاكر. شنو هي رسالتك؟ شنو تحب تقول الدعوة اللي توجهها للجماهير؟
2: والله نعرف في البداية نحب نشكر جمهور قفصة على طبعا على حضوره مختلف العروض، يعني حضور كان كما ذكرت في سلاسة كبيرة من الدخول والخروج. إن شاء الله الأربع عروض ما زالت متبقية كذلك، وكبع جمهور متميز إن شاء الله، خاصة يعني الفرقة الوطنية للفن الشعبية الليبية معروفة جدا على المستوى العربي، إن شاء الله يكون كذلك حضور غدوة طيب. وأيضا مسرحية جاكراندا اللي حازت 5 جوائز يعني ممتازة جدا للمخرج نزار سعيدي، إن شاء الله كذلك في الحقيقة حرصنا باش تكون هذه المسرحية موجودة في الدفعة 46، وإن شاء الله كذلك الجمهور يكون حاضر لمواكبة هذا العرض نهار 3 إن شاء الله. نهار 19 باش يكون موعد مع نور شيبة اللي تنتظر جماهير قفصة بشغف بعد غياب طويل شوية على قفصة، ونختم ديما بعرض الحاضرة طبعا عرض جهوي عرض العرض الصوفي، أكيد ننتظر كذلك حضور جماهير كبير برشا. ما حبيت نشكر كل الأطراف اللي ساهمت في هذه الدورة عدد 46، يعني من وزارة الشؤون الثقافية، سلطة الجهوية، بلدية قفصة، وغيره من المستشفين اللي كانوا حاضرين معنا، وإذاعة موزايكا سير طبعا تواكب في الدورة عدد 46 مهرجان قفصة الدولي.
0: ممتاز برشا، نشكر كيسر سيري ذا فهم، تحية ليك مدير مهرجان قفصة الدولي، وتحياتنا لكفاصة الكل سيدي. سلام عليكم وإن شاء الله ديما تكونوا معنا في الاستماع على موزايكا فهم. احنا مازلنا مكملين معاكم، هذه بتبيعي كانت أكتو كولتور، تلقاها كامل على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فهم.
1: Actu Culture كورنيش ويكند كل السبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
0: مستمعينا وين ما كنتوا كان شادين اثنين، نسلم عليكم فردا سيسروا يحكم ان شاء الله طريق سلامه للجميع، اللي مروح من البحر ولا اللي ماشي للبحر توا، امور واحد يحب يعوم 9 متاع الليل يحب تعملوا هذاك، ونسلم عليكم ما كانش شنو تحبوا تعملوا توا. اما توا عندنا الديديكاس، عندنا الديديكاس بتبيع على ادم بن مسعود، عيد ميلاده اليوم، مازال ترنكوش صغير 3 سنين كيف فيرغا، دونك ان شاء الله مبروكين عليك وان شاء الله ديما فرحان. الديديكاس يجيك من احبابك واصحابك والناس اللي تعرف ادم بن مسعود. Happy birthday my big bro. Happy birthday bro. Top chance never walk alone. La musique FM, هذه موسيقتنا بعد شوية سامح السنكري بتنورنا في كل شويكاند.

0: ويكند كل سبت واحد من 7 لـ9 تعليل.
1: السلام عليكم برشا مستمعين وين ما كنتوا موجودين، تنجموا تابعونا زاد على لايف يوتيوب موزايك اف ام، نستناو زاد لسلام تاعكم ولحظاتكم على النمر واتساب نتاعنا 23 513 000. نمشي وتوا بتبيع على الانفيتي كيما عودتكم في كل ويكند.
0: كورنيش الانفيتي دو جور
1: هي ممثلة فنانة أم وعندها حكاية مختلفة شوية على برشا فنانين توانسة. أب لبناني من بيروت، أم تونسية من باب السويقة، كبرت بين زوج ثقافات، دخلت الفن من باب المساعدة في الإخراج ومن بعد لقات روحها قدام الكاميرا. وصلت النهائيات في ذا كوميدي في لبنان، شاركت في أراب كاستينغ، خدمت في تونس الجزائر لبنان، عندها مسيرة في برشا شخصيات أدوار وأسرار. أمور الممثلة فما إنسانة أخرى صبرت برشا، تعرضت للرفض والمكائد، تخاف من فقدان الناس اللي تحبهم، تحكي بصراحة على علاقتها بالحب والأمومة بالخوف بالحزن. اليوم نحكي على ممثلة قالت تقرب أكثر لعالم الأطفال، تحب ترجع للغناء وتحلم تخدم أكثر خارج تونس. فرحان برشا اللي هي بطبيعة جات وطالت علينا اليوم، تنورنا سامح السنكري. مرحبا،
2: عايشك، ميرسي بوكو على الكلمات المزيانين والمقدمة الحلوة. مساء النور والفل عليكم على المستمعين الكل.
1: صحة بخير ساعة والحاج.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. إن شاء الله ديما
2: في ربي.
1: الحمد لله. إن شاء الله إحنا توا باش نبدأ بالموسيقى ديريكتومون، باش نبدأ لك بأكثر أغنية أنت تحبها هي إليسا، حنغني كمان وكمان. علاش هذي؟
2: على خاطر هي فيها حنرقص على الأحزان وفيها حنغني كمان رغم الظروف، رغم كل شيء نقعد نغني ونرقص، وحتى كيف ما أحزان وفما مشاكل وفما برش حاجات تقعد ديما فما حاجات بوزيتيف وديما نضحك وديما كيما تعودوا عليه.
1: شنو ما ينجم يكون مصدر متاع قوتك واستمرارك؟ مثلا كل إنسان عنده الحاجة اللي ياخذ منها الحاجات هذه متاع القوة الإصرار، إنك ديما تقدم كيما تقول إليسا، معناه حنغني كمان وكمان، معناه ديما باش نقعد واكي. منين نجيب في الطاقة هذه؟
2: هو شوف الحقيقة ديجا من التربية، من الأول تربينا على برشا صبر. أنا بابا يرحمه ولد حرب، يعني تربى في الحرب في عشكش ترحم،
1: تربى في الصمود،
2: صحيت صمود وكل، علمنا برشا حاجات، علمنا صبر. أمي كيف كيف يرحمها دونك كانت ياسر إنسانة صبورة وكل، هذي ديجا من التربية خديناه، معناتها استنسنا بيه وكل. وزيد المهنة متاعنا مهنة التمثيل، برشا ما يعرفوش ليه صعيبة، فيها برشا مستنية، فيها برشا صعوبات، فيها برشا حاجات مشاكل نفسية تتعدى بيها، يعني الممثل حساس برشا وكل. في نفس الوقت يتعلم الصبر، معناه فما حاجات تعلمتهم في المهنة أبار لي أنا تربيت واستنست على حاجات معينين، الحاجات هذوكم زدت تعلمتهم في الخدمة بتاعنا اللي فيها برشا صبر وبرشا قوة، ويزمك تتحمل ويزمك تطيح تقوم. انت ما عندكش، أنا نقولهم ما عنديش وقت للانهيار،
1: اشتغل وانت بتعيط.
2: وعندي دودو ربي فضله ونديم، نوجه له تحية زيادة، اللي هو عايشك ربي فضلك ما عندك، هو يعطيني القوة ويخليني نكمل. عندي الوليدة ذيك، عندي رسالة، عندي مهمة لازم ينكملها، دونك لازم ينصمد ولازم ينكمل ولازم ما ننهارش ولازم ديما واقفة وديما نضحك وديما نعطي طاقة إيجابية. تجي فترات بتبيع صعيبة وساعات يتسيب غش ولا حاجة كل، ولكن ديما نخمم بوزيتيف، لازم نقدم، لازم الطفل ذيك لازم يكون فخور بيا نهار آخر، ونوصل كيما أنا دارنا وصلوني وشجعوني على الحاجة اللي نحبها ووصلوني، والناس توصل تترحم على والديك ويرحم والدين اللي ربيوك وكل، حب هكيك نفس الشيء زيت.
1: انت حكيت على ولدك والكل، اسكو هل هذا النجم نقوله من بين أدوارك الكل في التمثيل اللي عملته، هل أصعب دور هو دور الأم؟
2: وي أصعب دور الحقيقة، صعيب برشا دور الأم، خاطر كيما قلت لك الأم لازمها ما تنهارش، ما تمرضش، ما تتعبش، حتى كي تجي فترات ضعف ما يلزمش توري، عرفت عبد يتقوى على روحه، ما يلزموش ياخذ حقوقه، أبسط حقوقه أنه يضعف ولا أنه يرتاح يعمل هدنة، ما ينجمش. دونك لازم ديما واقفة، ديما حارس على كل شيء، ديما موفرة كل شيء، معاملة تربية تصعب برشا الحقيقة. تو احنا في التمثيل دورك عنده فترة ويمشي على روحه، فترة قصيرة وتحفظ دورك تخدم عليه كل، لكن دور الأم لي وكل مرة تكتشف حاجة وتلقى قدامك صعوبات أخرى، دونك لازمك تتأقلم، لازمك تلقى ديما الحلول، ديما لازم فايقة، ديما لازم واقفة، ما لازمش تفوتك حتى حاجة. دونك دور صعيب ياسر، وحتى كي يكبروا الصغار قول لي أمي يرحمها راهو تكبر وما تكبروش، توصلش عمرك 60 سنة راهو نقعد ديما مشخشب عليك ونخمم عليك، وراهو معناها دور الأم راهو بالحق صعيب ياسر.
1: ربي يفضلولك.
2: عايش يفضلك.
1: باش نحكي توا، حكينا على غنية، بدينا بغنية، شنو صار سامح المغني مثلا؟ شنو أنت تعرف أكثر، معناها بيان بلاسي باش جاوبنا، وينو الأغنية في هذا الكل؟
2: هو شوف أنا مانيش مطربة، مين حب الغناء؟
1: ما هو فما المطرب فما أي المغني
2: مغني
1: هيا أقول المغني سمع المغني أي.
2: أي. أنا بالنسبة لي في المواهب اللي عندي الكل نختار التمثيل، هو تمثيل شامل في كل شيء، في الغناء والرقص والتقليد وفي كل شيء، ولكن ميل التمثيل أكثر ونلقى عندي راحة كبيرة في الغناء. أنا ما قريتش موسيقى، ما كملتش معناها في الكونسرفاتوار، كل عندي أكيد نقاط ضعف وكل دونك نخاف حتى كي تجيني ساعات فرص ولا دي بروبوزيسيون نوهق شوية، نقول في التمثيل أنا متمكنة ونعرف برشا حاجات وبحكم زادة قرايتي معناها في الأوديو فيزيويل وكل عندي دراية برشا حاجات، بينما في الغناء نبدأ نأدي في الحاجة مانيش فيه مئنوية دونك خاف شوية منها. أما كي تجي ساعات هكا جينيريك ولا حاجة نصدم ما نقولش لي، أما باش نمتهنا كمهنة صعيب شوية بتدخل في عالم الأطفال. خممت ومازلت نخمم أني أنا نحب نعمل أغاني للأطفال، هي حاجة ناقصة شوية عنا، وبحكم خدمتي مع صغيرات ماذا بيه نمشي في دي كليب لصغيرات ديما يكون فيها أغاني يكون فيها دي ميساج حاجات باهية معناها، ومش سهل باش نخدم حاجات هكاك تعرف أنت الغناء باش تعمل حاجة ركزة وحاجة أنا نجم نأديها وفيها دي ميساج لازمها فترة ولازمها خدمة ولازمها فلوس ولازم برش حاجات.
1: بالضبط، فما برش حاجات تستلزم أنك تعمل حاجة كيك، لكن أنت تحكي على التمثيل تحكي على غناء مخي ديركت مام شيء مثلا في الشيء الحاجة تلم هذا الكل الفوازير.
2: وي
1: ترى روحك حلم فوزير. حياتي حلم حياتك فوازير
2: حلم حياتي
1: آخر فوازير عنا وقها قديمة ياسر احنا آخر فوازير عنا معنا
2: أنا شوف حلمت بها من
1: صغيرة عايد أبو بكر وريم رياحي هذو ما نذكرهم معناها من وقتها ما البروجيت سمعنا عليه قال لك هو باش يرجع هو باش نشوفوا فوازير في تونس، لكن لليوم
2: مشكل تمويل نتصور حتى انا بيدي فما فوازير تعرضت عليا وكله على اساس باش نمشيو فيها، ومن بعد مشكل فلوس دونك مع انه توا فما برشا دي تكنيك جدد اللي نجموا
1: نتعوض بها
2: تعوض بها معناها فهمت يوهقوا شويه يخافوا بوتيتر من الفوازير، ما انا نشوفوا بروجي ناجح برشا وتنجم زاده يكون متا مليان مش يكون جوست فوازير شو اكاهو لي نجموا في برشا حاجات وراها برشا حاجات، ونجم يكون زادة موجه للعائلة للأطفال في نفس الوقت معناها تلعب على دو كاتيجوري معناها فهمت دونك أنا حلم حياتي من صغيرة أنا كنت تفرج فيهم معناتها الفوازير التونسية ونتفرج ومغرومة ياسر بشريهان ونهلي زادة في مصر دونك وقلدتهم في برشا حاجات في ذا كوميدي نتفكر هنيدي قال لي لازم تعملي فوازير، قلت له يا ريت أنا حلم حياتي أنا كنام فوازير بعد هذول نعتزل خاطر حاجة نحبها برشا، نحب الرقص نحب الغناء تمثيل نحب تقليد وتقمص شخصيات ديجا حتى وقتها في الفارماسي ماهوش فوازير
1: شخصيتي كانت كيكي
2: نحب برشا وملي صغيرة أنا كنت كي جيونا ضيف أمي رحمة طيب وتصنف وتعملوا بابا رحبا أمي رحمه كل أنا اللي نعملهم شو نقلد المشاهير نقلدهم هما ما مكياج وحدي ملي صغيره نبلبز نعمل بستالون نحب ياسر كل الشو هذاك كل نعمل شو ونقعد على روحي سي بون.
1: انت حكيت على الطفوله اب لبناني من بيروت ام تونسيه من بسويقه كيفاش كانت طفولتك في الميكس هذا بين زوج شعوب الحق وما زوج بلدان جغرافيا بعاد اما ديما نحسهم اقرب لبعضهم لبنان وتونس تحسهم كانوا بلاد واحده فقط اللهجه تختلف وكذا، ولكن كيفاش كانت طفولتك كانت عطيه عنوان اليوم الطفوله نتاعك
2: نعطيها عنوان عسل الحقيقة عشت طفولة ياسر محلاها، هما بخلاف انهم متى تونسية ولبناني هما زوس ارتستوات دونك انا تربيت بابا يرحمه كان صوته مزيان ويغني ومغروم اما خدمته معناتها ركز في خدمته اكثر قال الفن ما نحبش نكمل فيه خليه ذيك هواية وموهبة على روحها، امي يرحمها كانت مغرومة بالتقليد وهي بيدها مغرومة بالفوازير وكانت معناتها فما حاجات انا خذيتها منها مخذيت منه هو دونك طفولة كنت معناتها محلوة برشا عليش خاطر هو معطوني الفرصة اني نكون نعمل دونس كلاسيك جيمناستيك مسرح موسيقى كي زادة دخلت الاعلامية لتونس المواجهة للطفل كيف دخلت معناتها قيدوني عملت سبور عملتهم الكل وانا صغيرة باش نلقى روحي وين لقيت روحي في المسرح اللي هو شامل الكل بخاسك معناها دونك عاونوني وخليوني الحاجة اللي تحب اعملها في الدار ديما يعاملوني كنجمة ملي صغيرة دونك نلقى روحي نغني ونعمل في الدانس ونجيب افكار وساعات هكا نعمل كيسكيتش صغيره قام ديما جمهوري انا نقول لهم وقت نذكر روحي وانا صغيره كل ما نكمل نعمل السالو نقول جمهوري حبايبي ونعمل لهم تصحاحه كل ما يمشي جينار وشنو اللي فنانه معروفه وشنو وصلنا انا نحقق نحب عليه بابا كان متخوف شويه اما شجعني ما منعنيش ماني قالي انت انا علمتك برش حاجات ونعرفك قوية تنجم الدومين هذيك تنجم كي تدخل فيه عندك جيش خاطر لازمو جيش الحقيقه
1: لازمو جيش ولازمو برشا صبر بين لبنان وتونس تروح قول لي انا مش نسري كل مره حاجتين بون مش نعطيك حاجه قول لي انا احسن من التونسي ولا لبنان. باه نبداو بالماكله
2: معين نخاف يتغشوا.
1: سير سير.
2: هو شوف فما حاجات
1: سامي يقول البحرين كنت تحير قول بلاد اخرى الامارات اي حاجه.
2: هو معناتها من الحاجات اللي بها في طفولتي انه الماكله هكا وهكا. انا الحقيقه فما حاجات في الماكله
1: عادي تدخل نهار تلقى فتوش وكيف تيجي معناها عادي جدا
2: عادي معناها. كان مثلا في تونس فما ماكلات نحبهم كيما الكسكسي والملوخيه نحبهم برشا. في لبنان نحب الكبي ونحب الكوسه ونحب
1: الرز. ايش نسهل عليك في التصنيف انت انا واكثر تبدع معناها في التونسي ولا في اللبنان؟
2: في التونسي أكثر قدر اللبناني قعدت مانيش مش ياسر قاعدة نطيب في حاجات لبنانية.
1: في الموسيقى
2: اللبناني
1: اللبناني مو منغني كمان وكمان كان يسألت سؤال ظهر من الغناء ظهر في السينما.
2: في تونس
1: باش في الناس
2: زوس قرب ياسر والكاركتير اللبناني والتونسي قرب برشا. وانا في تونس فما عبيد تعاملني كتونسي فما عبيد تعاملني كلبناني وفي لبنان عاملني كتونسي اكثر دونك الناس قرب برشا لبعضهم.
1: تونس ولبنان يلعبوا ماتش شكون تشجع؟
2: تعادل.
1: فينال الماتش هذا كأس العرب
2: صعيبة الحقيقة نحبهم الزوز.
1: قولي خلي الماتش ونرقد كيكاسة
2: كصحي يتخلي الماتش ونرقد.
1: انت قلت لي لهنا في تونس اللي ثم يعتبرك تونسية فما يشوفك لبنانية في لبنان يراوك أكثر تونسية قاعد الأحد في شوية ضيعة هيك تحس روحي ضايعة ساعات بنية الزوز
2: حس روحي ضايعة وزيد انا عندي أوبسيون أخرى أي بلد نمشي لها ونحكي باللهجة متاحة ولا باللغة متاحة من غير ما نشعر معناها فهمت مش انا ما نكره في أصلي ولا خد ساعات عبيد تفهمها بالغلط انا من غير ما نشعر نلقى روحي نقلد اللي قدامي وإلا نتبع اللهجة ودجا انا في مسلسلات مثلا ما تبرش لهجات خدمت بهم فاسيلمون نكبتي اللهجه فاسيلمون في التدريب مثلا يقول لي اسبوع تدريب نلقى روحي في نهار نهارين سي بون تدربت دونك انا من غير ما نشعر نلقى روحي ضايعه مش عارفه روحي انا مصري ولا لبناني ولا تونسي ولا ديري ولا فما ضيع. دونك في لبنان كي قدموني كتونسيه قولهم لي تونسي لبناني كي قدموني كلبناني قولهم لي راهو تونسي لبناني قالوا لي اختار بلاد منهم ما نجمش نختار بالحق وتربيت على حبهم الزوز ملي صغيره
1: هو معنا. مش حتى مساله الاختيار ما زاد يمكن نجم تقول انه الخليط هذايا هو اللي صنع اليوم سماح سانكري معناها بالشخصيه نتاعها بطريقتها في العمل بالفن نتاعها بموهبتها يعني كان عنده دور معناها الخليط هذا من بين الاب والام بين زوز بلدان. شنو اخرجت بيه من الاخر بالكل شنو اكثر حاجه نجم تقول هذيك هي اللي جات من الخليط بين لبنان وتونس؟
2: هما برشا حاجات معناتها الفن وحبي للفن ديجا خاطر هما زوز بلدان فنانين تبارك الله. الصبر السلام التواضع برشا حاجات معناتها جاي من هنا ومن هنا ماخذه من امي ومن بابا من عائلتهم الزوز في العادات زاد كيف ما برشا حاجات. طريقه معاملتي للعبيد ساعات يقولون نحسوك مختلفه شويه فما حاجه فيك ديفيرونت على غيرك شنو نقولهم بتدخل ميلانج هذاك ما نعرفش شنو الحاجه المختلفه اما سبحان الله فما حاجه نحس روحي معناتها مش غريبه اما ما نشبهش العبيد اخري ما نعرفش ديما انا نحسها وهم يقولوا هي لي معناها
1: تحس روحك مختلف
2: تحس روحي مختلفه في حاجه
1: يعني سامح سانكري نذكر ضيفتنا نسال مباشره على هدى ومعز اللي قاعدين يتابعوا فينا على اليوتيوب يسلموا عليك تحياتي سامح قاعدين يتابعوا فينا تو على لايف يوتيوب باش نمشيو تو كملوا في لبنان شاركت في ذا كوميدي وصلت للمراحل النهائيه كان فما اسامي كبيره قدامك في لجنه التحكيم اللي هما حسن حسني محمد هنيدي سيرين عبد النور معناها في الوقت هذا كان نجم نقولوا باب من ابواب العالم العربي اللي هو صعيب باش واحد يدخل فيه. تتذكر السكتش نتاعك وقتها ولا
2: بيان سور واقوى ايام حياتي هذيك خاطر انا كي مشيت من الاول اراب كاستينغ ما كملتش التجربه مي انا كيما قلت لك عندي ياسر نحب كي نبدا حاجه نكملها ونحب نعمل حاجه وعندي متى صمود كبير دونك قلت مش مروحه من لبنان الا ما نعمل حاجه اسم لازمني نعمل لازم ندق البيبان لازمني نشوف. خدمت برشا حاجات في الاثناء جي ذا كوميدي من الاول ترددت شويه يعني نشارك على خاطر نعرف اللي البرامج هذه ما فيهاش مصداقيه وكل دونك كنت متخوفه شويه مشيت نتفكر روحي اخر واحده دخلت للكاستين قالوا لي سياره وسكر قلت لهم اوكي مش مشكله انا خارج قال لي لوكك هكا ادخل نشوفوا شنو الموهبه اللي عندك قلت له نقلد ونعمل هكا دونك دخلت لقيت روحي تعديت خاطر ما فما بليزور كاستينغ يصيروا انا عديوني كيما نقولوا الطول باش نتعدى في اللايف جتني فرحة مش عادية. بعد كي اكتشفت لجنة التحكيم شكون ما رقدتش ولازمك سكيتش في نهارين معناها بون لي كانديدا المصاروا جايبينهم دي سيناريست بروفيسيونيل. انا الخروحي وحدي لازمني نكتب ونعمل اخراج ونستنبط ولازمني نقول احنا نقلع بلاستي خاطر معايا برشا مصاروا فما ناس بروفيسيونيل في بلادهم يخدموا ديجا معروفين
1: ديجا موجودين ايه.
2: ولجنة كيما كيكا معناها الوقفة ذيك مش باش تتعاود فرصة فرصة حياتي. دونك انا نهارتها سكيتش ذيك الفرحة نهارين ما رقدتش بعد يعني ليلة ما رقدتش قبل ونهارين ما رقدتش من الفرحة خاطر حسيت فما قبول فما بعد خاطر هما ابالي يقولوا في البرايم فما حاجات بعد يحكيوا معانا معناتها فسفاس شنو لي بوين فور نتاعك شنو لازمك تركز كل شيء. لقيت ياسر كلام محلاه سختو معناها قامة من حسن حسني معناتها يرحمه هنيدي واصلين عبد النور في الغناء اكثر وكل ما هي ما تركزت على التقليد على الاصوات وكل لقيت روحي عبارة كما نقولوا نحن عاش كيفاش نفسرها حاجة باش تحلي البيبان وإفكتيفمون
1: ثنية جديدة
2: ونلقى جوني دي بروبوزيسيون في مصر وقتها مي مالوغوزمون بحكم اللي أنا في البرنامج ما عنديش الحق وقتها نتنقل ولا نمشي في دي بروجي. أما فما إقبال جماهيري من العالم العربي صحافة كتبت صحافة اللبنانية صحافة المصرية الأردن الجزائر الكل فما برشا تبعوا معني البرنامج ومن هو جاتني الفرص الأخرى اللي سيتكم الحجة ما برشا ما كانوش يعرفوني خاطرنا في تونس ما كنتش نعرف شنو هو كاستينج كيفاش وين
1: ما كنتش تبع برشا معناها يمكن ما تعرف تتفكر كل السكيتش ولا تفكر منه جو ملك مثلا
2: مودة قال ايه يا هايفة انا بستحمى يا هايفة انت سرقتي مني ضحكتي يا هايفة وجاية تستحمي معايا شريهان انا بحبك بس بدك حمام ليك الوسخ ليك بدي لي فومي بعد شوي خلاص It's okay. نوبة تكون تروق ولو شو الله جابني إجا حمام تونسي كان لازم ادوهش بالبيت بدي صابون هكا شوية مع مي السخني بيكون حمامي أحلى اليوم هكا شوية
1: عارف شو مفكرك فيه سكيتش ناس موتا وبعضنا ذيك من واحد من وضرب برشا معنا بلغتنا هكا تنقلوا وضرب بلك دي سكيتش ذي ناس موتا وحاولك تفكر معنا استرجع ذكرية تبيك زمان.
3: وصلنا للمشترك ما قبل الأخيرة واسمه سماح سنكري. تفضلي سماح المسرح لإليك.
4: هاني نوارة أيوة نوارة البصارة أحط البخارة وأشوف العمارة يما تعالك عين يا بيضة بخاري بخاري يا حلوة بخارو بخارو أيوة أنا بقى حابة أسلم على أبويا وأقول له إن أنا نوارة مش حمارة أيوة عشان أنا النهاردة شغلت دماغي وعملت عاملة إنما إيه رحت بجنة لجارة الأغمة أم الأغلوغ وسرقت منها الكنيسة السحرية وكتاب السحر أيون ودلوقتي بقى نغيروا المصلحة وبقى إيه الساحرة
1: كان هذا وقت السكيتش بتاعك شو تبدل في سماح من وقتها لتو
2: هذا كان السكيتش الثالث
1: آه.
2: في البرايم الثالث نذكره لوليني كنت وقتها بالكاب دو بان والحميم التونسي واللمة هم عجبتهم كيفاش اللمة ذيك متاع انه فنانين يتعاركوا في وسط الحمام وكل دونك حاولت كل مره التقليد نوظفه في سكيتش مش انه
1: سيتوياسيون كاين تبنيها والكل
2: والثاني كانت زيد سميح صاحبه الفنانات وسميره سعيد ما تكبرش فما نقد دونك جاي يمشي ياخذ الخلطه السحريه ومريم فارس كيفاش من عزوزه رجعت بيبي دونك ديما نحاول التقليد نوظفه خاطر فما برشا جاوا قلدوا من مصر ولكن كان ياخذ الميكرو جست يقلد
1: تقليد فقط
2: قالوا له اي قالوا له راهو لا راهو ذكي انك توظف في سيتوياسيون تخدم عليها تعرف كيفاش من شخصيه لشخصيه وكل دونك نتفكر الكلام الباهي الكل ونتفكر وقت الجمهور كي عايد سامح سامح واحنا نعرفوا اللي هما دي زاجونس معناتها البوبليك يجيبوهم قالوا لي خير شيء قلت والله ما نعرف حد راهو هنا سبحان الله
1: فما حاجه
2: جيتنا القوم وكي عايدوا باسمي كل فرحه ما نجمش نوصفها شخصيا راهو احساس ياسر محلي سورتو كيما قلت لك قدام قامه كيما كيكا ولي كوتش بيدهم اللي كوتشيونا معناتها في البرايف وكل زيدا هما ممثلين معروفين وناس معناتها جايه من برا وكل شيء دونك كان تجربه ياسر محليه ياسر.
1: اما التجربه هذه اللي كانت محليه برشا عندها تو مده نعاود نقول لك شنو يتبدل اليوم في سامح من وقت لليوم
2: تبدل انه هي حالت لي افاق دونك لولاها هي ما نصورش كان انا كان كنت دخلت من الباب الكبير خاطر انك تبدا من الاول بطوله تلقى روحك كل عام في بطوله سيت كوميت مش سهله دونك انا ديك فتحت لي باب وكان مش هي ما كنتش باش نقدم ونطور من عام لعام وجيني ادوار وجيني دي بروبوزيسيون بتيت خورات برشا حاجات فيا زاد اللهجات كيف كيف خليت عندي عبيد في الخارج تعرفني معناتها في العالم العربي اللي هي زاد ديك دعمتها اكثر كي خدمت في مسلسلات نتفليكس ولا في سوريا في لبنان دونك زاد معناتها اكثر فما عبيد كي تمشي لبرا يعرفوك دونك حتى ديرنييرمون فما فيستيفال نسيت البلاد شنيا متا بلد اوروبي بزهر صديقة لي تونسية مشاركة بالفيلم فريق المجلة التحية بعثت لي قالت لي في بالك عندك جمهور غادي قلت لها شو قالت لي مخلطين من هنا ومن هنا قالت لي يعرفوك بالاسم ويتفكروا لسكيتش متاك قلت لها الحمد لله معناها بالحق حاجة بيه قد ما نخدم ونتطور أما نقعد ديما ديما الفضل يرجع للفترة ديكا ولذو كوميدي الحقيقة
1: حاجة مهمة برشا ومن بعد بدات مسيرة شفنا فيها برشا أعمال كنت خدمت حتى نوعات بين الكوميديا والدراما نمشي وتاول واحدة من فقراتنا سماح سانكرين ذكر ضيفتنا تنجموا تابعونا على شان يوتيوب موزايكا فام فقرتنا الأولى ثلاثة أسئلة نفرحوا برشا كان جاوبنا عليهم في الصندوق الأسود
0: الصندوق الأسود
1: أنا صندوق أسود قال عليه باكو قيد البارح شدي العرفاوي حسبي الله نعمل وكيل فيك شدي كتسمع فينا باكو قيد قاعد نصرف على البرنامج ونعمل في الديكورات دونك الصندوق الأسود أكيد حلك بسهولة إما فيه ثلاثة أسئلة في كل مرة بشيش بتسويل سماح وتحاول جاوب لا أسئلة صافا سوفت سوفت هاك على جنب بعد جنب إن شاء الله السيزون جاية نبدل صندوق حط صندوق بالحق باهي
2: بسم الله
1: تقرأنا سويل و نفرحوا برشا كي ناخذوا إجابة من عندك بخصوص سؤال
2: شنو الحاجة اللي الناس فهمتها غلط على سماح
1: الناس ينجموا يكونوا زادة من الدومين ناس مخرجين ممثلين جمهور
2: هو شوف هما برشا اللي قرب مني ولا حتى العبيد مثلا في الشارع اللي يعرضوني كل يعرفوا لينا متواضعة ولكن فما ناس خاصة السنين اللي فاتوا انا بحكم اللي ما نظهرش برشا وهكا معناتها عندي برشا حاجات اللي هي فيهم ديما مع بيا

0: كل شيء في الخدمة نحب أكون متواجدة الحقيقة معناتها, أما مش أي حاجة متى يعرضوا عليها باش نقبلها
1: بالضبط.
0: ولكن ديما نحاول أني عندي الموندو متاعي معناها ليا فيه كل شيء, ووقتي نمليه بحاجات أخرى تفيد معينا. نجو بخيفها وقت فراغي نبرف نستنبط حاجة جديدة, نجيب أفكار نصور حاجة هكيك, فهمت, على أنه نكون موجودة في حاجات بدت ما تقدمش بيا ولا حاجة, دونك ما يفهموا بالغلط شوية ذي.
1: دونك ماكش مغرورة صافا مظلومة أنا أقولك مغرورة به. السؤال الأول سلامات, نمشيو للسؤال الثاني. من الصندوق الأسود شنو بشي يكون بالنسبة لسامح السنكري؟ والسؤال يقول
0: شنو الحاجة اللي سامح اليوم محتاجتها أكثر من أي وقت؟ الحقيقة أمي وبابا يرحمهم بالحق, مهما تكبر ثم معناتها أنا ساعات نبدأ نقولهم أنا يتيمة الأم الأم والبو, دونك يقول نيزي ما شاء الله وعندك ولد, ليه ماكش بتفهمني؟ خاطر قد ما نكبر قد ما معناها جبت صغير ولا جبت عدت عشرة صغار, كل تقعد حضور البو أكثر ذيك والأم الحنية وأكثر عبد يخاف عليك ويخمم عليك هما ولديك, معناها ما يتعوضوش. حتى فما عبيد يقولك هني موجود أنا احنا معك, لا بتكون انطوري بمية ألف عبد, مي الأم والبو ما يتعوضوش, وهما ارتاحوا خاطر هما زوز معناتها مرضوا كل سورتو أمي يرحمها معناها مدة 5 سنين هي تسمى ارتاحت, وهذا اللي قواني تعيش تترحم. مي وجودها كان عرفتك اللي فما عبد يخاف عليك, عبد يخمم عليك, عبد يحبك حب صافي وصادق, خاطر في وقتنا تو ماش تعرف شكون يحبك بالحق وشكون اللي تعرف والديك وولادك.
1: نقول الحب الصادق يمكن الوحيد اللي معناه أمك وبوك بش يحبوك, ما عندهم حتى شرط ما يستنوا منك في شيء معناه.
0: الحب الصادق والصافي واللي ما ما كما قلت ما منوش مصلحة معناه, خاطر ساعات فما عبيتناش تحبك على مصلحة, فما بتحبك على خاطر انت محليك, فما بتحبك خاطر انت معروف, ما بتحبك على خاطر فيك حاجة حبوها ولا عنده مصلحة بيك. الوالدين اللي يحبوك من غير شروط معناك الحب ذيك اللي ما يتعوضش ما يتكررش, هما حتى ولادك ينجم يكون عنده مصلحة بيك راه مي والديك لا, فهمت, هذيك اللي انا محتاجته.
1: تواصل اليوم على خاطرهم؟ اسكو تواصل في مسيرتك في خدمتك؟
0: وي انا ديجا كنت قبل اي جائزه ناخذها ولا شهاده ولا اي سكسي ولا حاجه ديما نمشي للبابا يرحمه ما انت في القبر وكل شيء نبدا نحكي ونقول له ذي نهديك النجاح نتاعي, كنت اولي وزوز معناتها امي وبابا, دونك هما كانوا فخورين بيا والحمد لله, هذه حاجه اللي فرحانه بها وكانوا يدعموني, دونك وكيشوفوني في التلفزة معناها عندهم احساس مش عادي, فهمت, دونك انا نحب نكمل ونوصل وننجح ونعمل الحاجات اللي هما استناوهم مني وما خلطوش يشوفوهم, دونك باش تخليني اكثر معناها انا قويه في العاده وعندي صمود كبير وكل توا اكثر معناها مع موتهم هما يلزمني نشد اكثر شد صحيح ونكمل باش نقعد ديما كل نجاح نهديه لهم معناتها الروح نتاعهم.
1: ثم ناس حاضر يتفاعلوا معنا يقول لك انه هو صحيح صعيب الفقد هذا لكن الاصعب منه يمكن التجاوز, فما ناس اللي يقول لك باش ينجم يتجاوز هذا معناه يعني سامح اليوم الله يرحمهم هم وينعمهم حاجة أكيدة, لكن ساعات يقول لك الحياة تستمر واحد لازم يكمل لازم فما حاجة تخليك تكمل, كيفاش تكمل اليوم سامح؟
0: هو مش سهل أنك تتجاوز راو, أما انا فما حاجات سبحان الله انا خدمتي نحبها برشا كممثله, دونك في موت بابا يرحمه كان عندي تصوير معناه بعد الفرق كان عندي تصوير استنوني هما كنا نهارين ذوكم كملت كان الفيلم فيه معناه تراجيدي, دونك طاقتي الكل وكل خاطر انا ديما في العائله صوره المراه القويه اللي من داخل ما يعرف حتى حد شنو تحس, اما ديما الوجهه نضحك وديما قويه ومكمله وكل, دونك انا استغليت الفيلم هذاك مثلا باش خرج لي زيموسيون اللي عندي الكل باش بكيت باش رتحت روحي او كفي قالب الخدمة, انا لا معناتها
1: من داخل موجوعة
0: في امي كيف كيف يرحمها معناتها نسوي يرحم. حميني سيغي ان شاء الله باش تتعدى في شهر سبتمبر كيف زيدة اللي انا فقدت امي في الميني سيغي وكل, دونك كيف كيف من الثاني نهار انا نصور اللي ما نجمتش نعمل واللي ما بكيتوش واللي ما قلتوش وما حكيتوش خاطر حتى حد ما بشي فهمني باللي باش نعبر ونقول باش يقول لك تيكا والله يرحمها تيكا مش في فمك حتى حد، فهمت؟ دونك الخدمه متاعي عاونتني اني خرجت الحاجات هذيك اللي فيا الكل، اني عبرت، اني بكيت، اني بتتخنهرت في كلكو سيكونس وكل شيء، هما ديجا مكتوبين موظفين، ما انا زدت اكثر من الفيكو متاعي، زدت معناتها الطاقه الكل حطيتها فيهم، عاونتني هذيك كل الحاجات السلبيه الكل خرجوا، عاوني باش نتجاوز شويه، اما جامي تنجم تنسى معناها.

0: ديما تقعد فما حاجة موجودة تتفكرها في كل في كل لحظة في كل ثانية كل زاوية في كل بلاصة في الدار في في في في الانتوراج معناها كل شيء تقعد تفكرك ما تجمش تتجاوز. الحاجة زادة اللي خلتني نتجاوز شوية إني قول ارتاحوا معناها المرض موش به ديما بابا يرحمه يقول الله لا يحط حد تحت حد وماذا بيه واحد يمشي خفيف نظيف وما يتعبش وما يتعبش حد دونك هما ديجا زوز تعبوا في مرضتهم معناها وكل معناها كنت نحبهم يقعدوا معايا وكل اما نقول ما يسالش اللي حبوا ربي ساعة ذيك معناتها ذيك قدر وذيك اللي كاتب وزيد على ما شفتهم تعذبوا ارتاحوا بالحق ارتاحوا معناها ما انا توحشتهم برشا وخليوا علي بلاصه كبيره ياسر وان شاء الله في الجنه يا ربي
1: ان شاء الله يا ربي الله يرحمه
0: تعيش تترحم.
1: كملوا في اسئلتنا زياده سؤالي بعده الصندوق الاسود كالعاده هذا اخر سؤال في الصندوق الاسود.
0: اكثر حاجه ندمت عليها اني بعد ما طيحت برشا كيلويات عاودت سمنت خاطر توا عاودت من الاول وجديد معناها ريجيم وسبور وكل وندمت خاطر فما ساعات ادوار يطلبوا منك انك تزيد في الميزان ماعادش نعاودها انا ذي مانيش في هوليوود.
1: علاش نستغرب انا علاش بلي خلينا نفتحوا قوس في الموضوع هذا بالذات مثال السؤال هو يزن الحاج انا كنت نتفرج مثلا في السوق المصري تلقى ممثله مثلا اللي هي وزنها طايح تلقاه يخدم بوزنها طايح تلقى واحده اخرى وزنها معناها زايد عندها هكا والكل يقول لك لي ميسيلش خليت هذاك هو رولها يل في بارتي من البيرسوناج كيف كيف تلقى كيما في الرجال مثلا تلقاه اللي بالكرش وتلقاه اللي بدن متريني في ساله وتلقى القصير والطويل
0: الاشقر الاسمر
1: هينيدي مثلا معناه هينيدي راه كان قبل كارير الكل بناء على قصره
0: وي.
1: الافلام الكل تقريبا يجبد القصر نتاعو علاش احنا في تونس علاش لازمك كيف معناه كي تقول توم هانكس انت لازمك نضعفك على رول ولا براد بيت يجا اسم شويه ولا الاخر مانيش غادي علاش ها مثلا اندستري كبيرة والكل وكيف فما تضحية بعض الممثلين أما ما إيش قاعدة تتفرض أنت مشكلة الوزن هذية قلقتك في الدومين في تونس
0: قلقتني الحقيقة خاطر سيختو في التراجيديا معناها أنا ديما مثلا نتسائل يقول لك مثلا والله حبيتك في دور بطولة وفما قصة حب أي اللي بصحته ما عندوش حق يحب معناها احنا موجودين في الواقع فما سمين الضعيف القصير الطويل الاسمر الابيض الاشقر معناها احنا متعايشين
1: وكلهم يحبوا
0: صحيح كلنا عندنا احاسيس ومشاعر دونك تلقى ديما يقول لك والله الكاميرا تزيد والله ما عادش شنو والله انت وجهك يواتيه الضعف خير ولا دونك تلقى صعوبات. امينة مثلا في البدايات تعرضت في لبنان للحاجه هذه معناها كنت في دور بطوله في مسلسل كبير وبطوله مع فنان كبير وكل شيء كي زدت شويه في الميزان اقصاوني دونك انا المنتج نتفكرها لتو قلت له تفكر مليح الاسم هذا انا مانيش باش نضعف باش نزيد نسمن وباش نتعرف ونتشهر وانا سمينه ومن بعد انا ومزاجي نضعف ولا ما نضعفش وعملت وهذيك يعني انا في بدايتي كل ما انا بصحتي قعد بريود من بعد ضعفت وكل بعد جيت تبلبيزه نتاع انه شبيك ضعفت والله حبيني كيما انت ودخلوني بعضي
1: ما نعاودش سمنت مش كنت ضعيفه اخير محليك هكا كمان تسمعهم هذوم
0: نسمعهم ديما دونك توا بالنسبه لي صحيا لازمني نضعف وهاوكا موجودة للأدوار تحبوا تسمنوني لبسوني حاجة تحبوا
1: تضعفوني سامع حسان كريب تضعف بليك أدوار الحب أعطيوها مسيح كريب تضعف ما تحبوها تضعف على أدوار أعطيوها الأدوار هذيك احنا مش نمشي وزير مش نحكيه على بعض الأدوار عنا الأرشيف مش نرجع لمجموعة متصور ثلاثة تصور من ناحيتك مش نرجع لهم بالتفاصيل الكل هذه الأرشيف الأرشيف ثلاثة تصور بيشوفوا معنا في الإكرانز اللي بيكونوا موجودين قدامك في أوراق مطبوعين هكية أمورهم واضحين في كل تصويرة بتعطينا كلمة وتعبر أنا مش باش نتكلم في ربريكة ذي هذي كل الميكرو اللي كنتي وحدك وحدك بشوف تصويرة الأولى ومن بعد تعدي نبدأ بتصويرة الأولانية لازم تشوفوا على شان يوتيوب بمتاعنا هذي سامح السانكري على الركح علاقتك بالركح سامح
0: علاقة حب كبيرة برشا نحب ياسر المسرح حتى أنا ساعات يخيروني بالمسرح سينما وتلفزيون ما نجمش نختار نحبهم ثلاثة وسميح فيهم ثلاثة مختلفة معناها مش كيما هنا كيما غادي هذه مملكة العشق دونك عرقها مع الفنان محمد جبيلي نوجه له تحية تجربة ياسر حلوة وخذينا بها برشا جوائز وعملنا تورني به وكل تعني لي برشا برشا برشا نحب ياسر اللغة العربية كنت مسرحية باللغة العربية على سقوط غرناطة. دور مزيان برشا وتجربة ياسر محليها، وتعرفت فيها على إيكيب ياسر محليهم اللي هما توا صحابي، نوجه لهم تحية الكل. وكانت رجعة خاطر أنا كي كنت صغيرة نعمل مسرح وفما عروض مسرحية وكل، ما كانوش بروفيسيونيل، كانوا مع جمعيات مع دور شباب دور ثقافة. كان هذا العمل البروفيسيونيل اللي رجعني للمسرح وللجمهور. ديجا تفكر كي اقترح عليا لطفي العاكم نوجه له تحية، قالوا له ليه سامح تلفزة سينما مش مسرح؟ قالوا ليه راه ما تعرفوش لي مني صغيرة في المسرح، عامل مسرح قبل هذا الكل. قالوا لي بتلقى صعوبة معها راه تشوف كيفاش. دونك انا ضحكت كي قال قلت بيها باش نجربوا. كانت لي رجعة
1: ومشيت
0: بالكدي، ومعني حتى في الجزائر معني كنت نوميني ميور اكتريس. دونك تجربة ياسر محلاها الحقيقة،
1: تجربة حلوة برشا. نمشيو للصورة الثانية، الصورة الثانية اللي هي
0: ستكم
1: الحجامة.
0: ستكم الحجامة اليوم من هذا الساعة سكسي بالحق، معناها حتى نفرح اللي صغيرات توا اللي عمرهم 4-5 سنين يتفرجوا في الحجامة ويعرف هاي كم تاع الحجامة. قعد قد ما خدمت أدوار وعنده سنين، معناها من 2017
1: هو عمل لي زيادة دايم. كانت التشكيلة حلوة الحقيقة، كانت تعرض على القناة الوطنية، خدمة كانت حلوة برشا. شنو اللي
0: الله يرحمها ريم،
1: الله يرحمها ريم
0: الكل. تجربة مزينة برشا، وكانت أول دور بطولة في تونس، وحتى جنريك كان بصوتي. وكانت حاجة ما تتنسيش خاطر دور منال ياسر محلي فيه خدمة وقربني برشا من الجمهور. كان كما نقولوا نحن أول درجة
1: الناس عرفتني، شافتك الموهبة متاعك والكل. كان من أحسن الأعمال الحجامة بتبيعة، كان هذا من واحد من أعمالك سامح سانكري. نمشي للصورة الثالثة، شوفوها من بعضنا.
0: أنا مع أمي وبابا يرحمهم وأنا بيبي صغرونا ساعة بربي أو كشف وتصويرتي خلال ساعتي سألوني على عملية التجميل وعلى خشمي وهو كيما أنا ما تبدلش
1: ما تبدلش من صغرة. كان تصويرة حلوة برشا،
0: ويرحمهم صلايح وجدولة. دونك بابا صلاح وماما شدلي يرحمهم، نحب قولهم توحشتكم برشا برشا، وولدي يحبكم برشا برشا. بابا ما مخلطش عليه، كل نجاح نهديه لهم. هذه كانت فترة محليها في الصغر، أكيد أنا ما تفكرهش، أما بتصور عندي برشا، عندي ألبومات متاع تصور. أمي كانت مهرومة زدة بالتصوير، دونك عندي ألبومات متاع تصور. هذه كانت في دار نانا يرحمها في العيد، كنا نتلم وكانت كلمة وكل ريحة العيد ولمة العائلة، وكانت الدنيا ما فيهش مشاكل، وكانوا البامبينوات شيخين بينا نحن وقتها في العائلة وكل شيء. دونك تصور ذو ما عندي برشا منهم يعني ولي ياسر ياسر ياسر، ونحن لك الوقت ذيك ساعة تقول ما صاب نرجع صغيرة، ما عندي لا مسؤوليات لا مشاكل لا حد شيء،
1: ما في شيء
0: خامن في حد شيء.
1: كانوا ذو ما تصور بتاع الارشيف. باش نختمو توا بربريك الاخرانية هذه، بون باش ناخذ فيها رول انا توا، باش نقيد لك حاجات، باش نعرفوا انت مغرومة بالماكلة ذاك علاش نمشيو توا الربريك سامباتيك، نحاولوا ترى نشوفوا ايش نعمل. العشاء الاخير، العشاء الاخير هي عباره على لعبه نحاولوا هكايا. العشاء الاخير لو يكون عندك عشاء اخير في حياتك لو تختاره، مش قول انا باش نختار العشاء الاخير. اول حاجه مع شكون يكون العشاء هذا؟
0: مع ولدي.
1: باه مع ولدك، شنو هو البلا؟
0: البلا نجم نختار حاجتين.
1: نجم اللي تحب، هذا الاخرين يروح تاكل اللي تحب.
0: لازانيا نحبها برشا.
1: باه
0: وهو يقول ديش خشخش، دونك كريسبي.
1: ديش اللي تقرمش ديش خشخش. باه سلطه شنو تاخذ؟
0: هو انا مش ما نحبش برشا سلايد كيف ريجي اجباري، اما سلطه سيزار.
1: باه باش تحلي؟
0: نحلي ب فوندون
1: باه
0: شوكولا ولا عصيدة زقوقو.
1: العشاء هذا انت ولدك وين تحبوا يكون؟ تحبوا يكون في دار، في بلاصة معينة، في وين تخمم بلاصة هكا تحب ياسر وتعني لك برشا؟
0: حبوا يكون في فلوكة ولا شي باتو في البحر.
1: شنو تخيل روحك تحكي مع ولدك وقت المواضيع اللي تكون في العشاء؟
0: بتتخ نعطيه ركاب على حياتي الكل، على برشا حاجات يفهم باش تعديت والحاجات الكل. نعطيه توصيات أخيرة شنو يلزمو يعمل، كيفاش يلزمو يصبر، الحاجات اللي عائلتي وصاوني عليهم كيف نوصيهم له كل شيء، ونعطيه الحاجات اللي نحب يعملهم اللي معناها.
1: ولدك إن شاء الله بعد 30 سنة يحل الفيديو هذي على يوتيوب، شو تحب تقوله بعد 30 سنة باش يحل الفيديو؟ حب يسمع يشوف الحوار هذا لسامح سانكري والدته، شنو تحب تقوله للكاميرا الرسالة اللي توجهها؟
0: قولوا ندومه نحبك برشا. وانا وقتها كيف قد بابا يرحمه جيت انت دونك ما حاجه خلتني نتجاوز نوعا ما وتليت ما تب الفرحه متاعي بك انت. وانت حاجه يسر محلاها في حياتي. صح انت شقي وعملت فيا اما روحك محلاها. نشوف في روحي ساعات وانا صغيره نتفكر حاجات من روحي معناتها كيما التقليد والتمثيل وبرشا مواهب ما تاخذيهم مني واخذي زاد بو الموسيقى وحبه للغناء وكل دونك نحب نقوله الحاجه اللي تحب تعملها اعملها. انت تحب الكوره نعرف انت تحب الكوره برشا ابار التمثيل وكل ما نحسك ميل الكوره اكثر دونك انا باش نحاول نوصلك ان شاء الله بعد 3 سنين تكون انت ديجا كوارجي كبير بليتر يكون فانت كارير وقتها في ال 36 دونك ان شاء الله تكون عملت اللي تحب عليه الكل كون انا كملت مهمتي على احسن وجه وان شاء الله تكون انت فخور بيا وانا راني فخوره بيك مهما يصير ونعرفك اللي انت أدى وأدود واللي أنت أحسن وليد في الدنيا.
1: شكرا لك سماء سانكري فرحاني برشا اللي كنت ضيفتنا اليوم فرحان برشا اللي كنت موجودة في موزايكا. بتبيع الحوار كما تلقاه على شين يوتيوب تاعنا موزايكا فيم باش فيسبوك موزايكا فيم. تحية لكيب الكل سارة ذي لين دانسا المزالة طارق في الإخراج الرقمي زياد في الإخراج. خليكم بعد شوية جودي ميوزيك مع الياس الغربي وعدنان بن عطية اللي جاب الذمة المهمة هذه اليوم. وبتبيع توا موعد الأخبار مع هيبة الخميري آخر الأخبار في تونس والعالم. وقال كان نقول لكم سيسر وحكم في اثنية وحيدة وحيدة طريق سلامة للناس الكل.
2: برتجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشانس أبرتين العشم سلطة عليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرتجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايكا فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: بيكو بلو دايز بديو pour la première fois en Tunisie. ديما ربح مع بيكو.
4: امشي لأقرب مغازين participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
3: Waouh! وين نلقاو les points de vente?
4: تبعنا على les réseaux sociaux Beko Tunisie.
3: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
4: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
5: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
6: موجز الأخبار أهلا بكم. البنك المركزي التونسي يؤكد تسجيل نمو متواصل لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي في تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية حيث سجلت عمليات الدفع عبر الهاتف الجوال 5 ملايين عملية بقيمة إجمالية تقدر ب 914.2 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة ب 31.5% من حيث العدد و 17.7% من حيث القيمة بالمقارنة بالسداس الأول من سنة 2025. ووفق نشرية الدفعات في تونس للسدس الأول من سنة 2026 ارتفع عدد المواقع التجارية النشيطة في تونس بنسبة 19.7% لتبلغ 1456 موقعاً. وزارة الفلاحة تؤكد أن الصيد المنظم والمسؤول يضمن جودة وسدامة موسم صيد اللمبوكة الذي انطلق أمس السبت 15 أوت ويمتد إلى 31 ديسمبر مشددة في بلاغ توضيحي على وجوب أن لا يتجاوز الحد الأدنى لطول اللمبوكة 35 سنتيمترا مع السماح بإنزال كمية دون الحجم القانوني شرط أن لا يتجاوز 5% من الوزن أو العدد الإجمالي. أخبار العالم وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية إلى 4346 شهيدا بالإضافة إلى 12300 مصاب منذ 2 مارس الماضي. في المقابل نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني صهيوني قوله إن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال التصعيد في لبنان إثر الأحداث في مرتفعات علي الطهر. حركة حماس تقول إنها دعت مجلس السلام إلى إلزام الاحتلال بقبول خطط السلام الخاصة بغزة وتطبيق كافة التزاماته وإنهاء كافة الانتهاكات ووقف أعمال القتل والتوغل والموافقة على خريطة الطريق للمرحلة الثانية من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشروع في وضع الجدول الزمني للتنفيذ. مقتل 16 شخصا بعدما نفذت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات ليلية متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة وفق ما أعلنت سلطات البلدين في وقت يكثف الطرفين الهجمات البعيدة المدى على البنية التحتية المدنية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق جولدن ميوزك. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس.

للعشرة متاع الليل إلياس الغربي. اهلا وسهلا مرحبا نهار لحد التسعة متاع الليل على موزيكا فامل الموعد مع جولدن ميوزك. شكرا لكم اللي موجودين معانا ساعة من زمان موزيكا نون ستوب هكا اخترنا في صيفية 2026 سبت واحد ناخذوا شوية موزيكا ذهبية فيها ذكريات فيها ساعات صور ما تتمحاش من ذكرت مستمعينا في قعداتهم في سهرياتهم في فرحتهم في لماتهم ذكريات فما حاجتين يذكروا برشا لي بارفان الروايح والغنيات النغمة الرفران يمكن تغنيه معاه هيت نمشيو الفيل كولينز يبدو أنه سعيد تاع برش نحكي صحيا لكن الغناية تهزنا لفترة مهمة جدا ثلاثة غنيات توت سويت على موزايكا فام نبدأ بفيل كولينز

في الدقيقة 41 ثانية فما بريك باتري مشهور في العالم أجمع في الغنية هذه اسمه الجاتريد ريفيرب اللي أصبح أحد الإمضاءات الصوتية للثمانينات. عقلتوش كنت خلي هذا مايكل جاكسون على موزايكا فام. مرحبا معكم ياس غربي, مرحبا عنان في الإخراج مقابلني. شكرا لكم انتم اللي موجودين معنا ساعة من زمان, طريقة السلامة للناس الكل. شكرا لكم اللي تختاروا تعديوا وقيت مع موزايكا فام. مايكل جاكسون اختار أنه الانترو تكون باتري. كوينسي جونز قال الانترو طويلة برشا, أما مايكل جاكسون قال نحبها

0: المنتج كوينسي جونز يقول مايكل جاكسون يقول نسميه الأغنية Not My Lover. يقول كوينسي جونز يقول مايكل جاكسون لا الحم خليها بيلي جين. كوينسي جونز يقول أي واحد اسمه بيلي جين تنجم تشكي بيك وتقول الأغنية عليا. قالوا مايكل جاكسون ما يهمنيش بما أنه الأغنية فيها برشا ريتم وتشطحني بالقدي بالقدي. Golden Music على موزيك كافي.
1: Golden Music.
0: Earth, Wind and Fire. September. قداش مازال يفصل جمعتينا على سبتمبر على الرجوع على الرنتري على الكرارس على القراية على الفوياجات على الرجوع للخدمة ودوبل سيانس. أما مازال الصيف على موزيك كافي. Earth, Wind and Fire.

0: تسمعوا بادية. بادية ما تعني حتى شيء، كلمة بادية محطوطة للضرورة هكيك ساعات الغنايات، وقت اللي موريس وايت مثلا اللي عامل الغناية هذه يقول الجروف ساعات يغلب الكلام، المهم فما الجروف الصحيح، وعنده الحق. Earth, Wind and Fire لهنا في سبتمبر. يلا بدلوا نغمة.
1: Golden Music كل سبت واحد من 9 للعشرة تحليل
0: سحر الإذاعي. خلينا نمشي من عصر العصر ومن وقت الوقت. فنان العرب محمد عبدة، الصوت الذهبي التونسي للمرحومة ذكرى، ملا لقاء، ملا غنية اسمها حلمنا الوردي، تذكروها؟ غنيوا معاها إذا كنت تذكروها. زوز أصوات زوز أصوات.

محمد عبدو ذكرى على موزيكا فام مع 29 دقيقة في جولدن ميوزك. مرحبا. هذا سفير آخر من سفراء الأغنية الخليجية يا عدنان، هو اللي جدد في الأغنية الخليجية. كنا في عام 1995 مع محمد عبدو ذكرى، نرجع عامين التالي 1993. تصوروا الغناية الآن قداش عمرها. متغير علي خليته يتعرف في العالم العربي الكل. الغناية ترامبلا هي الغناية اللي نجح بها عبد المجيد عبد الله، اللي جاب ديزارانجمون جدد، اللي عمل تشبيب، اللي عمل تجديد. تجديد هذا خلى الأغنية الخليجية تتعرف مليح. زادة متغير علي

متغير علي. هكا يقول عبد المجيد عبد الله على موزيكا فام. كما قلت لكم مع 9:30 الموعد حتى للعشرة متاع الليل ساعة موزيكا نون ستوب. عدنان يجري مشي والعالم آخر. تنهزكم العام 1974، عامتها تخرج غنية من عند داليدا اسمها جي جي لاموروزو. الغنية تغنيت بخمسة لغات مختلفة، والغنية كانت الأولى في ترتيب الأغاني تقريبا مدة طويلة، قعدت الأولى في ترتيب الأغاني، تبيع منها ملايين النسخ بطبيعة الحال. غنية فلوف فيها صور نجم كي تغمض عينيك تراهم، تشم ريحة جنوب إيطاليا وتشوف قدامك لسانة على خاطر مسرحية تقريبا الغنية. يعني نطورش عليكم هيت جي جي لاموروزو لنوتلو لنين تعرفوه مليح. يلا

ريكي بوفري على موزايك اف ام. يا صح هذا اللي دا البرودكتور نتاعهم قال لهم انتم غنيين بالافكار اما فقراء بالفلوس. ريكي اي بوفري.

الأغنية الغناية الجيل الخامسة في ترتيب الأغاني في مهرجان سان ريمو عام 1982. هيت نرجعوا عام قبل عام 1981 تنلقاو فيليتشيتا جي من عند ألبانو من عند رومينا من ألبوم أريا بورا. هيت الأغنية فيليتشيتا السعادة. هيت الأغنية وعلى السعادة يا جماعة. هذه جت الثالثة بركونتر في سان ريمو.

0: رغم عام 1982. شنو كنتو تعملوا عام 82؟ تذكروا شوية اللي كان في الليسي واللي كان يخدم واللي كان حسب الأعمار، ما فماش مشكلة متاع أعمار. أغانينا للناس الكل، للاكتشاف وإلى للذكريات. اقلب عدنان
1: Golden Music، موسيقى ما تتنساش على موزيك فام.
0: تنمشي الراجل الحقيقة عندي ليه قدر كبير. علاش؟ على خاطر صاليميت. نمشيو لبغداد، نمشيو الهام المدفعي. اكتشفوه معايا إذا كان ما تعرفوش. الهام المدفعي اللي يختار أنه تقريبا يبتكر موسيقى خاصة به، فيها الجاز، فيها الروك، فيها الجيتار الإلكتريك، فيها الفلامينكو، فيها الساكسوفون، وفيها التراث العراقي.

0: بديت اشوفك الهم المدفعي على موزيكا فام 8 دقائق قبل العشرة متاع الليل. زعما وين نهزكم زعما شنقترح عليكم زعما زعما زعما وانتوكا جولدن ميوزك.
1: الموسيقى هي الجولد على موزيكا فام.
0: بنديه مسؤولية كبيرة، مسؤولية مقامات وموشحات ومالوف. البو تهر غرسة اللي تلمذ على خميس ترنين، ومن بعد يلزم مسؤولية كبيرة للإرث هذا الكل. حبك كما عيارو المايسترو زياد غرسة على موزيكا فام، هزيتكم للتونسي ونوفيو بالتونسي. شكرا لكم على الاستماع، شكرا عندنا على الإخراج، كان معكم نيس الغربي. ساعة من زمان موزيكا نون ستوب، هو قاعد يحضر في الغناية زيادة غرسة في جولد ميوزيك.

نفتح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته أنا خط ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2019 مبروك علينا life is life.

0: في توت الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لنا حتى أنا
2: يا أبو الناس صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا شكيت أشهر ماشي شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق ظهره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر وفين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
0: نبيل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيض، علاش هي البيض؟ ويلموا في الجامعات وفي

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجبة.
0: صندوق عجبة على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجبة على موزايك اف ام يوصل صوتك.

0: أبرز الأخبار، أهلا بكم. 33.7% نسبة انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين وفق ما أظهرته دراسة طبية تونسية حديثة أخذتها مجموعة من الأطباء التونسيين بالمستشفى الجامعي لحبي بورقيبة والهدي شاكر وكلية الطب صفاقس ونشرت في إحدى المجلات العلمية المعروفة. وتهدف الدراسة وفق معديها إلى معرفة أسباب الانتشار الواسع للسجارة الإلكترونية في أوساط المراهقين في السنوات الأخيرة، والتي أصبحت تمثل مشكلة صحة عمومية بسبب الانعكاس السلبي على الصحة الجسدية، علما وأن هذه الدراسة شملت عينة من مجموعة من التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بمدينة صفاقس خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2024. رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة الزواري تقول إن الولاية تحتل مراتب متقدمة في إنتاج فاكهة التين، مبينة أن غراسات التين تمتد فيها على حوالي 900 هكتار وأن إنتاج الموسم الحالي قدر بحوالي 2800 طن. والزواري تؤكد أن القطاع أصبح يمثل جزءا من نشاط المجامع النسائية وتنشيط الدورة الاقتصادية المحلية من خلال تثمين جزء من الإنتاج كمربى أو شريحة. في أخبار العالم، رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو يعقد اجتماعا طارئا عقب الهجوم السيبرني الذي استهدف مصلحة الضرائب والذي أسفر عن سرقة البيانات الشخصية لنحو 680 ألف شخص، علما وأن النيابة العامة في باريس تتولى التحقيق في الهجوم السيبرني الذي وقع في 14 من أوت الشهرية. أكثر من 31 ألف شخص بينهم أعضاء في البرلمان البريطاني يوقعون عريضة تحث رئيس الوزراء أوندي برنام على فتح تحقيق بشأن مزاعم تعرض الأكاديمي الراحل جيسون أرداي لمضايقات من جانب وسائل إعلام دفعته للانتحار. التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين 17 من أوت 2026 وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب قليلة مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك الجنوب الشرقي وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. البحر قليل الاضطراب والحرارة في استقرار نسبي، وتتراوح القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. Hello clubbers. This is Mixshake. Hello Mix Shakers, Sunday on BFM, vous connaissez la formule, moins de BPM, total softitude ou presque, on fait le vide, and we enjoy the ride, we start with our beloved cinematic electronic remixes, Mr. Billy Idol, les yeux sans visage, eyes without a face.

0: Deuxième heure, à plus. Mix Shake.
1: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية تذكر بخصوص الأجندة الجبائية لشهر أوت أن غدا الاثنين 17 من أوت يوافق آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، مضيفة أن تاريخ 20 من أوت يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. والإدارة العامة للأداءات تحدد يوم 25 من أوت 2026 كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري، و 28 من أوت كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. والإدارة العامة للأداءات تدعو المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجال القصوى المذكورة، وذلك تفادياً للإزدحام بالقبضات المالية وتجنباً للضغط على المنظومة الإعلامية في الساعات الأخيرة. والي تطاوين أمير القبس يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية وتوفير كافة المتطلبات البيداغوجية واللوجستية والمادية اللازمة لضمان انطلاق الدراسة في أفضل الظروف الملائمة للتلاميذ والطلبة واتخاذ الإجراءات والتدابير الاستباقية الكفيلة بذلك. ووالي تطاوين يشدد على ضرورة احترام الراية الوطنية بالمؤسسات التربوية والجامعية وإيلائها العناية التي تستحقها والحرص على تعهدها وصيانة حرمتها وإبرازها بواجهات تلك المؤسسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المظهر العام للعلم الوطني وعدم التغافل عن تغييره بصفة دورية. في أخبار العالم، مئات المهاجرين الذين دخلوا في الآونة الأخيرة إلى سبتة ينظمون مظاهرة على أحد الشواطئ مطالبين السلطات الإسبانية بمنحهم حق اللجوء بدلا من إعادتهم إلى المغرب. يشار إلى أن ما يقدر بنحو 5 إلى 8 آلاف مهاجر ما يزالون في سبتة بعد عملية هجرة جماعية غير نظامية قبل أسبوعين شهدت تدفق أكثر من 72 ألفا إلى هذا الجيب الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 80 ألف نسمة تقريبا. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول إنه يجب أن تصل طهران إلى مستوى من الردع بحيث لا تقع في دوامة الحرب ثم السلام ثم استنزاف الحرب. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: This is Mix Shake.

0: أبرز الأخبار، أهلا بكم. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم 12/17 من أوت الجري جلسته الافتتاحية. وكانت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري قد أكدت خلال مجلس وزاري خصص للعودة المدرسية أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعد دعامة أساسية لانسجام المنظومة التربوية وتكامل مراحلها، حيث سيتم تطوير البرامج والمناهج وفق رؤية وطنية تحافظ على الشخصية الوطنية وتواكب التطور العلمي والتكنولوجي، وذلك تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية للإصلاح التربوي. يذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يتولى رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس، وتتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. 10.3 مليون عملية دفع عبر الانترنت سجلت خلال السدس الأول من السنة الحالية بقيمة إجمالية قدرت ب 771.4 مليون دينار، بزيادة بلغت 22.1% من حيث العدد و 28.1% من حيث القيمة، مقارنة بالسدس الأول من السنة الماضية وفق ما أظهرته نشرية الدفعات في تونس الصادرة عن البنك المركزي. المستشارة التربوية سهام المجري تحذر من أن عناد الطفل في بعض الأمور الدراسية والأنشطة اليومية هو سلوك مكتسب أساسا من العائلة والمحيط الخارجي، داعية إلى ضرورة تعلم الأولياء مهارات تواصلية للتفاعل مع أبنائهم تفاديا لنوبات العناد دون فهم للوضعية. في أخبار العالم، انقطاع التيار الكهربائي الأحد في مناطق واسعة في جنوب وغرب ليبيا من بينها العاصمة طرابلس بعد خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع قرب محطة كهرباء مدينة الزاوية وفقا لما أعلنت الشركة العامة للكهرباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيقلص بشكل كبير المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية حليفة واشنطن، مرجعا ذلك إلى علاقاته الجيدة جدا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جون أونغ. ترامب يقول إن هذه المناورات ليست مكلفة فحسب، لأنها تبعث أيضا بإشارة غير لائقة وعدائية إلى دولة ظلت طالما أنا رئيس محترمة ولا تشكل تهديدا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
1: الأولى في تونس موزيك فن تشيباش ميموريز فانك
2: بوب
1: روك
2: ديسكو
1: سول
2: سلو
1: ريغي
2: داون
1: ميموريز على موزيك فم مع دي جي باش.